0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخرنا في آخر باب، باب ما جاء في التمادح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز ابن أبي حازم عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، هو أبو صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة. الحديث بتمامه بطوله عند الحاكم وابن حبان، أيضا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد، أي ما يتعلق بالمدح والذم، نعم الرجل وبئس الرجل. وقد أخرج ما يتعلق بالمدح منه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عدة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي بهذا الإسناد، فالحديث صحيح على شرط مسلم. ومن باب التنبيه قد رواه عن سهيل بن أبي صالح على هذا الوجه أربعة من الرواه: عبد العزيز بن أبي حازم كما في هذه الطريق، وكما عند أحمد والنسائي في الكبرى وغيره، وهكذا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي كما عند الترمذي وعند أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وكذلك سليمان ابن بلال كما عند النسائي في الكبرى، وكذلك فليح ابن سليمان كما عند أحمد في فضائل الصحابة. كل هؤلاء الأربعة رووه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفهم أبو معاوية الضرير وهو ثقة، فرواه عن سهيل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. فأيهما أرجح، الموصول أو المرسل؟ ها؟ أيهما أرجح، المرسل؟ لماذا؟ هؤلاء أربعة، ثلاثة ثقات كلهم وواحد في ضعف، ها؟ أولى منهم. ها بلا شك الموصول أرجح. ثلاثة ثقات وفليح فيه ضعف، أخرج له البخاري لكنه ضعيف، فالصحيح الموصول. فهم أربعة، ثلاثة منهم ثقات أو الدراوردي بين ثقة وصدوق، فروايتهم أرجح، فالموصول أرجح من المرسل. وقال رحمه الله: حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد ابن فليح قال حدثنا أبي، وأبوه هو فليح من سليمان، أخرج له البخاري في الصحيح أحاديث لكنه انتقاله، وإلا هو ضعيف فليح، كثير من الأئمة على ضعفه، وإخراج البخاري لا محمول أنه انتقى من حديثه. عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة، عن أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه، فلما خرج الرجل استأذن آخر فقال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط إليه كما انبسط إلى الآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ما قلت؟ ثم هششت إليه وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت مثله؟ قال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه. حديث أخرجه أيضا أحمد وابن وهب في الجامع وغيرهم من طريق فليح بن سليمان، مدار على فليح بن سليمان. والحديث ثابت في الصحيحين دون زيادة: ودخل رجل آخر. فالحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم من عدة طرق، ولكن ليس في زيادة التي فيها نعمة ابن العشيرة، إنما فيه الأول بئس أخو العشيرة. فالحديث صحيح، وهذه الزيادة تعتبر ضعيفة، تفرد بها فليح. إذن هذان بابان: الباب الأول ما جاء في التمادح أي في حكمه، وهذا الباب الثاني في من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به، وذكره البخاري رحمه الله بعد الباب الأول كالجامع بينهما، يجمع بين الأحاديث. ذكر في الحديث في الباب الأول أربعة حديثان وأثران. الحديث الأول حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، أي مدحه. والظاهر أنه كان موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يقتضي أنه كان يسمعه حين مدحه وأثنى عليه هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك. وهذه كلمة ويحك هي كلمة ترحم وإشفاق على من وقع في هلكة أو قارب الوقوع في هلكة، أي وهو ليس أهلا لذلك، بل الأولى به أن ينجو وأن يبتعد. هذا يقال له ويحك، وهي منصوبة دائما على المصدر، ثم قال له قطعت عنق صاحبك، أي بالثناء عليه، يقوله مرارا، أي يكرر هذا الكلام، ويحك قطعت عنق صاحبك. قال العلماء وجه التشبيه، وجه تشبيه المدح بقطع العنق أن قطع العنق يموت معه الجسد، إذا قطع عنق الشخص مات. فكذلك المدح والإطراء والثناء يميت قلبه وحاله وصلاحه، حيث أنه سيتكل على هذا المدح، سيظن أنه كما قيل فيه، فيترك المسارعة في الخيرات، يترك الاجتهاد في العمل الصالح، يترك التوبة والرجوع إلى الله تعالى من ذنوبه فيهلك. فكما أن قطع العنق مهلك، كذلك المدح مهلك، يصاب بالعجب، بالكبر، وكل هذه مهلكات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المدح كقطع العنق، لكن قطع العنق إهلاك حسي، وقطع والمدح إهلاك معنوي، وإن كان في حس وفي جسد ليس مهلكا، لكن قد أهلك عنده الاجتهاد في الخير والطاعة، توبة من الذنب، الخوف من الله، فيظن أنه كما مدح. إذن فالمدح ضرر، المدح تضر به صاحبك الذي تمدح، إن كنت تحبه فلا تمدحه، فإن هذا يضر به. أيضا المدح كما قال العلماء استخفاف بالممدوح، إذا كان يمدح بما ليس فيه هذا يستخف به، هذا الممدوح يعلم أن هذا الشيء الذي يذكره ليس فيه، فإذا ما احترم، استخف به، استهان به، بحيث صار يذكره بشيء هو يعلم أنه ليس فيه، أي إذا كان يمدحه بما ليس فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم مادحا لا محالة، إذا كان يريد يثني على أخيه في وجهه فليقل أحسب كذا وكذا، أحسب أي أظن، إن كان يرى أنه كذلك، يرى على صلاح، على استقامة، فهذا بحسب ما ظهر، يقول أحسبه كذا، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا، لا يعظم أحدا على الله، لا يقطع لأحد بالفضل على الله. كيف يقطع بشيء على الله؟ معنى إذا مدح وأثنى عليه معنى أنه قد قطع على الله بأن يرحمه، بأن يغفر له، بأن يسكنه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزكي على الله أحدا، الله هو الذي يزكي عباده. فهذا في بيان ضرر المدح في الوجه، وأنه إهلاك للممدوح إلا ما استثني كما سيأتي، وأيضا إن جاوز فمدحه بما ليس فيه فهذا كما أنه قد أضر به أيضا استخف به. تخيل إنسان يأتي يقول هذا البيت كبير، طويل البنيان، قوي القواعد والأساس، جميل المنظر، والبيت ليس كذلك، البيت ضعيف الأساس، قصير البناء، منظره ليس بجميل. هذا يعني مدح هذا البيت أو احتقره واستخف به؟ ها؟ احتقر هذا البيت. فالذي يأتي إلى إنسان يقول له فلان كذا وليس كذلك، هذا مستخف مستهزئ وليس بمادح، ثم ذكر الحديث الثاني حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل ويطريه. يطريه، الإطراء هو المبالغة في المدح، والأصل أنه لا يسمى إطراء إلا إذا كان فيه كذب، كما قال ابن الأثير رحمه الله أن الإطراء هو المبالغة والمجاوزة في المدح والكذب فيه. فالمدح قد يمدح بما هو فيه، وأما الإطراء فيجاوز فيذكر بما ليس فيه ويكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، وهي متقاربة، فإن قطعه هلك أهله، أي بثنائكم هذا، بإطرائكم هذا، بمدحكم مدحا ليس بصحيح، أهلكتم هذا الرجل، هلاك. المدح إذا كان عند إنسان ضعيف سيهلك، إنما يمدح الإنسان إن مدح بحق ولا يجاوز، من علم ورعه، من علم تقواه، من علم إخلاصه لله، من علم عدم التفاته إلى المدح. أما أن يمدح إنسانا ضعيفا فهذا يهلكه، فهذا الشخص يصدق نفسه، يظن أنه كما قيل فيه والعياذ بالله، فيكسل عن الطاعات، يقول أنا قد صرت كذا وكذا، معناه أني مبالغ في الخير والطاعة، ولو خففت شيئا يسيرا لا يضر. هكذا لا يرى ذنوبه، يعمى عن ذنوبه وعيوبه، فلا يستغفر لا يتوب. هكذا يدخل قلبه الكبر والإعجاب بنفسه وعمله فيصيبه بذلك الضرر. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أثر عن عمر قال إبراهيم التيمي عن أبيه وأبو يزيد بن شريك: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال عمر: عقرت الرجل، عقرك الله. عقرت الرجل معنى أهلكتها، العقر بمعنى الإهلاك. قد يقول قائل: كيف دعا علي عمر أن الله عقرك الله، أهلكك الله؟ قال العلماء: لما كان هذا المادح مهلكا لصاحبه بمدحه استحق أن يدعى عليه بالهلكة، فيجازى من جنس عمله، وقال عمر رضي الله عنه ذلك. وذكر أثرا آخر أيضا عن عمر وكلها صحيحة: المدح ذبح، قد جاء هذا مرفوعا، يحتاج نظر في صحته إلا وفي سنن ابن ماجه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المدح هو الذبح كما سبق. المدح ذبح، كما أن الذبح يهلك كذلك المدح يهلك. ثم عقب البخاري رحمه الله بباب مهم، ولذا أخرنا قراءة شرح الحارث إلى ذكر هذا الباب، أن من أثنى على صاحبه إن كان يأمن عليه الفتنة بهذا الثناء والمدح هذا جائز. حديث كثيرة أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الصحابة، هذا منها الذي ذكره البخاري، أثنى عليه، أثنى على عمر، أخبره أنه في الجنة وأنه رأى ذلك القصر الذي له ورأى زوجته في الجنة، أخبر بما عليه هو من الدين العظيم، أخبر عمر أنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، أخبر أبا بكر أن الله معه، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أخبر أبا بكر بثناء كثير أثنى به عليه، وهكذا كم أخبر أصحابه. هذه محمولة عند العلماء على ما إذا كان الممدوح لا يؤثر فيه المدح، عنده ورع تقوى لله، عنده خوف من الله وإخلاص، لا يبالي بكلام الناس، مدحوه أو قدحوا فيه. فهذا إذا ذكر وأثني عليه بحق دون مجاوزة جاز ذلك، كما في أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو طريق الجمع بينها كما جمع بينها الإمام البخاري رحمه الله، أن الثناء في الوجه هو في حق من كان يؤمن عليه الفتنة، إضافة إلى ذلك أن يكون بحق دون مجاوزة، فلا بد من الأمرين، أن يؤمن على هذا الممدوح الفتنة، وأن يكون بحق دون مجاوزة، فإن فقد أحد هذين الأمرين كان منهيا عنه. قد يقول قائل أنا لا أميز هل هذا الإنسان ممن يؤثر فيه المدح أو لا يؤثر فيه، الجواب السلام لا يعدلها شيء، اترك ذلك وأحسن إلى أخيك بعدم تعريضه للهلكة، اترك ذلك، وليس من اللازم أن تثني عليه في وجهه، إذا أردت أن تثني عليه أثني عليه في غيابه، اذكره بالخير، إذا أردت أن يستفيد الناس من علمه من صلاحه من خيره اذكره بالخير في غيابه، وليس هناك مكلف لأن تثني عليه في وجهه، فإن هذا قد يضره وأيضا قد يضرك أنت أيها المادح، قد يكون ربما الشيطان يجرك إلى المراءة والعياذ بالله إلى التصنع، تتصنع لهذا الذي تمدحه وتثني عليه، ترائيه بذلك، تتملق له، وربما لا يكون في قلبك ذلك الذي تقول، هذا أيضا ضرر. من أثنى على صاحبه إن كان عين، ذكر حديثين، حديث أبي هريرة نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة وهو عامر بن الجراح، هؤلاء الثلاثة من المهاجرين، ثم ذكر أربعة من الأنصار، نعم الرجل أسيد بن حضير وهو أحد النقباء الذين حضروا ليلة العقبة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سادات الأنصار رضي الله عنه، تنزلت السكينة لقراءته القرآن. نعم الرجل ثابت ابن قيس بن شماس مبشر بالجنة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو في الدنيا، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذا منزلة عظيمة. نعم الرجل معاذ ابن عمرو بن الجموح وهو أحد الشباب، شباب الأنصار، وهو أحد الاثنين اللذان قتلا أبا جهل، معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهما في يوم بدر. وأبو عمرو بن الجموح من سادات الأنصار وكبرائهم، قتل في يوم أحد. نعم الرجل معاذ بن جبل وهو الصحابي الجليل الذي كان من أعلم الناس بالحلال والحرام، من أفقه الناس، وقد صحح فيه الشيخ الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وصحح قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يسبق العلماء يومئذ أو يوم القيامة برتوة، والرتوة فسرت برمية حجر. أربعة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين أثنى عليهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك؟
2: رحمه الله رآه الإمام البرزالي رحمه الله من الأئمة المحدثين، رآه يكتب قال: إن خطك يشبه خط المحدثين، قال: فقوى قلبي وعزمي لعلم الحديث. تشجيع، هذا كلمة تشجيع وليست مدح. أسئلة كثير والوقت قد حضر، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن ردن، الشيخ عبد الله الحيدان، والشيخ حمد الجنيد في موضوع عظيم خطير جدير بالعناية، وهو موضوع الربا وما حصل من فسوقه بين الناس وتهاون الكثير من الناس بشأنه، ووجود من قد يفتي في ذلك بالفتاوى الباطلة التي لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في أعمال المصارف وأعمال الربا، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الربا موضوع جدير بالحذر وجدير بالمحاربة من المسلمين، لأن الله جل وعلا آذن أهله بالحرب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال فيه سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع منه الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد هذا وعيد عظيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه وقال هم سواء. وثبت عنه في هذا أحاديث كثيرة تحذر من الربا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. لو ظلق فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. والأحاديث هذا كثيرة جدا، وقد سمعتم من المشايخ بعضها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يحذروا المعاملات الربوية. وقد ذكر أهل العلم أن هذه العمل الموجودة حكمها حكم الذهب والفضة، لأن حلت محلها، دولار ريال سعودي ودينار جنيه استرليني جنيه مصري إلى غير ذلك، هذه العمل حلت محل الذهب والفضة. وأخذت حكمها لأنها قيم الأشياء وثمن المبيعات، حلت محل الذهب والفضة، وصار لها حكمها في وجوب التماثل في الجنس الواحد وفي وجوب عدم النسيئة في الجميع. فلا بد من التماثل في الجنس الواحد، ولا بد من القبض يدا بيد، دولار بدولار لا بد يدا بيد ومثلا بمثل، يا سعودي بريال سعودي كذلك يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيع هذا بهذا يدا بيد، ولا يباع غائب بناجز، فلا يباع دينار بدولار إلى أجل، بل لا بد أن يكون يدا بيد. وما سمعتم عن البنوك وما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير والربا المتنوع كله واقع، وكثير من الناس تساهل بالربا لضعف الإيمان وقلة الوازع، لضعف الإيمان وقلة الوازع الإيماني والوازع السلطاني. فلهذا اجترأ الكثير من الناس على الربا بغير مبالين في تحريمه وخطره، وإنما يهمهم قضاء حاجاتهم وتحقيق رغباتهم بأي طريق من حلال أو حرام. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، ما بين جاهل وهو القليل وما بين متعمد وهم الكثير لضعف الإيمان وقلة المبالاة. وقد سمعتم من الإخوان المشايخ بحمد الله ما فيه الخير والبركة في التحذير من المعاملة الربوية، وأن هذا القرض الذي يتعاطونه يسمونه الودائع يسمونه القرض الفائدة كله حقيقة الربا، سموها بغير اسمها، وتغيير الأسامي لا يغير الأحكام. فإذا أودع وديعة فهو قرض، جعل عنده 100,000 بفائدة 5% أو 10% فهو قرض سماه وديعة، وليس بوديعة، بل البنك يتصرف ويعمل ويأخذ ويعطي ويعطيه الفائدة التي تقررت بينهم 5% أو 10% أو أكثر أو أقل، كله ربا ولو 1% ولو نصف 1%. الواجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لا زيادة في الجنس ولا نسيئة، وهؤلاء كل معاملاتهم بالنسيئة والفضل جميعا. فجمعوا بين أنواع الربا، ربا الفضل ربا النسيئة والربا المتعلق بالقرض وهو ملحق بربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فاجتمع في القرض ونحوه الربا أنواع الربا، ربا الفضل لأن هذا بهذا أكثر، وربا النسيئة لأنه إلى أجل، فاجتمع فيه نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا أعطاه 100 بـ105 إلى أجل فقد اجتمع في ذلك الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. ولا يجوز للمؤمن أن يتسهل في هذا الأمر سواء مع البنك أو مع غير البنك، أو مع التاجر أو مع الصعود. الربا محرم مع التاجر ومع البنك ومع الصعود. ووسع الله جل وعلا أنواع المعاملة ويسر أسباب الرزق، فمن زعم أن الاقتصاد لابد من طريق البنوك وأنه لابد من الربا إذ البنوك لابد لها من الربا فقد قال قولا باطلا وافترى على الله الكذب. وسمعتم الإشارة في بعض كلام المشايخ عن رسالة أو نشرة ألفها بعض الناس هذه الأيام، وحاول فيها أن يحلل الربا كله إلا مسألة واحدة، وهي ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاطونه كثيرا، وهو ما إذا حل الدين قال الدائن المدين إما أن تربي وإما أن تقضي. فإذا حل له عليه 1,000 ريال وهو عاجز قال اجعلها 1,100 وأجلها لك بعد 6 أشهر أو سنة أخرى، وهكذا كل محل زاد به المال وزادوا في الأجل، وهذا معنى ربا الجاهلية. الله جل وعلا قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. إذا حل الدين وهو عاجز ينظر، أما زيادة فلا، ينظر حتى يسهل الله الأمر ويسهل الله القضاء. وإذا كان عنده القضاء يلزم من جهة الحاكم الشرعي حتى يقضي. أما التحيل على ما حرم الله هو وسيلة إلى العذاب العاجل نعوذ بالله. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولما تساهلت طائفة من بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت تساهلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تقع فيها الصيود الحيتان، ثم أخلوها يوم الأحد وقالوا: ما صدنا يوم السبت. فعاقبهم الله ومسخهم قرارة وخانسين نعوذ بالله. فالمقصود أن التحيل على ما حرم الله وسيلة إلى العقوبات العاجلة والآجلة. والواجب على الإسلام وعلى الدول الإسلامية وعلى التاجر الإسلامي وعلى المسلم أن يحذروا ما حرم الله، وأن يمنعوا البنوك من تعاطي هذا الربا، وأن تكون المعاملات معاملات شرعية بالمضاربة الشرعية والمعاملات الشرعية التي أباحها الرب عز وجل. في إمكانهم أن يبيعوا ويشتروا من طريق المعاملات الشرعية المضاربة والبيع إلى أجل وغير ذلك. أما المعاملات الربوية فهي محرمة بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. وهذه النشرة التي نشرها بعض الناس الآن لا مانع أن نبينها لكم، نشرها شخص يقال له إبراهيم الناصر وسماها محاولة، يعني تسمها جعل اسمها فيما يتعلق بالظلم فيما يتعلق بالأحكام بالصرف بأحكام الصرف والبنوك. المقصود أن حاول فيها أن يجعل البنوك ضرورية وأنه لا بد منها، وأن الاقتصاد لا بد له من البنوك ولا بد البنوك من ربا. وهي على كل حال نشرته رديئة باطلة، وسيصدر الرد عليها قريبا إن شاء الله حتى يعلم الناس بطلان ما فيها. هي نشرة باطلة حاول صاحبها إحلال الربا والتشبيه على الناس في هذا الربا، ولعله مدفوع إلى ذلك ممن يحل الربا وممن يريد الربا. المقصود أنها نشرة خبيثة منكرة يحل فيها صاحبها ما حرم الله، فهي على كل حال داحضة وشبهها واهية، ولا بد من التنبيه عليها في نشرة مثلها حتى يعلم الناس بطلان ما فيها من المحاولات الباطلة والشبه الواهية التي أراد بها كاتبها أن يشبه على الناس فيتساهلوا فيما حرم الله عز وجل. المقصود أن كثيرا من الناس يدعون إلى النار إما بالقول وإما بالعمل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأل حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن قال: وما دخنه؟ قال: قوم يدعون يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال له حذيفة: يا رسول، هل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. هذا واقع من دهر طويل، ولكنه في هذا العصر أكثر وأكثر. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالواجب على المسلم أن يحذر دعاة النار، وألا يأخذ ما هب ودب، وألا يأخذ فتواه إلا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة المعروفين بعلم الشرع والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل، وألا يأخذ بكل ما كتبه الناس. فقد يكتب الناس عن إباحة الشرك والدعوة إلى عبادة الأوثان والأصنام وأهل أصحاب القبور، ويكتب الناس أين عن نفي صفات الرب عز وجل وأسمائه، ويدعون إلى كلام أهل الإلحاد والتعطيل، وقد يكتبون عن غير ذلك من الباطل. وهي موجودة الكتابة في هذا، ما الدنيا مملوءة من الكتب الباطلة فيما حرم الله عز وجل وفيما يخالف العقيدة الإسلامية وفيما يخالف الأحكام وفيما يدعو إلى الشرك والوثنية، بل في ذلك ما يدعو إلى الشيوعية وإنكار الخالق وإنكار الآخرة. فالعاقل لا يغتر بما يكتبه الناس، بل يحذر. وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام يشفي ويكفي للمؤمن، فعليه يتدبر كتاب ربه ويعنى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل العلم عما أشكل عليه. أهل العلم معروفون بالاستقامة على شريعة الله والعناية بأمر الله والدعوة إلى سبيل الحق، لا يسأل من هب ودب ومن زعم أنه طالب علم أو عالم وليس كذلك، بل يحتاطوا للدين. لو أراد يشتري سلعة سأل عنها أهلها وأهل الخبرة بها، ما سأل عنها غيره. فالسؤال عن مسائل الدين يجب أن يكون لأهل العلم والبصيرة، معروفين بالتقوى والإيمان، معروفين بخوف الله ورقبته، معروفين بفقه في الشريعة. والمقصود من هذا كله أن ما تقوم عليه البنوك من أنواع الربا ويقلدهم فيه في ذلك غيرهم يجب الحذر منه، وأن الواجب على المسلمين أن يستعملوا ما شرعه الله ويحذروا ما حرم الله من الربا وغيره. والربا محاربة لله ولرسوله، وخطره عظيم وعاقبته وخيمة، فيجب الحذر من غاية الحذر، لعل الله سبحانه يرحم العباد فيقيهم شر العقوبات التي هم في خطر منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا خاصا بالربا، بل يجب على المؤمن أن يحذر كل ما حرم الله، وأن يبتعد عن معاصي الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه. ولكن بمناسبة البحث بالربا هو من أخطر السيئات. وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، واكل الربا. فجعله الرابع: الشرك، ثم السحر، ثم القتل، ثم الربا، واكل مال اليتيم، والتولي، والزحف، وقتل المحصنات الغافلات. سبع، هي من اكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي، والزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق على صحه بين الشيخين صحيح البخاري ومسلم. فالمقصود أن الربا جاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وبين أهل العلم ذلك وأوضحوه من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن تأخذ 100 ب 105 قرضا، أو 1000 ب 1010 أو 1020 أو ما أشبه ذلك من البنوك وغير البنوك. عليك أن تتقي الله، وأن إذا أردت القرض فيكون مثل لا زيادة، 100 ب 100 تعطيه، 1000 ب 1000 لا زيادة. وإذا أعطى مع 1000 استعمال السيارة أو استعمال البيت أو الدكان صارت زيادة، صار ربا، لأن معناه 1000 ب 1000 زيادة إجرة السكن أو إجرة السيارة أو نقل أولادك كما سمعتم في كلمة المشايخ. وهو ليس المعنى أن يعطيه مثل زيادة مثل بمثل، لو أعطاه زيادة من غير الجنس، أعطاه 1000 و1000 ومع 1000 و1000 إناء أو غير ذلك من انواع، او ملابس او غير ذلك، او يسكنه بيته، او يهدي له هديه من كذا وكذا. الصحابه رضي الله عنهم جعلوا الهدايا تابعه لذلك. قالوا: اذا كان لك على دين من دين فاهدى اليك حمل قط او تبن او كذا، او فلا تقبله فانه ربا. فالمقصود ان الزيادات التي من غير جنس المعامله من جنس العمله حكمها حكم العمله. فاذا كان السلف مثلا دولارات، 100 دولار أو 100 دينار أو 100 ريال أو 1000 أو 100 ألف أو مليون، ثم أخذت معه زيادة غير جنس العملة، أعطاك زيادة من تمر أو رز أو أشياء أخرى أو ملابس أو غير ذلك، فقد أخذت الربا، أخذت الزيادة، أخذت 100 ألف وأخذت زيادة على 100 ألف.
4: ولو لم يشترط
3: هذا الشروط والتواطؤ. أما إذا أهدى إليه بعد غير شر ولا تواطؤ، يسلفه وأعطاه شيء زيادة من غير شر ولا تواطؤ، لا بأس على وجه الشرع، يعني أقرضه إياه مراعاة لحاله وحاجته من دون شر ولا تواطؤ على زيادة. فقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء عليه الصلاة والسلام. فلو أنه أعطاه لما رد عليه القرض أعطاه زيادة مثلا من غير قصد ولا تواطؤ ولا شر، هذا ليس داخل في الربا. نعم، وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم الاستقامة، ومنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأصلح أحوال المسلمين، وأعادهم من شر ما يغضب الله عليهم، ورزقنا وإياهم الاستقامة، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، وزادهم من التوفيق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
4: شكرا.
3: ذكر الشيخ حمد ما يتعلق بكلمة عمر، عمر رضي الله عنه قال: ثلاث وددت أن رسول عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. اشتبه على عمر شيء من أبواب الربا وشيء من أحكام الجد والكلالة، لكن علمها غيره. اشتبهت على عمر، وكل واحد من الصحابة والعلماء بدأ يشتبه على بعض المسائل، ولكن تقرر في مسألة الجد والكلالة عند أهل العلم ما هو واضح. فالجد هو أبو الأب بعض العلماء قالوا إنه يكون بنزلة الأب ويكون حكم حكم الأب في إسقاط الإخوة وفي إعطائهم إعطاء الأب، وبعض أهل العلم جعل له مع الإخوة أحكاما أخرى. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم في الحقيقة والذي أفتى به الصديق رضي الله عنه وأفتى به 14 من الصحابة رضي الله عنهم أن الجد كالأب يسقط الأخوة لحجج كثيرة. والكلالة معروفة أنها من لا ولد له ولا والد، بينها من العلم ودلت عليها الأدلة أنها من لا ولد له ولا والد ذكر، هذه هي الكلالة. وأما الأبواب الربا فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الربا، قال الدرهم بالدرهم، الدرهم بالدرهم ربا، والدينار بالدينار ربا، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استهان فهو فقد أربى. وقال ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد، والذهب بالفضة إلا هاء وهاء أيضا. فالمقصود أنه أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الربا وبينها. فهناك مسائل قد بقيت مشكلها لعمر رضي الله عنه ولكن علمها غيره من الصحابة وأهل العلم بعد ذلك رضي الله عن الجميع. نعم.
4: شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء وأعاننا الله جميعا على العمل بما سمعنا. وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي به أحد الأخوة من لبنان وهو في انتظار الرد. المال المدفوع في بنك أجنبي يعني مسيحي، الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان، وبعد 12 شهر سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق، والبعض بدون عمل، والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا، ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران، وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان، أولا لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر، ولكم جزيل الشكر سلفا صلاح الدين جميل توقيعا.
3: هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى، وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز، لا يجوز فعله، ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا، والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة، ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العالمي للكنائس ومن طريق غيره، فلهم في هذا الجهود الكثيرة والأعمال المتنوعة، قاتلهم الله وكفانا شرهم. فليس الربا هو الذي سوف يعينهم، بل هم بادلون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام وهم أعداء، فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم، بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعاصي من أسباب تسليطهم ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا، فإن المعاصي يذل الله بها العباد ويعاقبهم بها إن لم يعفوا ويتجاوز سبحانه وتعالى. فالذي يعامل بالربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك يساعد المسلمين، فينبغي التفهم لهذا، فليس له أن يعامل بالربا من أجل أن يساعد الفقراء، فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على يعطونه 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء، بل عليه يتجنب الربا ويساعد الفقراء من غير ذلك، من ماله، من زكاته، لا من الربا، يساعدهم من ماله ومن زكاته أو يجمع من إخوانه ويساعد من يعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين أن يساعدوا فقراءهم وأن يواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها، يجب واجب عليهم هذا. أما الربا فلا، وأما الفتوى التي صدرت في هذا فأنا أوضحها للمستمعين. الفتوى إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا وقعت في الربا وقبضته فماذا أفعل؟ نقول رد عليه ولا يرد عليه، هو أخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، أبعده عنه، اجعله في مدارس، اجعله في إصلاح دورات مياه حول المساجد، أعطه الفقراء والمساكين ممن هو محتاج إلى ذلك، ولا تقول لهم إنه ربا، أعطه إياه على أنه معروف منك وصدق ما يدل عن حقيقته، فلا بأس. الفقراء والمصالح العامة مصرف للأموال الضائعة والأموال التي لا وجه لها والأموال التي أخذت بغير حق ولا يمكن ردها إلى أهلها، هذه تصرف المصارف الشرعية من إصلاح الطرق، من مواساة الفقراء والمساكين، إصلاح المدارس، إصلاح دورات المياه إلى غير ذلك. هذا هو وجه الفتوى، مال قد أخذه وصار إليه إما عمدا لهواه وحبه للمال ثم هداه الله وتاب عليه، أو جهلا منه، فنقول هذا المال الذي صار إليك وأخذته لا تعيده البنوك ولا ترده عليهم، بل أنفقه في وجوه البر. أما أن يعامل بالربا ويتفق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل أفعله للفقراء، لا يجوز هذا، ليس له يعامل بالربا من أجل يتصدق، ولكن يتطهر من الربا ويعامل معاملات شرعية ويعينه الله على الصدقة من زكاته أو غيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعمد الربا من أجل يتصدق أو يقيم مشروع، هذا لا يجوز، وليس في نزاع عند أهل العلم. نعم.
4: بعض البنوك الربوية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان، مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك في هذه المسابقة؟
3: ينبغي أن لا يقبل منهم إلا شيء من غير الربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز، وينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك وأن يدعوا مساهماتهم إذا كانت من الربا. نعم.
5: رد الله يا شيخ.
3: نعم. ما يدرى عنهم، لكن في الغالب ان يعني ملوك الربا غالب من رباهم اللي عندهم، اقول الغالب انه من رباهم الذي عندهم، يقولون ان المساهمين يسمحون لهم بان يخرجون من الربا. نعم. هذا يقال عنهم هذا، فبكل حال اذا قالوا انهم من الربا لا بأس، هم مصدقون في هذا، اذا قالوا هذا اللي نعطي الجوائز به من الربا لا بأس، إلا إذا كان بشيء من غير الربا، من مال شخص معين يعطي من غير الربا، أما من نفس الربا لا. نعم.
5: نعم.
3: لكن الغالب هذا اللي يخرجون فيما بلغنا أنه من الربا المجتمع، من الأموال المجتمعة للمساهمين، الربا المجتمع للمساهمين، هذا اللي نسمع، ليس من الأصول، ليس من رؤوس الأموال، هذا اللي نسمع عن المال. نعم. يمكن هذا وهذا، لكن تحرز المسابقات منه وابتعادها عنه، اولا في حيطه لئلا يؤكل الناس الربا، وثانيا فيه قمع لهؤلاء ويظهر لشناعه ما هم عليه. نعم.
5: حفظكم الله يا شيخ. نعم. طبيعه الاعلان عن اسماء المساهمين في جوائز المسابقه نوع من الاعلان له، وفي اذاعه القران الكريم
3: نوع
5: اول من يساهم فيها البنك،
3: لا شك انه نوع تشجيع له، لا شك انه ينبغي رفضها ولا يؤكل منهم شيء إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا من أجل ما عندهم من الربا، وتحذيرا للناس من شر الربا.
5: هذا نوع من الإعلان لهم في إذاعة القرآن الكريم.
3: لا حول ولا قوة. نعم.

الله أكبر الله أكبر.

0: فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة ب80,000 ريال ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع؟ فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة؟ فيقول بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش عد لنا 1,000 طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك بيعها على صاحب الدكان لأن حملها يتعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به. والسؤال ما حكم مثل هذا الدين وهل هو جائز؟
1: هذا واقع، هذا واقع، وقد بلغنا ونبه عليه كثيرا، كتب عنه كثيرا، وسمعتم الآن هذا لا يجوز، بل لا بد أن ينقله إلى رحله، ولا يبيع شيئا عند التجار، بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكانه بل يقبضه أيضا، لأن رسولنا أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال لا تجلس عندك، وقال لا حلوس له بيع ولا بيع مال ولا سعي عندك، بل يجب عليه يحوزه ثم يتصرف بعد ذلك. نعم.
0: ما الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور، وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهل هذا من القمار؟
1: نعم، قد نبهنا المسؤولين أنه من القمار، وسيكتفي هذا إن شاء الله أيضا، هذا من القمار، هل يفعلون يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقمه هذا حسب، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، من ليس.
0: اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية، ومعه واحدة على دفعة واحدة، على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإفراغ لي؟
1: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن النظير لما اشتكوا أراد أن يجليها واشتكوا أن له جوع عند الناس قال ضعوا وتعجلوا، فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدفعة والدين 4,000 هي 4 أعوام، فقال أنا أنجزه لك إذا وضعت عني 1,000، فقال صاحب الدين نعم أنا أضع عنك 1,000 وأعطني 3,000 وأنا سامع، لا حرج في ذلك، صواب أنه جائز، وإن كان كثير من العلم يرى أن خلاف ذلك صحيح أنه جائز، لأن هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءة الذمة، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون في سنوات يعطيه حاله، وتخفيف عن المدين يطيح عن قطعة من الدين، فالصواب في هذا أنه جائز، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، يقول لك عند زيد 1,000 ريال تحل في رمضان الآتي، قلت لها بعطيك 800 وسامحني، هالحين إذا أعطتها 800 وسامحها 200 لأجل التعجيل لا بأس، وهكذا ما كان أكثر وأقل. نعم.
0: اللهم صل على رسول الله. سمعت شيخ، باستقراء آيات الربا في القرآن الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده.

0: والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة، فهو يختلف عن الربا، بل هو عكس الربا. فما رأي سماحتكم في هذا؟ ألا ترون فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحرج عنهم؟
1: لا، هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يقضي دين ويصبر على الزيادة التي سماها الفائدة. والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع وفي صرف أموال بأموال، يستفيد. وأخذ القرض قد يستفيد أيضا فيما اقترض لأجله، في شراء سيارة يستعملها، في تزوج، في عمارة، في قضاء دين عليها قد أشغله صاحبه، إلى غير ذلك. قد يستفيد هذا وهذا، فكل منهما مستفيد. وإن كان بعض أهل الدين قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا إلى الدين وإلى الزيادة التي يسمونها الفائدة، لكن هو مستفيد ولك مستفيد، كلاهما مستفيد. الذي أعطى المال ويعطى فائدة هو مستفيد، والبنوك مستفيدة فائدة أكثر لأنها تصرف تصرفات كثيرة في أموال عظيمة ويحصل لها فوائد كثيرة، فهي أيضا مستفيدة. والربا محرم سواء استفاد هذا أو هذا أو كلاهما. علينا أن نلتزم ما قاله الله ورسوله، وأن نحذر ما حرم الله ورسوله. وأما مراعاة الحكمة وتحققها أو عدمها هذا شيء آخر، إن تحققت فنور على نور، وإن تحقق الحكمة أو لم تعرف الحكمة لم يضر كذلك. والحكمة في هذا واضح، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور، ما دام يرجو هذه الفائدة فهو يعطي الأموال الكثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينزل الله بها بأسه فتتلف عليه أمواله، وتنزل عقوبة في صاحب المال فيفلس، وتذهب الأموال الكثيرة هدرا بغير فائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا، نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا علة الربا، بل هذا مما يحرم الربا. إذا كان مضطر يمنع من الربا وهو مضطر ومحتاج، فكيف بالذي هو متساهل ويريد الزيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليها؟ فهو أولى بأن يمنع من تعاطي الربا. نعم. هذا من هذا.
0: توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية، ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية، ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ أم أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك؟
1: هذا يحتاج إلى تثبت. إذا وجد أعمال إسلامية، فرع لأعمال إسلامية، ويوثق بالقائم عليها وأنه يصرف الأموال في معاملات إسلامية ومضاربات إسلامية فلا بأس، لكن متى يوثق بهذا الفرع ومتى يطمئن إليه؟ فإذا وجد من يقوم عليه من أهل العلم والإيمان، من أهل البصيرة، من أهل الأمانة، يصرف الأموال في معاملات إسلامية، يشتري أراضي ويبيع، يشتري سيارات ويبيع، ويحصل فائدة للمساهم، هذا طيب لا بأس. البنوك الإسلامية اللي كانت بهذا الوصف فلا بأس. نعم.
2: إيضاح السؤال.
0: لا لا، هو
2: إيضاح السؤال. بنك ربا 100%، بنك مصر وبنك القاهرة يفتح فرع للمعاملات الإسلامية، كل أمواله تدور في البنك الرئيسي،
1: سمعنا،
2: ولكن هذا القطاع لمعاملات الناس.
1: سمعنا، أنا سمعنا، فهمنا. أن الفرع الإسلامي إذا تولى ثقة أمين لا بأس، ينفصل عن الربا. إذا تولى الفرع من يؤمن ويطمئن إليه أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة لا بأس. لا، فإذا محرم مطلقة، محتاج وغير غني كله. نعم.
0: ما حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرس؟ وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العامل في البنك أو من البنك حرام؟
1: أنا أفتينا بهذا وأفتينا اللجنة الدائمة عندنا بهذا، أن التعامل مع البنوك محرم، سواء كان كاتبا أو أمين صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنهم عين لهم. والله يقول ولا تعاونوا على البر والتقوى سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. لماذا لعن الكاتب والشاهدان؟ لأنه ساعدوا على الربا.
0: هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية؟ وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركزهم الرئيسي وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعم لهم؟
1: أنا لا أعرف نظامها وهي عليه ولم أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستعمل المعاملات الإسلامية وتقوم بالمعاملات الإسلامية فلا يضرها كما تودع بعض المال في البنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما تودع أنت مالك وتحول مالك من بنك إلى بنك للحاجة، مثل ما يودع الناس أموالهم في بعض البنوك للحاجة من دون ربا من دون فائدة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيداع فيها فهو الأولى إذا تيسر ولا ينبغي، لكن عند الضرورات اللي الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإن مجرد أن قد تودع في بعض من وديعة من دون فائدة لا يضر هذا.
3: الله يسمعك،
1: ترك المعاملة الربوية وما كان عنده من الربا يصرف في وجوه الخير، هذه التوبة. مثل اللي عند السرقات أو نهوب ولا عد عرف أهلها، نهب يوم الجاهلية ويوم تسليط البادئ بعضهم على بعض، إلا عندها نهوب أو عندها سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يصدق فعلها خلاص تخلص منها ويتوب إلى الله توبة صادقة بالندم وعدم الرجوع إلى هذه المعصية والعدم الصادق على ذلك، هذا هو طريق التوبة. نعم.
0: هل الشيك يعتبر من ضمن التقابض في التعامل في الشراء والبيع في العملات؟ مثال ذلك أعطيت شخص 1000 ريال وأعطاني شيك 1000 جنيه،
1: هذا محل النظر وهو محل الدراسة عندنا، هل يقوم مقام القبض أم لا؟ حتى الآن لم نبت فيه وهو محل الدراسة.
0: ما رأيكم في إذا رجل أعطى شخص 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديد بالعملة السعودية كذلك، هل هذا ربا؟ ومعلوم أن الربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ زيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديد.
1: هذا في نظر والأحوط المؤمن لا يفعل ذلك لأنها ريال بريال، ينبغي له أن لا يفعل بل يكون 10 بـ10 ولو كان من المعدن. وبعض أهل العلم يرى أن المعدن جنس آخر مثل الذهب والفضة، فإذا باع هذا بهذا يدا بيد ولو زاد هذا على هذا، لأن عملة المعدن غير عملة البراد، كالذهب مع الفضة والبر مع الشعير، فلا بأس بالزيادة لكن يدا بيد تقابضان، وهذا محتمل لكن الاحتياط المؤمن ألا يفعل ذلك لأن هذا ريال وهذا ريال في الاسم، إلا أن هذا من مادة وهذا من مادة، فهذا وجه الاختلاف. من أجازه شبهه بالذهب مع الفضة والبر مع الشعير لأنه جنسان، ومن منعه فقال أنا وأداهما واحد واسمهما واحد كله ريال. نعم.
0: هل يجوز أن أكون وكيلا شرعيا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا وقد قبل هذا البنك ذلك، ما حكم ما أشرت إليه؟ هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا وقد قبل؟
1: لا ننصحك أن تولى ذلك، لا ننصحك أن تولى الوكالة، لأنه بلغنا عنهم أنهم يأخذون الربا مقدما، يأخذون الربا مقدما ويكتبون الباقي حتى لا يضيع عليهم الربا، يأخذونه مقدما إذا كان 100,000 وزيادة 20 أخذوا 20 أول ثم أبقوا 100,000. المقصود أن لا ننصحك بهذا لأن فيه معاونة لهم على الربا.
0: ما رأيكم في مصارف الراجحي؟ هل يجوز لنا أن نفتح فيها حساب؟
1: ما بلغنا عنها إلا خير، ما بلغنا المراجحي والسبيعي وأشباههم الذين نعتقد فيهم الخير وأنهم غير مرابين.
0: إذا كان الراتب شيك على بنك يتعامل بالربا فهل آثم أنا بذلك؟
1: لا، الحوالات لا ما نعرف فيها، ما دام الحوالة على مالهم مثل ما تحول أنت تعطيهم مال تحول على البنك الفلاني والبنك الفلاني من باب نقل الأموال عن الخطر، هذه من باب الضرورة.
3: يسحب يا شيخ من أول ما يدخل الشيخ يسحب المال اللي يقعد في البنك ربما الراتب
1: حقه نعم
3: يصرفه الشيخ، هل يسحب طوال يصرف الراتب ما يخليه؟
1: لا ما هو بلازم، إذا كان يخشى عليه خليه، هل يخشى عليه لا حرج إن شاء الله، حتى يجي حتى يجي لمكاني ينقله إليه. المقصود أنت ما أذنت لهم ولا عملتهم بإنما أنت أبقيتهم عندهم أمانة وتعالى ما يحل لهم تعملهم.
4: وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا.
5: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم وإثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذاك. ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري وحدثني قيس بن حفص حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا سعيد الجريري حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وشهادة الزور ثلاثة أو قول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله أخبرنا شيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. باب حكم المرتد والمرتدة. وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم: تقتل المرتدة واستتابتهم. وقال الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم يقول حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون إلى قوله ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى إليه وساده قال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرنا قيام الليل فقال أحدهما أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح نحو قوله السام عليك حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك قال سمعت أنس بن مالك يقول مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السلام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. حدثنا أبو نعيم عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك. فقلت: بل عليكم السلام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قالا: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سلام عليك، فقل عليك. باب: حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأذموه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ربي اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا خيثمة حدثنا سويد بن غفلة قال: علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أدري ما الحرورية. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قززه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه، أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة، أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، حدثنا يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعوتهما واحدة. حدثنا علي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعاه عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع حا، حدثنا يحيى، حدثنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك يقول: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولوه؟ يقول لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله. قال: بلى. قال: فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني عليا. قال: ما هو لا أبالك؟ قال: شيء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسير على بعير لها. وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحبي:
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع،
6: القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدق، لا تقول له إلا خيرا. قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك، لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم، فقد أوجبت لكم الجنة. فاغرورقت عيناه، فقال: الله ورسوله أعلم.
8: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخي يسأل يقول ابن النحاس الدمياطي: ما حال وما حال كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام؟ معروف أنه من العلماء وهو من الشام، وانتقل في مصر ومات فيها، مات شهيدا، وكتاب هذا فيما رأيت من أحسن الكتب المؤلفة في الجهاد وفضائله وما فيه، فهو كاسمه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق أي المجاهدين، ومثير الغرام إلى دار السلام من الجنة، ففيه الترغيب في الجنة. ومما يدل على صدقه أنه حين غزا بعض الكفار من النصارى أو من غير مصر خرج من أول الناس وقاتل قتالا شهد له به العلماء، وقتل شهيدا في تلك المعارك رحمه الله. نعم، في أحاديث ضعيفة، وكنا قد قرأنا منه جزءا في الدرس العام بالمغرب وعشاء قبل سنتين وأكثر في أيام الحرب الأولى، جعلنا درسنا بالمغرب وعشاء فيه، ففيه خير كثير، ويحتاج إلى بيان أحاديث صحة وضعفا عليه تحقيق، ليس بي لما يبين فيه. وأخني يقول: إذا حاضت المرأة الحامل فهل تأخذ بأحكام الطاهرات أم الحيض؟ إذا حاضت وتيقنت ذلك أنه حيض فهي في حكم الحائض. نعم، الأصل أن الحامل لا تحيض، وهذا من حكمة الله أن جعل هذا الدم الذي يخرج إذا حملت الأم لا يخرج، بل يتغذى به الجنين. ولكن إن وجد أن حاملا رأت دم الحيض بصفته فلها حكم الحائض وإن كانت حاملا. أخ يقول: إذا خلعت المرأة زوجها ثم تزوجها عن رضا منها فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، نكاح جديد جائز. فإذا حصل خلع فهو فسخ للنكاح الأول، فيجوز أن يتزوجها بعد ذلك بزواج جديد. أخ يقول: إذا صليت قبل أن أنام وترا فهل أصلي القيام وترا؟ وما هو أفضل وقت لصلاة القيام؟ إذا صلى الإنسان الوتر قبل أن ينام ثم قام يصلي في آخر الليل فلا يوتر مرة أخرى، صلي شفعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فلا يوتر في ليلة واحدة مرتين. وأما أفضل أوقات صلاة القيام فمن كان يرجو أنه يستيقظ في آخر الليل فهو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طمع أو من خاف ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، تشهدها الملائكة، ينزل الرب جل وعلا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، الصلاة في آخر الليل أفضل. لمن طمع أن يقوم. بقي إذا كان لم يصل، إذا لم يصلي، إذا كان الإنسان حاله أنه إذا لم يصلي بعد العشاء أو قبل أن ينام يفوته القيام، فهذا يصلي قبل أن ينام. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيين، أبا هريرة وأبا الدرداء، كلاهما قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها قال وأن أنام قبل أن أوتر، أو أن أوتر قبل أن أنام، يوتر قبل النوم. قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بالعلم، فكان ربما إذا نام لا يستطيع أن يستيقظ في آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. والثاني إن لم أكن واهما وإلا هو أبو ذر. من؟ أبو ذر، نعم في الصحيح، ليس أبو الدرداء، أبو ذر. أخن يقول إذا فقدت شاتا وسألت صاحبا لي في المسجد هل وجدت شاتي، فهل هذا من إنشاد الضالة؟ نعم هذا من إنشاد الضالة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول إذا قال إنسان أنا ضامن عن دين فلان الميت، وبعض دين الميت لا يعلمه، هل عليه شيء وهل يكون في ذمة هذا الحي؟ هو يتحرى، إذا ضمن عن ميت يتحرى في دينه وفي قضائه، فإذا لم يعلم شيئا مما عليه خفي عنه مع اجتهاده وبحثه فهو معذور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا ضامن، فإذا كان الذي أخذ يريد الأداء ثم لم يؤدي يؤدي الله تعالى عنه، وكذلك الضامن من باب أولى. أخ يقول أرسل إلي والدي زكاة أرض له، هل يجوز لي الأخذ منها؟ لا يجوز لك الأخذ منها، فإن والدك ممن تجب عليه نفقته إذا كان قادرا عليها، فإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخذ من زكاة ماله. أخ يقول استلف رجل من رجل 5000 سعودي، فهل على هذا الذي استلف أن يردها بالعملة اليمنية بقيمة صرف يوم القضاء، أو هذا ربا؟ إذا تراضوا على ذلك ولم يكن بينهما شرط سابق فهذا جائز. إذا أعطى دين 5000 سعودي ولم يشترط عليه أنه يقضيه باليمني، الأمر مسكوت عليه بينهما، فلما جاء يوم القضاء قال سأقضيك باليمني وقبل صاحب الدين، فهذا جائز، وهذا ما يسميه العلماء بالذمة الحاضرة، يعني في يوم القضاء بنفس صرف اليوم ويقضيه جميع ذلك المال دفعة واحدة برضاه، فمعنى أن رضاه ذلك واعتراف من عليه الدين بأن عليه هذا السعودي قائم مقام التقابض. وقد صح ذلك عن ابن عمر وعن أبيه عمر رضي الله عنه، وجاء مرفوعا والصحيح أنه موقوف، أنه كان يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير، أو يشتري بالدنانير ويقضي بالدراهم. أما إذا كان بينهما شرط من سابق يقول له أعطيك هذا 5000 السعودي بشرط أن تقضيني باليمني أو العكس، فهذا لا يجوز، لأنه قد سبق اتفاق على صرف بدون تقابض وليس هناك ذمة حاضرة. أخ يقول أسمع من الناس يقولون الحرب كر وفر، وما الفرق بين الفر والتولي يوم الزحف؟ التولد معناه ترك القتال والفرار، هذا محرم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر ومنها التولي ومن الزحف. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. بقي الكر والفر. الفر هنا يريدون بها التحيز إلى فئة، يعني يهجم على العدو ويرجع إلى أصحابه، فهذا جائز قد استثناه الله. ومن يولهم يومئذ دبره، قال الله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باب غضب من الله. فالمتحرف لقتال كأن يقاتل مثلا من هذه الجهة فلا ينجح، فيولي العدو ظهره لا فارا، يريد يلتف من جهة أخرى، هذا جائز أو محرم؟ جائز، هذا متحرف لقتال، يريد يقاتل من مكان آخر لعله ينجح فيه أحسن من هذا المكان. أو متحيزا إلى فئة، مثلا عنده معسكر فيه فئة المسلمين فهاجم جماعة على الكفار قاتلوا فيهم ولم يستطيعوا مثلا مجاوزتهم، فرجعوا إلى أصحابهم الذين في معسكرهم، هل هذا من الفرار من الزحف؟ هذا ليس من الفرار من الزحف، هذا من التحيز إلى فئة. فالذي يفر من الزحف مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، استثنى الله تعالى من ذلك المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة. أخوني يقول: هل يجوز أن أقول أحب الناس إلي بعد الله ورسوله والصحابة أبي وأمي وإخواني؟ نعم جائز، واجب محبة الله ثم محبة الرسول، محبة الله ورسوله على كل أحد، وأيضا محبة الصحابة، محبة الصحابة لما لهم من الفضل مرغب فيها مأمور بها. وقول أحب الناس إلي بعد الله ورسوله، هذا الناس قد خصصه بالناس، فلا يحتاج مثلا يقول الله تعالى، مثلا يقول أحب الناس إلي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهذا جائز. أخو يسأل بأسئلة كلها مؤداها واحد، قال: ما حكم التعطر بالعطر الذي لا تعلم نسبة الكحول التي فيه؟ وهل العطر الذي فيه كحول ينقض الطهارة؟ وهل هناك فرق في استخدامه في الثياب وفي الجسم؟ مسألة العطور التي فيها الكحول سبق الكلام عنها مرارا، وأن الكحول مسكرة، وأن نسبة يسيرة من الكحول تصير ذلك الشراب أو ذلك السائل الذي يوضع فيه مسكرا، بل ذكر من له خبرة ومعرفة بذلك قال: إن مصانع الخمور التي تصنع فيها الخمور ربما تضيف إلى المياه وغيرها من السوائل نسبة 5 أو 6 أو 7% من الكحول إليها فتصير مسكرة، فعلى هذا فالكحول مسكر. أما شربه فهذا محرم، وهو أمر واضح لا خلاف فيه أن شرب الكحول محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالكحول مسكر فهي إذن خمر، فشربها حرام، فالشرب ظاهر. وأما استخدام الكحول في غير الشرب كالطيب مثلا، يطيب بها جسده أو ثيابه، هل يحرم؟ لو نظرنا إلى الآية التي فيها تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون،
3: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منترون؟ فمن نظر إلى التعليل الذي في الآية قال لا يحرم استعمالها، لا يحرم استعمالها، لأن الله تعالى حرمها لسبب. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء للخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قالوا وهي لا توقع العداوة والبغضاء ولا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة إلا إذا شربت، فمعنى أن إذا استعملت في غير الشرب جائز. ومن نظر إلى أول الآية وهي قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فأمر الله تعالى باجتنابه وعلق الفلاح على ذلك. واجتنابه معنى عدم استعماله مطلقا، لا في شرب ولا في ثياب ولا في شعر ولا في بدن، معنى أن تكون في جانب وهذا المسكر في جانب، فهذا يقتضي إذن تحريم استعماله عموما. فبأي المأخذين نأخذ؟ هل نأخذ بالعلة التي ذكرت أو نأخذ بالأمر بالاجتناب؟ فأما إذا وجدت العلة فالأمر ظاهر كما سبق أنه محرم. بقي الأمر الأول، الأمر باجتنابه مطلقا، هو الذي جاء عن السلف أيضا، فقد جاء عن السلف أنهم كانوا ينهون عن التزين والتطيب بالمسكر، وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه فصلا في ذم السلف ونهيهم عن التطيب بالمسكرات. ابن عمر رضي الله عنه سئل عن نساء يتطيبن بالمسكر فقال يتطيبن بالمسكر لا طيبهن الله. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها أو عن حذيفة أنهما سئل أحدهما عن وضع المسكر، أن بعض النساء تضع المسكر في شعرها تطيب به شعرها، فقال جعل الله في رؤوسهن الحاصة، حاصة التي تأكل الشعر وتساقطه، يضعن المسكر في رؤوسهن. وذكر آثارا أخرى عن السلف أنهم كانوا ينهون عن التطيب بالمسكر، فإذا كل مسكر فيجتنب كما أمر الله تعالى فاجتنبوه. وعلق الله تعالى الفلاح على اجتناب لعلكم تفلحون. بقي العلة التي وجدت، أيضا هذا من أنواع التحريم، من أنواع التحريم إن وجدت العلة، وأيضا أمر الله تعالى باجتناب مطلقا، فإذا العطور التي فيها كحول تجتنب. بقي إذا كان لا يعلم نسبة الكحول كما قال السائل، فهذا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فيجتنب الأمر المشتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع الأمر الذي تشك فيه وافعل الذي لا تشك فيه. والحمد لله الأطياب كثيرة التي هي خالية من الكحول يتطيب بها. وأما قول السائل هل الطيب الذي فيه كحول ينقض الطهارة؟ الجواب لا ينقض الطهارة، والصحيح أن الخمر ليست بنجسة، وإنما هذا القول على أنه ينقض الطهارة مبني على القول بنجاسة الخمر، والصحيح أنها طاهرة وليست بنجسة. بقي قول الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالرجس لا يقتضي النجاسة. فلما حرمت الخمر صبوها في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جاز صبها في سكك المدينة. ويقول: هل هناك فرق في استخدام في الثياب أو في الجسم؟ لا، ليس هناك فرق، بل أمر الإنسان باجتنابه مطلقا في ثيابه أو في جسده. يقول في السؤال الذي يليه: قال: المطهرات التي يتم تطهير العمليات والجروح بها فيها نسبة من الكحول 70 إلى 90%، هل تنقض الوضوء؟ وإذا كان الإنسان ممنوعا من إزالتها من موضع الجرح لكونه ممنوعا من استخدام الماء، هل تضر بطهارته؟ سبق ذلك أنها لا تنقض الوضوء ولا تضر بطهارة الإنسان. ويقول: المعقمات التي توضع في المساجد وفي بعض الأماكن العامة فيها نسبة من الكحول 60 إلى 90%، هل يجوز استخدامها؟ وإذا استخدمها شخص ودخل المسجد هل عليه شيء؟ إذا كان بهذه النسبة فلا يجوز استخدامها، والذي سبق أنها مسكرة، هذه كمية كبيرة، معنى أن أغلب هذا السائل كحول فلا يجوز أن يستخدمه.
2: أخ يقول: أشعر بضيق شديد وكره للحياة ولا أدري ما سبب ذلك، فما النصيحة؟ فقد تعبت منه. النصيحة: إن كان عندك مرض اسعى في علاجه، فقد يكون بعض الضيق الطارئ على الإنسان بسبب أمراض، فيسعى في علاج ذلك. وإن لم يكن هناك مرض فإقباله على عبادة الله وطاعة الله راحة، كلما أقبل على الطاعة ارتاح. ولعل الضيق يدخل على الإنسان من المعاصي، فالمعصية تكدر على صاحبها صفو عيشه، تجعل النكد يحيط به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي فسحة وراحة. فإذا اقترف هذا الذنب وهو إصابة الدم الحرام ضاق حاله واشتد عليه الأمر. وهكذا المعاصي تضيق على الإنسان حاله وتجعله دائما مكدر البال، والطاعة تجعل الصدر منشرحا، فيقبل الإنسان على طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمؤمن الطائع حياته طيبة، حياته في لذة وسرور، وإن أصابه ما أصاب من البلاء فهو في خير، فيقبل الإنسان على طاعة الله فيها الخير. المعاصي فيها الضيق، والله تجد أن العصاة تجده أمامك أنه رجل ما شاء الله أو رجل سوي، وإذا بداخله من الضيق والهم والكرب ما الله به عليم. وتجد الإنسان من أهل الطاعة العادي وربما يكون مبتلى وهو في أتم السرور والسعادة. فطاعة الله سبحانه وتعالى تدخل على العبد كل خير، والمعصية تكدر على العبد حاله. فليجتنب الإنسان المعاصي ليقبل على دعاء الله وعلى ذكر الله، فإنه كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى يرتاح. إذا أقبل على الله يرتاح ويطمئن ويجد أن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى فيرتاح لذلك جدا، بخلاف ما إذا أعرض يجد نفسه بعيدا فيضيق حاله. ولا ينبغي الإنسان أن يكدر على نفسه أو يقلب على نفسه الهموم وهو في خير، لا سيما من كان مع القرآن، من كان مع السنة، من كان مع العلم. والله إن كل ما يحصل له إذا احتسب الأجر فيه أعقبه ذلك راحة واطمئنانا. وهذه أكثر من ورقة يقول: تذكير لمن أحب الصيام غدا فهو أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخوني يقول: أكلت لحم إبل ولم أتوضأ ثم قمت أصلي، هل صلاتي صحيحة؟ الصحيح أن لحم الإبل ناقض للوضوء، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قالوا: ومن لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. فمن أكل لحم إبل وهو متوضئ فإنه ينتقض وضوءه، فإذا صلى فلا تصح صلاته حتى يتوضأ. ويقول: الأذان في أذن المولود هل هو جائز أم بدعة؟ وما الذي يدل عليه؟ ليس هناك دليل يصح على الأذان في أذن المولود، فإذن لا يشرع ذلك، بل يكون ذلك من البدع. والأحاديث المروية في ذلك شديدة الضعف، فلا يشرع هذا الفعل، لأن هذه الأمور يتوقف فيها على الدليل. التعبد بهذه الأشياء، يؤذن في أذن الصبي ويعتقد أن الأذان هذا ينفعه، أو أنه يطرد الشيطان، أو يكون هو أول ما يسمعه ليحصل له نفع، هذا كله يحتاج إلى دليل، والدليل في ذلك لا يعتمد عليه، المروي في ذلك لا يعتمد عليه. أخوان يقول: الذي يصلي في الصف الأول جهة اليمين هل له أجر أكثر من الذي يصلي في الصف الأول جهة الشمال؟ فبعضهم يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بهذا الخصوص. جاء في صحيح مسلم عن البراء قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. فليس في هذا الحديث أن الذي يصلي عن يمين الإمام أكثر أجرا من الذي يصلي عن شماله، لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ليكون سلام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أولا، إقبال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه عليهم قبل إقباله على الذين عن شماله، فلمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون أن يكون إقباله عليهم، ويحرصون على المكان الذي يقبل عليه أولا، ولا ليس في أنه أكثر أجرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا عام، من كان عن يمين الإمام أو شماله، ولكن هذا كان يحرصون عليه لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيحرصون على المكان الذي يكون إقباله عليه أولا. أخوني يقول: الفضل في قراءة سورة البقرة وآل عمران هل هو في حق من يحفظها أو من يقرأها ولو لم يكن حافظا؟ إذا كان المراد أنها تطرد الشياطين من البيت، وأنه لا يدخل الشيطان بيت تقرأ فيه سورة البقرة والعمران، فالمراد قراءتها ولو لم يكن حافظا لها. وجاءت هناك فضائل توحي بأن في حق من حفظها، كمجيئة حاجان عن صاحبهما يوم القيامة، صاحبهما ظهر أنه حافظهما أو المكثر لقراءتهما. ويقول: ما هو الأفضل، كثرة القراءة للقرآن أو حفظ قليل منه؟ لا شك أن حفظ القرآن أفضل من مجرد القراءة دون حفظ. حافظ القرآن له فضائل، فلو يحفظ في اليوم 10 آيات ويتقنها، ثم اليوم الثاني يضم إليها 10، واليوم الثالث يضم إليها 10، أفضل من أن يقرأ في اليوم جزء دون حفظ. ففضل حافظ القرآن كثير، يرفع الله تعالى بكل آية درجة، يؤتي الله تعالى الفضل يوم القيامة ويكرم على سائر الخلق. فحفظ القرآن هو أفضل من مجرد القراءة. وليجعل الإنسان له نصيبا من القراءة، ولكن يهتم بالحفظ أكثر. أخ يقول: امرأة لها 3 أولاد وزوجها لا يصلي بانتظام، بل يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ويمنعها من أن توقظ أولادها للصلاة، ويقول هذا الفعل تخلف ويؤذيها على التزامها وهي صابرة. يعني إذا كان يقصد أن إيقاظ الأولاد إلى الصلاة تخلف، والصلاة هذه تخلف، هذا القول كفر، وإن صلى لا ينفعه، حتى ولو صلى وهو يقول الصلاة تخلف فهذا كفر، رد عن الإسلام. فالتخلف في الصلاة أبرز شعائر الإسلام، وإن كان لا يريد ذلك أن الصلاة تخلف ويتساهل بالصلاة يتهاون بها، فعليها النصح له، تنصحه وتدعو الله تعالى له بالهداية وتحرص على ذلك، فإن أجاب واستقام على الدين، وإلا إذا أرادت فراقه لها الحق أن تطلب منه الفراق في هذه الحالة. أما إذا كان يرى أن الصلاة تخلف والعبادة تخلف، هذا لا يجوز لها البقاء معه. أخ يقول: زوجتي تريد السفر، فهل يجوز أن يكون ابني محرما لها وعمره 11 عاما وأنا مريض في البيت؟ من شروط المحرم أن يكون بالغا، لأن قصد المحرم، القصد منه أن يقوم على محرمه، أن يقوم بحفظها ورعايتها، أن يقوم بخدمتها وإصلاح شأنها وما تحتاج إليه. والصبي الذي ليس ببالغ لا يستطيع القيام بذلك، فالمحرم يكون بالغا وهو الذي يحصل منه المقصود من كونه محرما. وأخ يسأل: أن امرأة ربت أولاد أخي زوجها حتى كبروا وصاروا متزوجين وهي لا تحتجب منهم، هل هذا الفعل جائز؟ لا، ليس بجائز. أولاد أخي زوجها أجانب عنها، فإذا فعلت خيرا هي وربتهم، قامت عليهم، كان تكون ماتت أمهم أو طلقت ونحو ذلك، فتربوا عند عمهم وقامت زوجة عم بخدمتهم والإحسان إليهم، فهي مأجورة على ذلك، ولكن هم أجانب عنها، يجب أنها تحتجب منهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: امرأة قالت لزوجها: أنت علي حرام هذه الليلتين، فما حكم قولها؟ وإذا وطئها فيه فما الحكم؟ قولها هذا محرم ومنكر وزور، كما ذكر الله تعالى في القرآن: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فكونها تقول لزوجي أنت حرام علي، هذا منكر ومحرم وزور هذا الكلام، واجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من هذا الكلام المحرم القبيح، وأيضا يجب عليها كفارة يمين، فإنها حرمت شيئا أحل الله، فيجب عليها كفارة يمين. وليس على زوجها شيء إذا وطأها في هذين الليلتين، في هاتين الليلتين. أخ يقول: امرأة مختلة عقليا والقائم عليها هو ابنها الأكبر وله أخواه، فباع أرض أمه ورفض أن يعطي أخواته شيئا بحجة أنه الوصي على أمه والقائم عليها، وسيبني له بيتا بهذا المال، هل يجوز هذا التصرف؟ لا، لا يجوز له هذا التصرف. إذا كان المال مال لأمه وهو يستأثر به دون أخواته، وأمه مختلة مريضة، فلا يجوز له هذا التصرف. أما كونه قائما على أمه معتنيا بها فهذا واجب عليه أن يقوم على أمه وأن يرعى أمه، هذا أمر واجب عليه، فلا يجوز لو أخذ هذا المال مقابل أنه يقوم على أمه ويحرم أخواته من ذلك. أخوني يقول: والدتي مرضت عند الكبر حتى أصبحت لا تعرف تصلي ولا تصوم، تذهب عليها الذاكرة أحيانا، فمر على ذلك 3 رمضانات وكنت أفرج عنها الفدية وتوفيت بعد 3 رمضان، ثم قال لي شخص أني أصوم عنها في آخر رمضان، فما الحكم؟ لا، لا تصوم عنها، بل إذا ذهب عقلها فليس عليك حتى الفدية، رفع عنها القلم. إذا ذهب عقلها رفع عنها القلم ولم تصر مكلفة، فلا يلزمها صيام ولا يلزمك صيام ولا فدية، وإن كان إنما تذهب عن الذاكرة أحيانا وهي في عقلها باقية ولا تستطيع الصيام، فالصحيح أن الفدية مجزئة، إذا كنت تخرج فدية في كل يوم فهي مجزئة. أخ يقول: أنا إمام مسجد، في يوم من الأيام صليت بالناس صلاة المغرب، وبعد الانتهاء من قراءة الفاتحة تذكرت أني على غير وضوء، فهممت بالخروج ولكن خشيت أن يرتبك الناس، ولم يكن ورائي من يصلح للإمامة، فهل بقائي في الصلاة واستمراري علي في إثم؟ نعم، لا يجوز لك ذلك أن تستمر في الصلاة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
2: وكونه لم يكن خلفك أحد يصلي بالناس، تستطيع أن تخرج وتخبر من وراك أن ينتظروا، هم في الصلاة، ولكن تكلمهم: انتظروني حتى أرجع، وتذهب تتوضأ سريعا وترجع تصلي بهم أنت. وبقاءك في الصلاة وأنت على غير وضوء خطأ، ولكن ما دمت جاهلا فأنت معذور على ذلك، فأنت بذلك تعرض صلاتك للبطلان، وتعرض صلاة المأمومين للبطلان الذين ائتموا بك وأنت على غير وضوء. ولكن قد يكون هذا الحامل له كما سبق عدم العلم، فينبغي لمن كان إماما للناس أن يتعلم أحكام الإمامة وأن يتفقه في ذلك حتى لا يقع في الخطأ، فإن الإمام ضامن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موكل بصلاة الناس، وربما يصلي وراءه العشرات، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة. أخ يقول: أنا عسكري وأحب أن أحضر الدروس، فهل إذا أعطيت مالا لمن ينوبني أكون قد برئت ذمتي؟ إذا وكلت من يقوم بعملك وكان كفأ في القيام بما تعمله أنت فهذا جائز، إنما الخطأ أن بعض الناس يسند إليه عمل فيظل متعلقا بذلك العمل، يريده ولكن لا يقوم به، يقصر فيه ويضيعه، فهذا من الخطأ، فهو أمان العمل الذي يلقى عليه، فإما أن يتركه إذا كان يحب يطلب العلم يترك العمل، أو يوكل من يراه كفأ للقيام بعمله. أما أن إنسان يتقاضى مالا وراتبا وهو لا يقوم بشيء فهذا لا يجوز له، إذا كان يعطى المال مقابل عمل وهو لا يقوم بشيء لا يحل له ذلك المال. ويقول: انتشر بين الشباب تعلق بعضهم ببعض من المردان، وربما وقعوا في الفواحش والعياذ بالله، هذه والعياذ بالله فتن جاءت المسلمين، من قبل الكفار. نعم قد كان هذا موجودا والآن الكفار وسعوه ودعوا إلى الإباحية وإلى الزواج المثلي، الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، ويصير من العلاقة بين الشباب كالعلاقة بين الرجل والمرأة من التعلق والعشق، وهذا محرم. فالنظر إلى الصبي أو الشاب الأمرد إذا كان لشهوة فهذا محرم لا يجوز، ويشمل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وربما فتن بعض الناس بذلك. وهذه أمور تأباها الطباع، كل إنسان صاحب طبع سليم يأنف من هذه الأمور، فضلا عن أدلة الشرع التي تنهى عن هذه الأمور ونحوها من الفتن. فنسأل الله العافية. ويجب إذا علم من بعض الناس سيئين تعلق مثل هذا يجنب منهم الشباب أو الصبيان. أخني يقول أهل بيت يسكنون فوق المسجد، فهل يجوز للنساء اللاتي في البيت أن تصلي مع إمام المسجد؟ أولا هذا البيت الذي فوق المسجد هو بيت ليس من المسجد وليس له أحكام المسجد، فإذا كان كذلك فالحكم في هذه المسألة أنها إذا اتصلت الصفوف إليهم امتلأ المسجد، صعد الناس صلوا بجانب بيتهم أو في سطح المسجد جوار البيت واتصلت الصفوف إلى البيت، فيجوز لهم أن يصلوا مع الإمام. وأما إذا لم تتصل الصفوف فلا، فإن هذه المسألة كما سبق وهي ائتمام من بينه وبين الإمام فاصل أو فراغ. إذا كان في نفس المسجد فالائتمام صحيح وإن كان بينهما فاصل أو فراغ، كناس يصلون مثلا في دور المسجد الثاني بينهم جدران وبينهم سطوح جائز، فلا يشترط اتصال الصفوف إذا كان المسجد واحد ولو لم تتصل الصلاة صحيحة. وأما من كان خارج المسجد ليس في المسجد فإذا اتصلت الصفوف إليه فيجوز له أن يقتدي بالإمام، وإن لم تتصل الصفوف إليه فليس له أن يقتدي بالإمام. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون في بعض البيوت التي حول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عن بعض الصحابة حين يمتلئ المسجد وتصل الصفوف إلى ذلك البيت فيصلون مكانهم. وأخي يسأل يقول أيهما أفضل أن أحفظه، رياض الصالحين أو عمدة الأحكام؟ رياض الصالحين في باب وعمدة الأحكام في باب آخر، فعمدة الأحكام في باب الفقه ورياض الصالحين في باب الرقائق والزهديات والآداب والأمور المنهي عنها، فكلاهما في باب غير الباب الآخر. ونحن ننصح إخواننا بحفظ رياض الصالحين بعد إتمام حفظ القرآن لأنه مهم ويحتاجه طالب العلم، ففي جملة كثيرة من الآداب، فيه أمور كثيرة مما يصلح الإنسان مما يرقق القلب، فيه أيضا كثير من الآداب التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته، فيه تنبيه على كثير من الأمور المحرمة والمنهي عنها التي يجتنبها المسلم، فهو سبحان الله كتاب جامع ونافع ويحتاجه طالب العلم. فإذا أكمل حفظ القرآن يبدأ في حفظ رياض الصالحين، إضافة إلى ذلك هو سهل، أحاديثه سهلة ومشهورة بين الناس، تتردد على ألسن العلماء والخطباء والدعاة، فغالب أحاديث يكون مما قد سمعها المسلم، فيسهل عليه حفظها، فإذا حفظها كان محفزا له إلى ما وراءه، إلى حفظ بلوغ المرام أو عمدة الأحكام أو حفظ الصحيحين، حتى قال القائل: أيها الناهج نهج المصطفى طالبا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. قوله وتنزه في رياض الصالحين كلام جميل، وأنه رياض أي كالحدائق والبساتين التي للنزهة. أما قوله غير كتب النووي لا تعتمد فهذا ليس بصحيح، بل كتب العلماء المعتمدة كثيرة. وأخ يقول: بعض العامة يقول إن محمد المهدي الذي التقى بالروافض الحوثيين أنه مرسل من الشيخ يحيى الحجوري وأنه من المقربين منه، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. محمد المهدي والعياذ بالله قد تكلم فيه الشيخ رحمه الله قبل ربما 40 سنة ونحو ذلك، وحذر الناس منه، وكان الشيخ رحمه الله يقول فيه: انسلخ من السنة وأخشى أن ينسلخ من الإسلام، حذر منه أهل العلم. والآن يجتمع بالروافض ويثني عليهم ويبرر لهم مواقفهم وظلمهم للناس، اجتمع هو ورئيس المكتب السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي، قال له: أنا كنت أحبك محبة شديدة من قبل، أي قبل أن أراك، وأنا الآن حين رأيتك ازداد حبي لك أو نحو ذلك. ويبرر لي يقول: أنتم أفشيتم الأمان ولا يستطيع أحد يرفع رأسه، يعني يبرر لهم الظلم والجور، ويبرر لهم أنهم أولياء أمر، قال: ونحن نعتقد وجوب الطاعة لكم وأنكم أنتم أولياء أمورنا ونحو ذلك الكلام. فهذا أهل السنة منه براء، ليس من اليوم، بل كما سبق من نحو 40 سنة تكلم فيه الشيخ رحمه الله وحذر الناس منه، بل كان أكثر كلام الشيخ في الحزبيين في هذا الرجل لما حصل منه من ضرر. وانظروا إلى أين وصل الحال، كيف يقال مرسل من الشيخ يحيى الحجوري؟ الشيخ يحيى الحجوري ضربوا مسجده، وهذا اجتمع بهم في صنعاء، فكيف مرسل منه؟ وبعض العامة كما أخبرنا بعض الإخوة، ما رأيت هذا لكن حدثنا أكثر من أخ، قالوا كتبوا أو جاءوا بصورة المهدي هو والحوثي وقالوا هذا يحيى الحجوري هكذا، ها؟ وهذا كذب. الحجوري قد ضربوا مسجده ودخلوا بيته، فكيف يذهب إليهم إلى صنعاء؟ ولا يجوز أن ينشر الإنسان مثل ذلك، سواء كان من العامة أو من غير العامة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: قال بعضهم مسك في بعض النقاط ومعه أموال كثيرة، وقال أنا تبع الشيخ رشاد، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، هذا كذب. قال: وإذا لم يكن كذلك فما بيانه؟ بياننا أن هذا القول كذب، وأن هؤلاء يجب عليهم أن لا يصدقوا كل أحد. قد أتانا أخ أيضا قبل أيام، قال كان في باص مسافر، ورجل قال ركب معهم من تحت النقيل من حبير ريدة، ففتشوا في بعض النقاط ومعه بعض الخناجر، وقال أنا جئت من عند رشاد. فقال الركاب هذا كاذب، فلا يصدقوا هذا. ونحن أيضا ننبئ إخواننا، أي إنسان يريد السفر لابد يأخذ ورقة معه، ونحن نبلغ الذي في النقاط أن أي إنسان يأتي يدعي أنه من طلابنا أو تابع لنا أنهم لا يصدقون إلا إذا كان معه تعريف، إذا كان معه تعريف وإلا لا يصدقون. كثر

0: أنه حلف، هل هذا جائز؟ وهذا ليس بيمين، ولكن ننصح الإنسان أن يكون صريحا. أما يقول والله عظيم فتفهم زوجته أنه يريد اليمين وهو لا يريد اليمين، ثم يتبين لها خلاف ما حلف عليه في ذهنها أنه حلف، فتظن أنه حلف بالله كاذبا، فلا ينبغي مثل هذا. هذا إما أن يعلمها بعد ذلك التساهل باليمين الكاذبة فتتعلم منه، أو يجعل زوجته تسيء الظن به ولا تصدق بعد ذلك، وتعلم أنه قد حلف أيمانا كاذبة، فلا ينبغي فعل ذلك. أخ يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه ثلاث بنات فأحسن تربيتهن كن له سترا من النار، كيف يحسن تربيتهن؟ إحسان التربية هي التربية على ما جاء في الشرع، فمن ربى أولاده وبناته على ما جاء في الشرع فقد أحسن التربية، من حيث المحافظة على العبادات، ومن حيث البعد عن المحرمات، ومن حيث التأدب بآداب الإسلام. فالتربية التي هي موافقة للشرع هي التربية الحسنة، فهذا هو معنى الحديث. وليس من إحسان التربية التربية على خلاف الشرع، وإن زعم أن هذا مربى أو مؤدب أو مخلق وقد رباه على أشياء تخالف شرع الله، فهذا ليس من إحسان التربية، هذا من الإساءة. فإحسان التربية امتثال قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالذي يسعى في تربية الأولاد أن يقيهم من النار، هذا الذي أحسن تربيتهم. وأما من يعرضهم للنار أو يربيهم على الأفعال والأقوال التي تكون سببا في عذابهم بنار جهنم، فهذا ما أحسن، هذا أساء في تربيته لهم. أخني يقول: حلفت على شيء وأنا أعلم أني كاذب، لكن قلت إن شاء الله في نفسي، فهل أنا آثم بإثم اليمين أو كاذب فقط؟ ما ينفع الاستثناء في هذا الصورة إذا كان الشيء ماضي، يحلف على شيء ماضي قد وقع أنه ما وقع ويقول إن شاء الله، فلا ينفعه الاستثناء في ذلك وهو آثم على هذه اليمين، ويجب عليه أن يتوب. فليس أن يقول إنسان: والله ما تصبح إن شاء الله، ها؟ أصلح هذا الاستثناء ولا ينفعه. ويقول: رجل خطيب يسيء الظن بالآخرين وهو سيء الأخلاق، فما النصيحة له؟ الخطيب يكون قدوة، يكون من أحسن الناس أخلاقا، فإن الناس يقتدون به ويلاحظون أقواله وأفعاله، فيجاهد نفسه الخطيب والداعي إلى الله تعالى والقدوة في منطقة أن يكون قدوة في أقواله وأفعاله وسائر شأنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وطبعه الله تعالى على صفات أحبه بها الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت غير طيب الأخلاق سيء الأخلاق لتفرق الناس من حولك ولم يجيبوا دعوتك، ولكن برحمة الله تعالى صرت لينا. فالداعي إلى الله تعالى يكون من أحسن الناس خلقا، ويحرص على أقواله وأفعاله لأن الناس يقتدون به.
1: أخ يقول: دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ وما هي علامة الإقدام على فعل الأمر أو عدم فعله؟ دعاء الاستخارة ظاهر الحديث أنه بعد السلام إذا هم

0: أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقتضي الترتيب، فليصلي وإذا سلم رفع يديه دعا. وأما علامة الإقدام على فعل الأمر أو عدمه، معناه أنه إذا استخار يقدم على الأمر، إذا استخار الإنسان في شيء يبدأ في فعله، فإذا كان خيرا سيوفقه الله له، وإذا كان شرا سيصرفه الله عنه. عزم على سفر أو استخار يسافر، عزم على شيء معين يستخير وبعد الاستخارة يباشر الفعل مباشرة، والله تعالى سيختار له الخير.
1: وأخ يقول: شخص متزوج استشهد وله أخ أصغر منه ورضع من أمي زوجة الشهيد، يعني أخوه رضع من أم زوجة الأخ، ولكن لم يعرف عدد الرضعات، هل زوجة الشهيد تتحجب منه؟ هو الآن هذا إذا ثبتت 5 رضعات فهو أخو هذه الزوجة، أخوها من الرضاعة، أخوها وهي متزوجة على أخيه، فهي أخته وهو أخوه، أخوه من النسب وهي أخته من الرضاعة. فإذا ثبت أن 5 رضعات وأكثر فلا تحتجب منه، تعتبر أخته، وإذا كانت أقل من 5 رضعات فلا يجوز أن تظهر أمامه، بل يجب أن تحتجب منه. أخو يقول: رجل أعطى رجلا مالا ليتصدق به على أي رجل فقير، وهذا الرجل فقير، فهل له أن يأخذ منه؟ كما سبق هو وكيل، فإذا وكله وقال له: هذا المال تصدق به، أي اقسمه على الناس، فهو وكيل لا يتجاوز ذلك ولا يأخذ منه لنفسه، لأنه وكله بقسمته ولم يوكله أن يأخذ منه لنفسه، فهو ائتمنه عليه، فلا يجوز له أن يأخذ لنفسه. فإذا أذن له بعد ذلك أو أذن له قبل ذلك حين وكله جاز له. أخ يقول: إذا باع رجل أرضا وأخذ ثمنها دفعة واحدة ثم إن المشتري أراد أن يبيعها لرجل آخر، فهل البائع الأول أحق بها من غيره؟ هذا في تفصيل، إن كان البائع الأول بقي له حق شفعة فهو أحق بها من غيره. مثلا إنسان له 5 أراضي زراعية طريقها واحد ومجرى السيل إليها واحد، ثم باع 1 منها وأبقى 4، فهذا الذي اشترى 1 منه بعد فترة أراد أن يبيعها، فالبائع الأول هنا أحق بها، البائع الأول أحق بها لأن له حق الشفعة، حتى ولو قسمت وما زال الطريق واحدا أو مسقى الأرض واحدا فللجار حق الشفعة، قد جاء في الحديث: فإذا بينت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أما إذا كانت الطرق لم تصرف والطريق واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، أي هو أحق بالشفعة. وإذا لم يكن له حق في الشفعة، كأن يكون اشترى منه أرضا كانت له هذه الأرض فقط وليس له بجوارها أراضي ولا يملك شيئا في ذلك المكان، فلا يلزم هذا المشتري أن يبيعها للبائع الأول، بل له أن يبيعها لمن شاء، وليس للبائع الأول أن يطالبه بالبيع له. أخ يقول: رجل تسلف من صاحبه 1000 ريال، وفي اليوم الثاني أتى الرجل وأعطاه 1500، هل هذا يدخل في الربا؟ إذا كان اشترط عليه ذلك فهذا ربا. يقول: لو أعطيك 1000 وتقضيني 1500، هذا ربا. وإذا لم يشترط عليه وإنما المستدين من ذات نفسه أعطى 1500 وقال: أنت أحسنت إلي وأعنتني، فهذا قضاء دينك وهذا هدية أو مكافأة، فهذا جائز. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي جملا أفضل من جمله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. أخوني يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم بقيت حتى انتهت عدتها وتزوجها بعقد جديد، فهل تحسب عليه الطلقات الأولى؟ نعم تحسب عليه، إذا كانت لم تنكح زوجا آخر وإنما ردها بعد انتهاء عدتها إليه، فما مضى من الطلقات يحسب عليه. ويقول: إذا طلقها 3 وتزوجت زوجا آخر ثم طلقها الآخر فتزوجها الأول، فهل إذا طلقها بعد ذلك تعد 3؟ لا لا تعد 3، تعد تطليقة واحدة، إذا كانت قد تزوجت زوجا غيره ثم رجعت إليه فلا يحسب عليه ما مضى من الطلقات. فالطلقات التي مضت تحسب على الزوج في صورتين ولا تحسب عليه في صورة. إذا راجعها وهي في العدة، طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية ثم راجعها وهي في العدة، فالأولى محسوبة عليه، وهذا بإجماع العلماء. الصورة الثانية أن يطلقها طلقة أو طلقتين ويتركها حتى تنتهي عدتها ثم يتزوجها بنكاح جديد، فما مضى عليه من الطلاق أيضا محسوب عليه عند عامة أهل العلم، وهو الذي أفتى به جماعة من الصحابة أنها تحسب عليه. والصورة الثالثة أن يطلقها 3 بائنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم يتزوجها الزوج الأول، فما مضى عليه من الطلاق غير محسوب لأنها قد تمت عليه 3 تطليقات وانتهت، وهذا الزواج الذي تزوج به زواج جديد. أخ يقول: شخص طلق زوجته وقعدت في بيت أبيها 7 أشهر ولم يراجعها، هل تكون بانت منه؟ وإذا أراد أن يراجعها فماذا عليه؟ إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فينظر هل حاضت 3 حيضات في هذه 7 الأشهر، فإن حاضت 3 حيضات في هذه 7 الأشهر ولم يراجعها حتى انتهت من 3 حيضات فإنها تصير بائنا منه بينونة صغرى، يحل له أن يراجعها بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها. وإذا لم تحض 3 حيضات في هذه 7 الأشهر كما هو حال بعض النساء، ربما تحيض في السنة مرة أو في السنة مرتين، فإذا لم تحض 3 حيضات خلال هذه 7 الأشهر وكانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، فيحل له أن يراجعها بالنكاح الأول ولا يحتاج إلى نكاح جديد، فإنها ما زالت زوجة له. أخ يقول: إذا طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها ولم يراجع، طلق رجعي الأولى والثانية وانتهت العدة ولم يراجع، ثم أراد أن يرجعها بعقد جديد ولم ترضى، فما الحكم؟ ها هل يفارقها أو تلزم برجوعها إلى زوجها أو ماذا؟ إذا انتهت العدة ولم يراجع هي لم تعد زوجة له، صارت امرأة من سائر النساء، فلا يحتاج أن يفارقها لأنها قد بانت منه، ولا تلزم برجوعها إلى زوجها لأنها ليست زوجة له بعد انقضاء العدة، فهو خاطب من سائر الخطاب. إن وافقت به تزوج بها، وإن لم توافق فلا تلزم بشيء من ذلك لأنه أجنبي، هذا صار مثل سائر الناس، لها أن توافق على الزواج به ولها أن ترفض الزواج به. أخوني يقول: شخص طلق زوجته وقعدت في بيت أبيها 7 أشهر ولم يراجعها، هل تكون بانت منه؟ وإذا أراد أن يراجعها فماذا عليه؟ إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فينظر هل حاضت 3 حيضات في هذه 7 الأشهر، فإن حاضت 3 حيضات في هذه 7 الأشهر ولم يراجعها حتى انتهت من 3 حيضات فإنها تصير بائنا منه بينونة صغرى، يحل له أن يراجعها بنكاح جديد بإذنها وإذن وليها. وإذا لم تحض 3 حيضات في هذه 7 الأشهر كما هو حال بعض النساء، ربما تحيض في السنة مرة أو في السنة مرتين، فإذا لم تحض 3 حيضات خلال هذه 7 الأشهر وكانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، فيحل له أن يراجعها بالنكاح الأول ولا يحتاج إلى نكاح جديد، فإنها ما زالت زوجة له. وأخ يقول: رجل عليه مال وهو فقير، فإذا مات هل يبقى في ذمته؟ نعم هو في ذمته، فإن قضي عنه من بعض ورثته أو من بعض الناس سقط عنه، وإن لم يقضى عنه وكان عازما أن يؤدي حق الناس، هو عازم أن يؤدي حق الناس، فالله تعالى سيؤدي عنه. وإذا لم يكن عازما بل كان متلاعبا بحق الناس وليس عنده النية أنه إذا تيسر له يقضي حق الناس، فهذا آثم عليه وفي ذمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أخ يقول: شخص لديه أرض فجعل وكيلا عليها للنظر فيها والحفاظ عليها، فقام الوكيل ببيع شيء منها بغير علم الموكل ثم عزله، وطالب الناس بتلك الأرض التي باعها، فهل له أن يسترجعها أم البيع صحيح؟ هذا البيع غير صحيح، بيع باطل، لأن الوكيل تصرفه فيما أذن له فيه موكله، فإذا تجاوز هنا تعدى، فالتصرف هذا باطل. فإذا وكلوا بحفظ الأرض وإصلاحها وهو باعها فتصرفه هذا باطل، وللموكل أن يسترجع تلك الأرض. مثله مسألة الدين ذكر أهل العلم: لو أن الموكل وكل شخصا يبيع له شيئا فباعه دينا، هل يحق للموكل أن يطالب بالدين؟ هذا في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يجوز له أن يطالب بالدين لأنه هو مالك ذلك المال، فسواء طالب به الوكيل أو طالب به الموكل فهو جائز، ويحق للموكل أن يطالب بذلك المال. أخ يقول: رجل كفر كفارة يمين فأطعم في اليوم الأول 5 مساكين وفي اليوم الثاني 5، هل هذا جائز؟ نعم جائز ويجزئه، فإن الله تعالى يقول: فإطعام 10 مساكين، وهذا قد أطعم 10 مساكين وإن فرقهم، فلا يشترط أن يكونوا في يوم واحد. أخ يقول: رجل مات وعليه دين، فجاء أخوه وقال لصاحب الدين: دين أخي في ذمتي وأنا أسدده، فهل تبرأ ذمة الميت من ذلك؟ نعم، إذا التزم به الحي فتبرأ ذمة الميت من ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد ذلك، فقد كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين، ولكن إذا جاء إنسان والتزم بدينه صلى عليه، وهذا يدل أنه تنتقل من ذمة الميت إلى ذمة هذا الذي حملها وتكفل بها. قال: رجل وهب لابن ابنه الأكبر أرضا من أجل أن يقرأ له القرآن بعد موته، وتكون الأرض تنتقل للأكبر من ذرية من الذرية، وتسمى هذه الأرض وقفا شرعيا للذكور فقط من الذرية، هل تجوز قسمة هذه الأرض وفيها وصية من الجد؟ أولا، قوله في أول السؤال جد وهب لابن ابنه غير صحيح، هذا ليست هبة، الهبة معناه أن يعطيه شيئا يملكه إياه، فهذا ليس بهبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه جعل هذه الأرض لأجل يقرأ القرآن له بعد موته، وقراءة القرآن وإهداء ثوابه للموتى عمل غير مشروع، فلم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجري على هذا عمل السلف، ليس هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله، ولا من إرشاده الذي أرشد إليه، ولا يعلم فعل هذا عن السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للموتى، وهذا فيه محاذير كما سبق بيان ذلك في أكثر من موضع، أن فيه أولا عن الجزم بأنه قد قبلت قراءته وأن الله أثابه عليها وأنه يتصرف في الثواب هذا كما شاء، وهذه كلها أمور تحتاج إلى دليل، فمن أين له أن الله تعالى قد قبل منه هذه القراءة؟ ربما لا تكون مقبولة منه، إنما يتقبل الله من المتقين، من أين له أن الله تعالى قد أثابه عليها؟ من أين له أيضا أنه يجوز له أن يتصرف في الثواب كما شاء وينقله لمن شاء؟ فهذا العمل غير مشروع، فإذا هذا الوقف الذي أوقفه جعله محبوسا لأجل يقرأ عليه القرآن، يقرأ له القرآن ويهدى ثوابه إليه، هذا ليس بمشروع، فإن أحب الورثة أن يغير هذا إلى وقف مشروع فهذا جائز، كأن يقولوا: هذه الأرض وقف للمسجد الفلاني، إذا أنبتت أو أثمرت تباع ثمارها ونباتها نفقة لهذا المسجد، وهي محبوسة للمسجد، فإن غيروا هذا الوقف فهذا جائز وهذا أفضل، حتى يستمر لهذا المورث الذي مات الأجر والثواب، فهو فعل شيئا جاهلا فيحرصون على نفعه. وإذا لم تطب نفوسهم بذلك فهذا الوقف غير مشروع، ويجوز لهم أن يقسموها تصير للورثة لسائر ورثته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزري.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن ردن، الشيخ عبد الله الحيدان، والشيخ حمد الجنيد في موضوع عظيم خطير جدير بالعناية، وهو موضوع الربا وما حصل من خصومه بين الناس وتهاون الكثير من الناس بشأنه، ووجود من قد يفتي في ذلك بالفتاوى الباطلة التي لا أساس لها في الشرع المطهر. وقد أجاد المشايخ وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في أعمال المصارف وأعمال الربا، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لا ريب أن الربا موضوع جدير بالحذر وجدير بالمحاربة من المسلمين، لأن الله جل وعلا آذن أهله بالحرب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال فيه سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من أمس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع منه الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءهم موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعيد هذا وعيد عظيم، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكلا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. وثبت عنه في هذا أحاديث كثيرة تحذر من الربا، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثل مثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. لفظ الآخر: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي في ذلك سواء. والأحاديث هذا كثيرة جدا، وقد سمعتم من المشايخ بعضها. فالواجب على أهل الإسلام أن يتقوا الله وأن يحذروا المعاملات الربوية. وقد ذكر أهل العلم أن هذه العمل الموجودة حكمها حكم الذهب والفضة، لأن حلت محلها، دولار ريال سعودي ودينار جنيه استرليني جنيه مصري إلى غير ذلك، هذه العمل حلت محل الذهب والفضة وأخذت حكمها لأنها قيم الأشياء وثمن المبيعات، حلت محل الذهب والفضة وصار لها حكمها في وجوب التماثل في الجنس الواحد وفي وجوب عدم النسيئة في الجميع، فلا بد من التماثل في الجنس الواحد ولا بد من القبض يدا بيد، دولار بدولار لا بد يدا بيد مثلا بمثل، يا سعودي بيا سعودي كذلك يدا بيد مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيع هذا بهذا يدا بيد، ولا يباع غير بناجز، فلا يباع دينار بدولار إلى أجل، بل لا بد أن يكون يدا بيد. وما سمعتم عن البنوك وما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير والربا المتنوع كله واقع، وكثير من الناس تساهل بالربا لضعف الإيمان وقلة الوازع، لضعف الإيمان وقلة الوازع الإيماني والوازع السلطاني، فلهذا اجترأ الكثير من الناس على الربا من غير مبالين في تحريمه وخطره، وإنما يهمهم قضاء حاجاتهم وتحقيق رغباتهم بأي طريق من حلال أو حرام. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، ما بين جاهل وهو القليل وما بين متعمد وهم الكثير لضعف الإيمان وقلة المبالاة. وقد سمعتم من الإخوان المشايخ بحمد الله ما فيه الخير والبركة في التحذير من المعاملة الربوية، وأن هذا القرض الذي يتعاطونه يسمونه الودائع يسمونها القرض الفائدة كله حقيقة الربا سموها بغير اسمها، وتغيير الأسامي لا يغير الأحكام. فإذا أودع وديعة فهو قرض، جعل عنده 100,000 بفائدة 5% أو 10% فهو قرض سماه وديعة، وليس بوديعة، بل البنك يتصرف ويعمل ويأخذ ويعطي ويعطيه الفائدة التي تقررت بينهم 5% أو 10% أو أكثر أو أقل، كله ربا ولو 1% ولو نصف 1%. الواجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، لا زيادة في الجنس ولا نسيئة، وهؤلاء كل معاملاتهم بالنسيئة والفضل جميعا. فجمعوا بين أنواع الربا، ربا الفضل ربا النسيئة والربا المتعلق بالقرض وهو ملحق بربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فاجتمع في القرض ونحوه الربا أنواع الربا، ربا الفضل لأن هذا بهذا أكثر، وربا النسيئة لأنه إلى أجل، فاجتمع فيه نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا أعطاه 100 بـ105 إلى أجل فقد اجتمع في ذلك الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. ولا يجوز للمؤمن أن يتسهل في هذا الأمر سواء مع البنك أو مع غير البنك أو مع التاجر أو مع الصعروف، الربا محرم مع التاجر ومع البنك ومع الصعوب. وقد وسع الله جل وعلا انواع المعامله ويسر اسباب الرزق، فمن زعم ان الاقتصاد لا بد من طريق البنوك وانه لا بد من الربا اذ البنوك لا بد لها من الربا فقد قال قولا باطلا وافترى على الله الكذب. وقد سمعتم الاشاره في بعض كلام المشايخ عن رساله او نشره الفها بعض الناس هذه الأيام، وحاول فيها يحلل الربا كله إلا مسألة واحدة وهي ربا الجاهلية الذي كانوا يتعاطونه كثيرا، وهو ما إذا حل الدين قال الدائن المدين إما أن تربي وإما أن تقضي، فإذا حل له عليه 1,000 ريال وهو عاجز قال اجعلها 1,100 وأجلها لك بعد 6 أشهر أو سنة أخرى، وهكذا كل ما حل زاد به المال وزادوا في الأجل، وهذا معنى ربا الجاهلية. الله جل وعلا قال في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. إذا حل الدين وهو عاجز ينظر، أما زيادة فلا ينظر حتى يسهل الله الأمر ويسهل الله القضاء، وإذا كان عنده القضاء يلزم من جهة الحاكم الشرعي حتى يقضي. أما التحيل على ما حرم الله هو وسيلة إلى العذاب العاجل نعوذ بالله، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ولما تساهلت طائفة من بني إسرائيل لما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت تساهلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة حتى تقع فيها الصيود الحيتان، ثم أخلوها يوم الأحد وقالوا: ما صلنا يوم السبت. فعاقبهم الله ومسخهم قرارة وخانسين. فالمقصود أن التحيُّ على ما حرم الله وسيلة إلى العقوبات العاجلة والآجلة. والواجب على الإسلام وعلى الدول الإسلامية وعلى التاج الإسلامي وعلى المسلم أن يحذروا ما حرم الله، وأن يمنعوا البنوك من تعاطي هذا الربا، وأن تكون المعاملات معاملات شرعية في المضاربات الشرعية في المعاملات الشرعية التي أباحها الرب عز وجل. في إمكانهم أن يبيعوا ويشتروا من طريق المعاملات الشرعية في المضاربة والبيع إلى أجل وغير ذلك. أما المعاملات الربوية فهي محرمة بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين. وهذه النشرة التي نشرها بعض الناس الآن لا مانع أن نبينها لكم. نشرها شخص يقال له إبراهيم الناصر وسمها محاولة، يعني تسمها جعل اسمها فيما يتعلق بالمنف فيما يتعلق بالأحكام بالصرف بأحكام الصرف والبنوك. المقصود أن حاول فيها أن يجعل البنوك ضرورية وأنه لا بد منها، وأن الاقتصاد لا بد له من البنوك ولا بد البنوك من ربا، وهي على كل حال نشرة رديئة باطلة، وسيصدر الرد عليها قريبا إن شاء الله حتى يعلم الناس بطلان ما فيها. فهي نشرة باطلة حاول صاحبها إحلال الربا والتشبيه على الناس في هذا الربا، ولعله مدفوع إلى ذلك ممن يحل الربا وممن يريد الربا. المقصود أنها نشرة خبيثة منكرة يحل فيها صاحبها ما حرم الله، فهي على كل حال داحضة وشبهها واهية، ولا بد من التنبيه عليها في نشرة مثلها حتى يعلم الناس بطلان ما فيها من المحاولات الباطلة. والشبه الواهية التي أراد بها كاتبها أن يشبه على الناس فيتساهلوا فيما حرم الله عز وجل. المقصود أن كثيرا من الناس يدعون إلى النار إما بالقول وإما بالعمل. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سأل حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، هل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم. فقال حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن، قال: وما دخنه؟ قال: قوم يدعون يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فقال له حذيفة: يا رسول الله، هل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم،
3: حول ولا قوة،
2: من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بأسئلتنا. هذا واقع من دهر طويل، ولكنه في هذا العصر أكثر وأكثر. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فالواجب على المسلم أن يحذر دعاة النار، وألا يأخذ ما هب ودب، وألا يأخذ فتواه إلا عن أهل العلم والإيمان والبصيرة المعروفين بعلم الشرع والورع والتقوى والخوف من الله عز وجل، وألا يأخذ بكل ما كتبه الناس. فقد يكتب الناس عن إباحة الشرك والدعوة إلى عبادة الأوثان والأصنام وأهل أصحاب القبور، ويكتب الناس أين عن نفي صفات الرب عز وجل وأسمائه، ويدعون إلى كلام أهل الإلحاد والتعطيل، وأن يكتبون عن غير ذلك من الباطل. وهي موجودة الكتابة في هذا، ما الدنيا مملوءة من الكتب الباطلة فيما حرم الله عز وجل، وفيما يخالف العقيدة الإسلامية، وفيما يخالف الأحكام، وفيما يدعو إلى الشرك والوثنية، بل في ذلك ما يدعو إلى الشيوعية وإنكار الخالق وإنكار الآخرة. فالعاقل لا يغتر بما يكتبه الناس، بل يحذر. وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام يشفي ويكفي للمؤمن، فعليه تدبر كتاب ربه ويعنى بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسأل العلم عما أشكل عليه. أهل العلم معروفون، معروفون بالاستقامة على شريعة الله والعناية بأمر الله والدعوة إلى سبيل الحق. لا يسأل من هب ودب ومن زعم أنه طالب علم أو عالم وليس كذلك، بل يحتاط للدين. لو أراد يشتري سلعة سأل عنها أهلها وأهل الخبرة بها، ما سأل عنها غيره. فالسؤال عن مسائل الدين يجب أن يكون لأهل العلم والبصيرة، معروفين بالتقوى والإيمان، معروفين بخوف الله ورقبته، معروفين بفقه في الشريعة. والمقصود من هذا كله أن ما تقوم عليه البنوك من أنواع الربا ويقلدهم في ذلك غيرهم يجب الحذر منه، وأن الواجب على المسلمين أن يستعملوا ما شرعه الله ويحذروا ما حرم الله من الربا وغيره. والربا محاربة لله ورسوله، وخطره عظيم وعاقبته وخيمة، فيجب الحذر من غير الحذر، لعل الله سبحانه يرحم العباد فيقيهم شر العقوبات التي هم في خطر منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا خاصا بالربا، بل يجب على المؤمن أن يحذر كل ما حرم الله، ويبتعد عن معاصي الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يلتزم بما أوجب الله عليه. ولكن بمناسبة البحث بالربا هو من أخطر السيئات، وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. فجعله الرابع: الشرك ثم السحر ثم القتل ثم الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات. سبع هي من أكبر الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي والزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق على صحة بين الشيخين الصحيح البخاري ومسلم. فالمقصود أن الربا جاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، وبين أهل العلم ذلك وأوضحوه من كلام من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن تأخذ 100 ب100 و5 قرضا، أو 1000 ب1010 أو 1020 أو ما أشبه ذلك من البنوك وغير البنوك. عليك أن تتقي الله، وأن إذا أردت القرض فيكون مثل مثل لا زيادة، 100 ب100 تعطيه، 1000 ب1000 لا زيادة. وإذا أعطى مع 1000 استعمال السيارة أو استعمال البيت أو الدكان صارت زيادة، صار ربا، لأن معناه 1000 ب1000 وزيادة إجرة السكن أو إجرة السيارة أو نقل أولادك كما سمعتم في كلمة المشايخ. وهو ما ليس المعنى أن يعطيه مثل زيادة مثل بمثل، لو أعطاه زيادة من غير الجنس، أعطاه 1000 و1000 ومع 1000 و1000 إناء أو غير ذلك من أنواع، أو ملابس أو غير ذلك، أو أن يسكنه بيته، أو يهدي له هدية من كذا وكذا. الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الهدايا تابعة لذلك، قالوا: إذا كان لك على دين أهرمين دين فأهدى إليك حمل قط أو تبن أو كذا أو فلا تقبله فإنه ربا. فالمقصود أن الزيادات التي من جنس المعامل من جنس العملة حكمها حكم العملة. فإذا كان السلف مثلا دولارات، 100 دولار أو 100 دينار أو 100 ريال أو 1000 أو 100 ألف أو 1000000، ثم أخذت معه زيادة غير جنس العملة، أعطاك زيادة من تمر أو رز أو أشياء أخرى أو ملابس أو غير ذلك، فقد أخذت الربا، أخذت الزيادة، أخذت 100 ألف وأخذت زيادة على 100 ألف.
3: ولو لم يشترط
2: هذا الشروط والتواطؤ. أما إذا أهدى إليه بعد غير شرط ولا تواطؤ، يسلفه وأعطاه شيئا زيادة من غير شرط ولا تواطؤ، لا بأس، على وجه الشرع، يعني أقرضه إياه مراعاة لحاله وحاجته من دون شرط ولا تواطؤ على زيادة. فقال: إن خيار الناس أحسنه قضاء عليه الصلاة والسلام. فلو أنه أعطاه لما رد عليه القرض أعطاه زيادة مثلا من غير قصد ولا تواطؤ ولا شرط، هذا ليس داخل في الربا. نعم. وفق الله الجميع ورزقنا وإياكم الاستقامة، ومنحنا وإياكم الفقه في الدين، وأصلح أحوال المسلمين، وأعادهم من شر ما يغضب الله عليهم، ورزقنا وإياهم الاستقامة، وجزاء المشايخ عن ندوتهم خيرا، وزادهم من التوفيق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: شكرا.
2: ذكر الشيخ حمد ما يتعلق بكلمة عمر، عمر رضي الله عنه قال: 3 وددت أن رسول عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. اشتبه على عمر شيء من أبواب الربا وشيء من أحكام الجد والكلالة، لكن علمها غيره. اشتبهت على عمر، وكل واحد من الصحابة والعلماء بدأ يشتبه لبعضه بعض المسائل، ولكن تقرر في مسألة الجد والكلالة عند أهل العلم ما هو واضح. فالجد هو أبو الأب، بعض العلماء قالوا إنه يكون بنزلة الأب، ويكون حكم الأب في إسقاط الإخوة وفي إعطائهم إعطاء الأب، وبعض أهل العلم جعل له مع الإخوة أحكاما أخرى. والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم في الحقيقة والذي أفتى به الصديق رضي الله عنه وأفتى به 14 من الصحابة رضي الله عنهم أن الجد كالأب يسقط الأخوة لحجج كثيرة. وكلالها معروفة أنها من لا ولد له ولا والد, بينها من العلم ودلت عليها الأدلة أنها من لا ولد له ولا والد ذكر, هذه هي الكلالة. وأما الأبواب الربا فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حدود الربا, قال الدرهم بالدرهم, الدرهم بالدرهم ربا, والدينار بالدينار ربا, قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد, فمن زاد أو استهلك فهو فقد أربى. وقال ونهى عن بيع الفضة بالفضة إلا هاء وهاء, والذهب بالذهب إلا هاء وهاء, يعني لا يدا بيد, والذهب بالفضة إلا هاء وهاء أيضا. فالمقصود أنه أوضح النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الربا وبينها. فهناك مسائل قد بقيت مشكلها لعمر رضي الله عنه ولكن علمها غيره من الصحابة وأهل العلم بعد ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين,
4: الله له وجزاه الله خير الجزاء وأعاننا الله جميعا على العمل بما سمعنا. وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي به أحد الأخوة من لبنان وهو في انتظار الرد. المال المدفوع في بنك أجنبي يعني مسيحي, الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان. وبعد 12 شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق, والبعض بدون عمل, والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا, ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك أجنبي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران, وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان, أو لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل, أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر, ولكم جزيل الشكر سلفا. صلاح الدين جميل توقيعا.
2: هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى, وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز, لا يجوز فعله, ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا. والكفار هم سائرون في تأييد كنائسهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة, ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العالمي للكنائس ومن طريق غيره, فلهم في هذا الجهود الكثيرة والأعمال المتنوعة, قاتلهم الله وكفانا شرهم. فليس الربا هو الذي سوف يعينهم, بل هم بادلون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام وهم أعداء. فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم, بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعاصي من أسباب تسليطهم ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا, فإن المعاصي يذل الله بها العباد ويعاقبهم بها إن لم يعفوا ويتجاوز سبحانه وتعالى. فالذي يعامل بالربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك أن يساعد المسلمين, فينبغي التفهم لهذا. فليس له أن يعامل بالربا من أجل أن يساعد الفقراء, فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين على يعطونه 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء, بل عليه يتجنب الربا ويساعد الفقراء من غير ذلك, من ماله, من زكاته, لا من الربا, يساعدهم من ماله أو من زكاته أو يجمع من إخوانه ويساعد من يعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين أن يساعدوا فقراءهم وأن يواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها, يجب واجب عليهم هذا. أما الربا فلا. وأما الفتوى التي صدرت في هذا فأنا أوضحها للمستمعين, الفتوى إذا جاء إنسان يسأل يقول أنا وقعت في الربا وقبضته فماذا أفعل؟ يقول رد عليه ولا يرد عليه، هو أخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، أبعده عنه، اجعله في مدارس، اجعله في إصلاح دورات مياه حول المساجد، أعطه الفقراء والمساكين ممن هو محتاج إلى ذلك، ولا تقول لهم إنها ربا، أعطه إياه على أنه معروف منك وصدق ما يدل عن حقيقته، فلا بأس. الفقراء والمصالح العامة مصرف للأموال الضائعة والأموال التي لا وجه لها والأموال التي أخذت بغير حق ولا يمكن ردها إلى أهلها، هذه تصرف المصارف الشرعية من إصلاح الطرق، من مواساة الفقراء والمساكين، إصلاح المدارس، إصلاح دورات المياه إلى غير ذلك. هذا هو وجه الفتوى، مال قد أخذه وصار إليه إما عمدا لهواه وحبه للمال ثم هداه الله وتاب عليه، أو جهلا منه، فنقول هذا المال الذي صار إليك وأخذته لا تعيده البنوك ولا ترده عليهم، بل أنفقه في وجوه البر. أما يعامل بالربا ويتفق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل أفعله للفقراء، لا يجوز هذا، ليس له يعامل بالربا من أجل الصدق، ولكن يتطهر من الربا ويعامل معاملات شرعية ويعينه الله على الصدقة من زكاته أو غيرها. أما أنه يعامل بالربا ويتعمد الربا من أجل الصدق أو يقيم مشروع، هذا لا يجوز، وليس في نزاع عند أهل العلم. نعم.
4: بعض البنوك الربوية تشارك في جوائز المسابقة التي تقام في رمضان، مسابقة القرآن الكريم، فما هو الحكم حيث أني أشترك في هذه المسابقة؟
2: ينبغي أن لا يقبل منهم إلا شيء من غير الربا، ينبغي أن لا يقبل البنوك الربوية إلا شيء غير الربا، أما المشاركة بالربا فلا يجوز، وينبغي للقائمين على هذه المسابقات أن يتحرجوا من ذلك وأن يدعوا مساهماتهم إذا كانت من الربا. نعم.
5: الله يا شيخ.
2: نعم.
5: هذه
2: ما يدرى عنهم، لكن في الغالب إن يعني بنوك الربا غالبا من رباهم اللي عندهم، أقول الغالب إنه من رباهم الذي عندهم، يقولون إن المساهمين يسمحون لهم بأن يخرجون من الربا. نعم. هذا يقال عنهم هذا، فبكل حال إذا قالوا إنهم من الربا لا بأس، هم مصدقون في هذا، إذا قالوا هذا اللي نعطي الجوائز به من الربا لا بأس، إلا إذا كان بشيء من غير الربا، من مال شخص معين يعطي من غير الربا، أما من نفس الربا لا. نعم.
5: نعم.
2: لكن الغالب أن هذا اللي يخرجون فيما بلغنا أنه من الربا المجتمع، من الأموال المجتمعة للمساهمين، الربا المجتمع للمساهمين، هذا اللي نسمع، ليس من الأصول، ليس من رؤوس الأموال، هذا اللي نسمع عن الله. نعم. يمكن هذا وهذا، لكن تحرز المسابقات منه وابتعادها عنه، اولا في حيطه لئلا يؤكل الناس الربا، وثانيا فيه قمع لهؤلاء ويظهروا لشناعه ما هم عليه. نعم.
5: حفظكم الله يا شيخ، طبيعه الاعلان عن اسماء المساهمين في جوائز المسابقه نوع من الاعلان له، وفي اذاعه القران الكريم
2: نوع
5: اول من يساهم فيها البنك،
2: لا شك انه نوع تشجيع له، لا شك انه ينبغي رفضها ولا يؤكل لهم شيء، إعلانا لأنهم لا ينبغي أن يساهموا في هذا من أجل ما عندهم من الربا، وتحذيرا للناس من شر الربا.
5: نعم.
4: رجل أراد أن يستلف من شخص مبلغ وقدره 10,000 ريال على أن يردها إليه أقساط 13، وأن يذهب معه ويشتري سيارة بمبلغ نفسه 10,000

0: تامة باعها إلى أجل معلوم هذا لا بأس به. هل يسمونها التورق إذا كان المشتري لم يشتريها للاستعمال ولكن اشتراها ليبيعها ليأخذ ثمنها في يستعين في زواج أو في قضاء دين أو في تعمير بيت أو ما أشبه ذلك، تسمى مسألة التورق، سميها العامة الوعدة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها جائزة بشرط أن يكون البائع قد باع ما يملك وحازم قد حازم وصار عنده، ما باع ما عند التجار، يبيع شيء عنده. الرسول نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، ولا تبع ما ليس عنده. فالذي يعامل في هذه مسألة التورق يجب عليها أن لا يبيع شيئا عند الناس، بل يكون قد ملكه اشتراه وحازه وقبضه ثم يبيع بعد ذلك. ثم الذي يشتري لا يبيع في محله، يشتري يقبضه أيضا إلى بيته أو إلى دكانه وبعدين ينظر في بيعه، لا يبيع عند الذي اشتراه منه، كل واحد يقبض.
1: كل البنوك هنا تتعامل بالربا، وغالبية التجار وخاصة المستوردين منهم يتعاملون معهم، ونحن نعلم حرمة الربا، فهل هناك مشروع لبنوك إسلامية نتعامل معها بدلا من البنوك الربوية، وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك إلى بنوك الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
0: نسأل الله أن يسهل البنك الإسلامي، الدولة وفقها الله تعد بأنها سوف توجد ما يقوم مقام هذه البنوك، نسأل الله يعينها ويوفقها حتى ينجز هذا الأمر، هذا المشروع. الناس بحاجة إلى بنوك إسلامية صحيحة تلتزم بالإسلام وتقوم على الإسلام، الناس بحاجة إلى هذا وفيها الغنى عن البنوك الربوية. ونسأل الله يوفق دولة لهذا الأمر، وقد وعدت هذا واتصل بها أهل العلم ونصحوا بهذا الأمر ووعدوا خيرا، ونسأل الله أن يسهل ذلك.
1: هل طريقة المداينة الموجودة الآن في سوق الجفرة والطريقة الجفرة والطريقة التي يتعاملون بها مع الناس، يقولون 10 15 ثم يقومون بكتابة ورقة بين الدائن والمدين، مثل ذلك رجل أتى إلى رجل وقال له أريد 100,000 ريال، فقام الرجل الثاني بكتابة ورقة 80,000 ريال، ثم قال له إني أريد منك 100,000 ريال تسمع؟ فيقول نعم، ثم يشهد على ذلك الرجل أنه يريد منه المبلغ المذكور، ثم يقول له هيا نذهب إلى صاحب بيع القماش، ثم يقول كم الطاقة؟ فيقول بكذا، فيقول الدائن لصاحب القماش عد لنا 1,000 طاقة من القماش، ثم يدفع ثمنها، فيقول للمدين هذه بضاعتك عدها، فإذا عدها وأراد أن يحملها قال له الدائن لا تتعب نفسك بيعها على صاحب الدكان لأن حملها يتعب، فيبيعها بثمن أقل من الثمن المشترى به. والسؤال ما حكم مثل هذا الدين وهل هو جائز؟
0: هذا واقع، هذا واقع وقد بلغنا ونبه عليه كثيرا، كتب عنه كثيرا وسمعتم الآن، هذا لا يجوز، بل لابد أن ينقله إلى رحله ولا يبيع شيئا عند التجار، بل ينقل ذلك ثم يبيع بعد ذلك، ثم المشتري لا يبيع في مكانه بل يقبضه أيضا، لأن رسول الله أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، وقال لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا حل له البيع ولا بيع ما ليس عندك، بل يجب عليه يحوزه ثم يتصرف بعد ذلك. نعم.
1: ما الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور، وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهل هذا من القمار؟
0: نعم، قد نبهنا المسؤولين أنه من القمار، سيكتفي هذا إن شاء الله أيضا، هذا من القمار، هل يفعلون يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقم هذا حسب، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، ليس
1: اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية، ومعه واحدة على دفعة واحدة، على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإفراغ لي؟
0: هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني النضير لما اشتكوا أراد أن يجليهم واشتكوا أن لهم جوع عند الناس، قال ضعوا وتعجلوا. فالصواب أنه يجوز إذا قال المدين أنا أعطيك حقك دفعة واحدة ولكن نزل عني، والدفعة والدين 4,000 هي 4 أعوام، فقال أنا أنجزه لك إذا وضعت عني 1,000، فقال صاحب الدين نعم أنا أضع عنك 1,000 وأعطني 3,000 وأنا سامح.

0: لا حرج في ذلك، صواب انه جائز، وان كان كثير من العلم يرى خلاف ذلك صحيح انه جائز، لان هذا في مصالح تعجيل الحق وبراءه الذمه، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون بسنوات يعطيه اياه حالا، وتخفيف عن المدين يطيح عن قطعه من الدين. فالصواب في هذا انه جائز، وهي مساله ضعوا وتعجل، ضعوا وتعجل، يقول لك عند زيد 1000 ريال تحل في رمضان الاتي، قلت لها بعطيك 800 وسامحني هالحين، اذا اعطتها 800 وسمح 200 لاجل التعجيل لا باس، وهكذا ما كان اكثر واقل. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله. سمعت شيخ، باستقراء ايات الربا في القران الكريم يتبين ان صاحب راس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعه وحده، والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة فهو يختلف عن الربا بل هو عكس الربا. فما رأي سماحتكم في هذا؟ ألا ترون فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحرج عنهم؟
0: لا، هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقترض قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يقضي الدين ويصبر على الزيادة التي سموها الفائدة. والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أموال في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع وفي صرف أموال بأموال يستفيد. وأخذ القرض قد يستفيد أيضا فيما اقترض لأجله، في شراء سيارة يستعملها، في تزوج، في عمارة، في قضاء دين عليه قد أشغله صاحبه، إلى غير ذلك. قد يستفيد هذا وهذا، فكل منهما مستفيد، وإن كان بعض أهل الدين قد يكون مضطرا وقد يكون محتاجا إلى الدين وإلى الزيادة التي يسمونها الفائدة، لكن هو مستفيد ولك مستفيد، كلاهما مستفيد، الذي أعطى المال ويعطى فائدة هو مستفيد، والبنوك مستفيدة فائدة أكثر لأنها تصرف تصرفات كثيرة بأموال عظيمة ويحصل لها فوائد كثيرة، فهي أيضا مستفيدة. والربا محرم سواء استفاد هذا أو هذا أو كلاهما، علينا أن نلتزم ما قاله الله ورسوله وأن نحذر ما حرم الله ورسوله، وأما مراعاة الحكمة وتحققها أو عدمها هذا شيء آخر، إن تحققت فنور على نور، وإن تحقق الحكمة أو لم تعرف الحكمة لم يضرك ذلك. والحكمة في هذا واضحة، لأنهم يتساهلون في هذه الأمور، ما دام يرجو هذه الفائدة فهو يعطي الأموال الكثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينزل الله بها بأسه فتتلف عليه أمواله، وتنزل عقوبة في صاحب المال فيفلس، وتذهب الأموال الكثيرة هدرا بغير فائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا، نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا علة الربا، بل هذا مما يحرم الربا. إذا كان مضطر يمنع من الربا وهو مضطر ومحتاج، فكيف بالذي هو متساهل ويريد الزيادة ويريد الفضل ويريد التمتع بالزيادات وليس مضطر إليها، فهو أولى بأن يمنع من تعاطي الربا. نعم.
1: هذا من توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ توجد بنوك تحمل أسماء إسلامية أو البنوك العادية ولكن فيها فرع للمعاملات الإسلامية، فهل يجوز أن نتعامل معهم بوضع أموالنا فيها؟ أما أن ذلك يجر للربا ومتعلقاته، لأننا لا نعرف أن هذه البنوك تتعامل من الباطل بالربا مع البنوك الدولية وغير ذلك.
0: هذا يحتاج إلى تثبت، إذا وجد أعمال إسلامية فرع لأعمال إسلامية ويوثق بالقائم عليها وأنه يصرف الأموال في معاملات إسلامية ومضاربات إسلامية فلا بأس، لكن متى يوثق بهذا الفرع ومتى يطمئن إليه؟ فإذا وجد من يقوم عليه من أهل العلم والإيمان، من أهل البصيرة، من أهل الأمانة، يصرف الأموال في معاملات إسلامية، يشتري أراضي يبيع، يشتري سيارات يبيع ويحصل فائدة للمساهم، هذا طيب لا بأس. البنوك الإسلامية إذا كانت بهذا الوصف فلا بأس. نعم.
2: إيضاح السؤال
1: لا هو
2: إيضاح السؤال بنك ربا 100%، بنك مصر، بنك القاهرة، يفتح فرع للمعاملات الإسلامية، كل أمواله تدور في البنك الرئيسي.
0: سمعنا.
2: ولكن هذا القطاع لمعاملات الناس.
0: سمعنا أنا سمعنا فهمنا. نعم. أن الفرع الإسلامي إذا تولى ثقة أمين لا بأس ينفصل عن الربا. إذا تولى الفرع من يؤمن ويطمئن إليه أنه مسلم وأنه يتقي الله ويؤدي الأمانة لا بأس. لا فإذا محرمه الربا محتاجه غير غني كله.
1: ما حكم العمل في البنوك الربوية إن كان العمل إداريا كشؤون الموظفين والعلاقات العامة والحرس، وهل ذلك المعاش الذي يتقاضاه العامل في البنك أو من البنك حرام؟
0: أنا أفتينا بهذا وأفتينا باللجنة الدائمة عندنا بهذا، أن التعامل مع البنوك محرم سواء كان كاتبا أو أمين صندوق أو محاسبا أو مراسلا أو غير ذلك، لأنه معين لهم، والله يقول ولا تعاونوا على البر والتقوى سبحانه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. لماذا لعن الكاتب والشاهدان؟ لأنه ساعدوا على الربا.
1: هل سمعتم بالشركة الإسلامية للاستثمار التابعة لدار المال الإسلامية؟ وهل اطلعتم على شيء من مشاريعها وطريقتها من الناحية الشرعية؟ وما رأي سماحتكم فيها؟ وإذا كانوا يحتفظون بأموال المساهمين في بعض البنوك الربوية هنا وذلك لبعض الوقت حتى يتم إرسالها إلى مركزهم الرئيسي وهم مضطرون لذلك نظرا لعدم وجود بنك إسلامي، هل تنصح فضيلتكم المسلمين باستثمار أموالهم في هذه المؤسسة علما بأن ذلك دعم لهم؟
0: أنا لا أعرف نظامها وشعليه ولا أطلع على مشاريعها، فإذا كانت تستعمل المعاملات الإسلامية وتقوم بالمعاملات الإسلامية فلا يضرها أن تودع بعض المال في البنوك لوقت ما للضرورة، مثل ما تودع أنت مالك وتحول مالك من بنك إلى بنك للحاجة، مثل ما يودع الناس أمواله في بعض البنوك للحاجة من دون ربا من دون فائدة للضرورة. أما البعد عنها وعدم الإيداع فيها فهو الأولى إذا تيسر ولا ينبغي، لكن عند الضرورات اللي الوديعة من دون فائدة لا تضر. فهكذا هذه الدار الإسلامية إذا كانت مشاريعها إسلامية وأعمالها إسلامية وإن مجرد أن قد تودع في بعض من وديعة من دون فائدة لا يضر هذا. إيه؟ ترك المعاملة الربوية وما كان عنده من الربا يصرف في وجوه الخير، هذه التوبة، مثل اللي عند السرقات أو نهوب ولا عد عرف أهلها، نهب يوم الجاهلية ويوم تصدر البادية بعضهم على بعض، الذي عندها نهوب أو عندها سرقات ونسي أهلها ولم يعرف أهلها يصدق فعلا خلاص تخلص منها ويتوب إلى الله توبة صادقة بالندم وعدم الرجوع إلى هذه المعصية والعدم الصادق على ذلك، هذا هو طريق التوبة. نعم.
1: هل الشيك يعتبر من ضمن التقابض في التعامل في الشراء والبيع في العملات؟ مثال ذلك أعطيت شخص 1000 ريال وأعطاني شيك 1000 جنيه.
0: هذا محل النظر وهو محل الدراسة عندنا، هل يقوم مقام القبض أم لا؟ حتى الآن لم نبث فيه وهو محل الدراسة.
1: ما رأيكم في إذا رجل أعطى شخص 10 ريالات ورق بالعملة السعودية ورد عليه بدلا منها 9 ريال حديد بالعملة السعودية كذلك، هل هذا ربا؟ ومعلوم أن الربا هو الزيادة بغير عوض، وهو أخذ زيادة بدون عوض إلا أنه أخذ بالورق ورد بدلها بالحديد.
0: هذا في نظر والأحوط المؤمن لا يفعل ذلك، لأنها ريال بريال، ينبغي لها أن لا يفعل، بل يكون 10 بـ10 ولو كان من المعدن. وبعض أهل العلم يرى أن المعدن جنس آخر مثل الذهب والفضة، فإذا باع هذا بهذا يدا بيد ولو زاد هذا على هذا، لأن عملة المعدن غير عملة البراد، كالذهب مع الفضة والبر مع الشعير، فلا بأس بالزيادة لكن يدا بيد تقابضان، وهذا محتمل، لكن الاحتياط المؤمن ألا يفعل ذلك، لأن هذا ريال وهذا ريال في الاسم، إلا أن هذا من مادة وهذا من مادة، هذا وجه الاختلاف. من أجازه شبهه بالذهب مع الفضة والبر مع الشعير لأنه جنسان، ومن منعه فقال أنا مؤداهما واحد واسمهما واحد كله ريال. نعم.
1: هل يجوز أن أكون وكيلا شرعيا لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه علما أني اشترطت عليه أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا، وقد قبل هذا البنك ذلك، ما حكم ما أشرت إليه؟ هل يجوز أن أكون وكيل شرعي لأحد البنوك للمطالبة بحقوقه، علما أني اشترطت على البنك أن أطالب له بأصل المبلغ، أما الزيادة الربوية فلا؟
0: لا قبل. لا ننصحك أن تولى ذلك، لا ننصحك أن تولى الوكالة، لأنه بلغنا عنهم أنهم يأخذون الربا مقدما، يأخذون الربا مقدما ويكتبون الباقي حتى لا يضيع عليهم الربا، يأخذونها مقدما إذا كان 100,000 وزيادة 20 أخذوا 20 أول ثم أبقوا 100,000. المقصود أن لا ننصحك بهذا لأن فيه معاونة لهم على الربا.
1: ما رأيكم في مصارف الراجحي؟ هل يجوز لنا أن نفتح فيها حساب؟
0: ما بلغنا عنها إلا الخير، ما بلغنا المراجحي والسبيعي وأشباههم الذين نعتقد فيهم الخير وأنهم غير مرابين.
1: إذا كان الراتب شيك على بنك يتعامل بالربا فهل آثم أنا بذلك؟
0: لا، الحوالات لا، ما نعرف فيها يعني. ما دام من حوالة على مالهم مثل ما تحول أنت تعطيهم مال تحول على البنك الفلاني والبنك الفلاني من باب نقل الأموال عن الخطر، هذه من باب الضرورة. لا ما هو بلازم، إذا كان يخشى عليه خليه، إذا يخشى عليه لا حول إن شاء الله، حتى يجد له مكان ينقله إليه. المقصود أن تبعد أنت لهم ولا عملتهم بإنما أنت أبقيتهم عندهم أمانة ما يحل لهم تعمل أمهم.
3: وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس والعاشر من شهر ربيع الثاني عام 1400. نتكلم فيها على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، إلى آخر. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ في الآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها، وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار؟ ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها، قيل إذا تلاها في السير، وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول: إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضح. يعني إذا مضى 7 أيام وبقي 7 أيام يكون الضوء ضعيفا، إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. تضاد: النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت تجاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء، كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله: والليل إذا يغشى. والسماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات. السماء وما بناها، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدا وليست حوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس، وما سواها سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليه. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ يكون هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لا، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب، من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله: فلا تزكوا أنفسكم. المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين. والآن إلى دور الأسئلة، ونبدأ باليمين. ومن عادتنا أن لا يعلق على السؤال، وأن لا يسأل الإنسان إلا سؤال واحد. تفضل.
3: فضيلة الشيخ، رجل يستدين كثيرا، فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه، لكنه قال: أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما علي، وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان. فقال أخوه في نفسه: أذهب وأنصح فلانا وفلانا بأن لا يدفعوا له شيئا، فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا أم أن هذا مما لا يعنيه؟
2: الحمد لله رب العالمين. هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل، رجل مدين فآتاه الله مالا فقال أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي، أقول إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد، وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق، والربح أمر موهوب قد يربح وقد يخسر فهو مخاطر. ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالا أو مؤجلا في المحل، ولا يجوز تأخيره، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مقل الغني ظلم، والظلم لا يجوز التمادي فيه. فنقول لهذا الأخ: اقض دينك واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه. وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح، وأن لا يرهق الدين أخاه، لما علم من سوء تصرفه، وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول: يا فلان إن جاءك أخي فلا تعطه، رأفة بأخيه لا قطعا لما يريد.
4: لأنك تقولون أن الفخذ ليس بعورة،
2: هذا يقول: سمعنا أنك تقول أن الفخذ ليس بعورة، وأقول: نعم قلت ذلك وأقوله الآن، لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه، لأن الشباب فتنة قد يفتتن بهم حتى زملاؤهم، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكورة مثلا وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بالنسبة للشباب. على كل حال، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدأ أطرف فخذه، نقول: هذا لا بأس به وليس بعورة، إلا أنه في الصلاة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يستر هذا، لأن أدنى ما يقال إنه زينة هو هذا. وقد قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيقول شيخ الإسلام إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة، وإن لم نقل إن الفخذ عورة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا، فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددا من أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها المبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ، ويتم ذلك البضاعة في أماكنها دون نقلها، وقد نصحه أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بأن الناس تتعامل بهذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسنا، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء حتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها، وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة واتجه إلى مداينة بالسيارات، حيث وكل شخص ما بشراء مجموعة من السيارات وترك في معرض السيارات، فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحداهما الطريقتين أو كلاهما غير جائزة، فما هي الطريقة لتبرئة ذمة المتوفي؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها، أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموال الربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث أنه يتعامل بالتمور ومساهمات الشركات، فما هو الحل في مثل ذلك؟
2: أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه لا ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس، إنما السلام من القادم، يقدم على أناس أو يلاقي ناس أن يسلم عليه. أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم. وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة، وكان له طريقان. الطريق الأول أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص آخر عنده أكياس كثيرة من الرز أو غيره، أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن ب10,000 ريال، ثم يعدها 1, 2, 3, 4 ويقول هذا هو القبض، ثم يبيعها على هذا المحتاج ب12,000 أو 13,000 حسب طول مدة التأجيل وحسب حال المحتاج. إن كان فقيرا صار الضريبة عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صارت أقل. أقول إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها، لأنها أولا تضمنت الحيلة على الربا، وثانيا بيعت السلع وهي في مكانها، وليس العبد بقبض إطلاقا. أين القبض؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث ترتاح حتى يحوزها التجار إلى رحاله. أما الطريقة الثانية وهي أن عنده سيارات، إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ السيارة منه ثم يشتريها ويبيعها على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورق، والعلماء فيها مختلفون. للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رواية المنع، وقال إن هذا حرام وإنه حيلة، لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بماذا؟ بالفلوس التي يبيعها به، فهي حيلة، والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا إلى قبح. أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فيكون هذا الرجل فعله متأولا ظانا أنه جائز بناء على كلام هؤلاء، بناء على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولا فلا حرج عليه ولا إثم عليه. ولكن أقول لكم إن الطريقة في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال. الطريقة إن الإنسان يستدين له طاق يسمونه طاق أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره، ثم يأخذها المدين ويحرج عليها في السوق، من يشتري هذا من يشتري هذا، فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها الناس بلا حاجة، يأتي فقير محتاج إلى 10 ريالات 15 ريال ويشتري هذا الطاقة من التاجر ثم يأخذها ويعطيها الدلال، يحرج عليه يقول من يشتري هذا. أنا أسمعهم لما كنت صغيرا يقول من يشتري مال المتدين. ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق، ولكن ليس كفعل الناس الذي ذكره في السؤال. وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم وأن يتوب الله عليه، والمال الذي بأيديهم هو لهم. نعم.
5: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يسأل ويقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل والوقت متفاوت بين شرق الأرض ومغربها، مثلا إذا كان الضحى في الشرق أصبح في الغرب ليل أو
2: نعم. نرد عليهم بقاعدة مفيدة جدا، كل الأمور الغيبية لا تقل كيف، لأن عقلك أدنى من أن يحيط بكيفيتها. الأمور الغيبية لا تقول فيها كيف، لا الذي يتعلق بالله ولا الذي يتعلق بأحوال الملاخر، هذا ليس لا يمكن للإنسان أن يدركه، لا يمكن أن يدركه الإنسان. الآن سمعتم أو بعضكم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر إيش؟ قدر ميل. الميل إما المكحلة أو المسافة، ولنجعلها أبعد الاحتمالين وهي المسافة. لو أن هذه الشمس نزلت علينا الآن شعر عن مكانها التي عليه الآن لا أحرقت الأرض، وهي تنزل فوق الرؤوس بمقدار ميل، ومع ذلك الناس لا يعترفون. الناس لا يعترفون. العرب من الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلزمه العرب، وهم في مكان واحد. هل نقول فيه الرب عز وجل فوق عرشه وينزل إلى السماء الدنيا هنا قتل في الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل نقول كيف ينزل؟ هل نقول إذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو؟ هل نقول كيف ينزل في الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرة؟ نقول أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك، إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك، وصار وقت النزول بالنسبة لمن كانوا عنك غربا وهل مجرا. وإني أقول لكم أيها الأخوة، الأمور الغيبية لا تقول فيها كيف، لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء وحواسنا لا تدرك هذا الشيء، فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول كيف؟ لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك، مالك أطرق برأسه لعظم هذا السؤال، أطرق هكذا حتى علاه العرق، بدأ يصب عرقه، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. رحمه الله، سؤال كيف ينزل، سؤال كيف استوى بدعة. إذا قلت كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر دائر على الأرض، يقول هذا بدعة. عرفت؟ خذ هذه قاعدة عندك يا أخي، كل شيء من أمور الغيب لا تقول فيه كيف، لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقله أو حواسه. أفهمت يا أخي؟ إيش تقول؟ فلا يسأل عنه. طيب
3: يا شيخ أحسن الله إليك، رجل سافر من القصيم إلى الرياض، وقبيل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب، هل يستطيع أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض؟
2: أي نعم، أقول إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلا أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض، فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء، لأنه ربما يقول أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا، يقول اجمع. لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك الوقت الثانية في البلد، فهل يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل، لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقته.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء، رجل عنده زوجتان، الأولى مطيعة والثانية معاندة، يقول هل أترك هجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لألامة عند الأولى؟
2: الثانية التي فيها عناد تعتبر ناسية إذا عاندت فيما يجب عليها، وقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية، واضربوهن. والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة، فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحواله، وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل. لكن يقول الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
5: بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث وهو يعلم أنه قد أحدث، هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟
2: نعم، فهمتم؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد، فهل ارتفع حدثه؟ الجواب لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث فهذا يجزئ. نعم.
5: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، شخص توفي بسبب حادث سيارة من السرعة الزائد، هل يقال هذا باب من أوجه أو من أبواب الانتحار أو وجه من ذلك؟
2: هذا ليس بانتحار، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا. المنتحر لو قيل انتحرت ليش؟ يريد الموت، فهذا ليس بمنتحر لكن يقال إنه قتل نفسه خطأ. نعم.
7: شيخ أحسن الله إليك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم الليل استفتح صلاته بركعتين خفيفتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم إلى صلاة الليل يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعدها؟
2: إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. هنا
7: أحيانا يكون مسجد مزدحم.
2: إيش؟
7: يكون مسجد مزدحم.
2: إيش؟
7: يكون مسجد مزدحم فيه ناس كثير.
2: يكون فيه ازدحام.
7: لا. فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم؟
2: المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين ما في بأس، سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم. ها؟ لا، إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن 40؟ جاء في رواية البزار 40 خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ اللي بيمر لا تبقى 40 سنة، نطلب منك 40 دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس يصلي عند الباب، الناس لا بد أن يخرج، فهذا لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، في المطاف، فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين. المطاف حق للطائفين، فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يطوفون فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي، حتى لو ردك ادفع.
8: يا شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازل، وهذه الأيام تكثر النوازل سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟
2: الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنت إلا الإمام، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول في النوازل لا يقنت إلا الإمام، غير الإمام ما يقنت، الإمام أو نائب مثل القضاة. وعللوا ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت في المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أنه يقنت الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا. لكن نظرا إلى أن
7: من فضلك تقلب الشروط،
2: الذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قالوا أقنت قنتنا، وإذا لم يقولوا لا نقنت، ولا حرج أن سنقل فيما بينه وبين نفسه ما حجمنا، لكن قنوت يعلم بدون أمر ولاة الأمر الأولى أن لا يقنت، لئلا ينفرط الناس. يمكن واحد مات له دجاجة، قال هذه نازلة عظيمة، قنت. ما مثل واحد جاء للإمام قال أن أمي ماتت، صلي عليها صلاة الغد. أم واحدة من الناس قال أمي ماتت يا إمامنا صلي عليها صلاة الغد. مش ما في أضرار. نعم. ألا أنتم كأنكم يعني استغربتوا الدجاجة أن تكون نازلة؟ أبو عمير صبي صغير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان معه طائر يسمى النغير يلعب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي محزون، نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هنا يلا يلا يمين واليسار، أنت عندك سؤال؟
7: شيخ أحسن الله إليك، في بعض المساجد لما يتأخر الإمام أو يعني عادة أن يكون بعد الصلاة حوالي ربع ساعة للإقامة، في ناس مستعجلين ويصلون
2: في نفس المسجد.
7: نعم يصلون جماعة الوحدة.
2: أقول في نفس المسجد.
7: نعم في نفس المسجد، ما حكم صلاتهم؟
2: هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه، فإن فعلوا فهم آثمون. ومن العلماء من يقول إن صلاتهم لا تصح، وهذا والقول بالتحريم واضح وقوي، لأننا لو فتحنا الباب لكان كل اثنين يجون يصلون، ويبقى الإمام اللي يجي إذا جاء الإمام ما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز. لكن أنا أتوقف في كون صلاتهم باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون نحن مسافرون، وإذا جلسنا ننتظر الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم مسافرين ترون أنكم معذورين بترك الجماعة، همشوا وصلوا في البر. نعم.
9: فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم بجميع الصلاة لا يأتي بصيغة أخرى، ما صحة ذلك؟
2: يقول لا لا لا يأتي،
9: لا يأتي بصيغة أخرى.
2: نعم. والله على كل حال بعض العلماء يرى هذا، يعني المسألة هذه قالها بعض العلماء إنه يلتزم واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيدا فيما إذا كان وراءه عوام، لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم ارتبكوا وقالوا وش هذا الكلام هذا. وأنت الحمد لله إذا أردت السنة ففي أمن ساعة تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك، الراتبة التهجد الوتر. إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت به السنة بصفات متعددة. نعم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. قبيلة الوالد، ما حكم رد السلام تشميت العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر،
2: ما حكم؟
10: حكم رد السلام تشميع العاطس والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كل هذا لا يجوز، لا تشميع العاطس ولا رد السلام على المسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن في التشويش على الناس، لأن الأخيرة ما هي خطاب ولا كلام آدم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وقلت أنصت نهي عن منكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لغوا، يعني أنه يفوت على الإنسان فضيلة الجمعة. فكل خطاب لآدم فهو حرام، وأما الدعاء والتأمين عليه فهذا جائز إذا لم يحصل فيه التشويش. نعم تفضل.
3: جميل، أحسن الله إليك. بالنسبة للثوم والبصل،
2: نعم،
3: بعضهم يقول طبعا جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هاته شجرتان والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الهيل وأذهب وتذهب الرائحة، فما حكم ذلك؟
2: هو البصل والثوم والكرات كله حلال، لأن الصحابة لما قالوا إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي تحريم ما أحل الله، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو لاشتهائيها فلا إثم عليه، ونقول له لا تذهب المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس اذهب إلى المسجد. نعم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم قتل الحيوان مع تفصيل وما رابط الإيذاء؟
2: إيش ما حكم
11: قتل الحيوان مع تفصيل؟
2: ها؟ قتل الحيوان.
11: الحيوان مع تفصيل وما رابط الإيذاء؟
2: الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعني بذلك ما ليس بحلال، الذي حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الشرع بقتله، والثاني ما نهى عن قتله، والثالث ما سكت عنه. كم هذه؟ ثلاثة. أما ما أمر الشارع بقتله فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور. هذه الخمسة وما كان فيها بمعناها في الأذية أو أشد منها هذه مأمور بقتله لما فيها من الأذية. والثاني ما نهى الشرع عن قتله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد، هذا أيضا معروف يقتل أو لا؟ لا يقتل. الثالث ما سكت عنه، فهذا اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يقتل لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله اترك، ومنهم من قال يحرم قتله لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا تقتله ما دام لا يؤذيك ولا أمر بقتله اترك. ولا شك أن الأولى أن لا تقتله، إما لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه للإثم. لكن هذا القسم الثالث الذي هو لم يؤمر بقتله ولا منع عنه إن اعتدى عليه وآذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافع. إذا كان مما نهي عن قتله، كيف قتل مدافع؟ يعني بالأسهل في الأسهل، مثلا النمل منهي عن قتله ولا لا؟ منهي عن قتله، لا تصب عليه المبيد على طول، حاول أن تطرده طردا، إما بالقراءة، لأن بعض الناس يقرأ على النمل ويرتحل. يعني حدثت بذلك من عدة جهات، وإما بشيء يكره رائحته ويرتحل، وقد جربنا ذلك بالغاز، تعرفونه؟ طيب صب الغاز عليه وخلاص يرتحل ما يأتي. لكن المبيد الذي يقتله على طول لا تفعل، لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل إيش؟ قتل مدافع. هنا عرف يا أخ سائل. طيب بعده
12: فضيلة الشيخ، يوجد عند بعض الناس عادة حيث يصلي قبل إيش؟ الأذان
2: إيش؟
12: عادة
2: نعم،
12: حيث يصلي قبل الأذان دائما، فما حكم ذلك؟
2: هذا لا يستقيم. مثلا أذان المغرب لا يجوز أن يصلي قبل الأذان، لأنه وقت نهي، وقت النهي لا تجوز فيه الصلاة إلا لسبب. مثلا يريد أن يصلي مثلا قبل مجيء الإمام يوم الجمعة، قد يكون هذا قبيل الزوال، قبيل الزوال منهى عنه أن صلاة فيه إلا لسبب، فهذا في بعض الأحيان لا يمكن أن يصلي لأنه حرام. وأما إذا كان في أذان ليس قبله وقت نهي فاتخاذ ذلك عادة يعني أنه سن سنة، ولا يجوز أن يسن الإنسان سنة إلا بإذن الشرع. نعم.
13: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل يقاس على جواز السبق بالنصل جواز السبق في السلاح كالبنادق الهوائية مثلا؟
2: هنا. جواز السبق ولا السبق؟ لا، السبق يجوز إلا في المحرم، والسبق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء، لأن السبق هو العوض، والسبق هو التقدم. السبق على الأقدام جائز ولا لا؟ السبق على الأقدام، والسبق غير جائز. السبق غير جائز والسبق جائز. إذن السبق في ثلاثة أشياء، في النصل والحافر والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق الآن والصواريخ وغيرها مثلها. في عهد الرسول ما في إلا السهام، لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بعوض. كذلك أيضا الدبابات والطائرات الحربية وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبق، يجوز فيها السبق. هنا بعد
14: هذا الإمام ليطول التكبير في الصلاة.
2: أي نعم، يعني يطول في بعض ويكسر في بعض. هو على كل حال ما نقول إنه حرام، يعني بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلا، هذا ما نقول حرام، لكن نقول إن السنة أن لا تخالف بين التكبير. وما علمت أحدا من أهل العلم قال إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، لا ما رأينا أحد، غاية ما هنالك. بعض العلماء قال التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة، ومع ذلك لا دليل لهذا. كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة. وفي فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض. ليش؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما في خلاف، يعني ما في اختلاف، شدوا أنفسهم، والواحد أحضر نفسه أحضر قلبه لئلا يقوم الإمام جالس أو يجلس والإمام قائم. أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة، إذا طول جلس أو قام. فلهذا وجدنا فيه فائدة بالنسبة للمأمومين. صحيح في مسألة واحدة، إذا كان الإنسان مسبوق وقلت الله أكبر للتشهد الأخير وهو باطل عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول الحمد لله يقتدي باللي جنبه، إيش يرى يجلس أو يقوم يفعل مثله. لكن إذا كان إذا مرت بك آية سجدة، مثل تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية سجدة وسجدت فيه ناس مثلا في مكان آخر في المصباح أو في مكان آخر منفصل ما يشاهدون، فهنا ربما نقول إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه إيش لا بأس به، هذا طيب. أحيانا يقرأ إنسان مثلا وفيه نساء في مكان آخر يقرأ السجدة، إذا كبر على المعتاد يظنه إيش يظنون أنه

0: ثم إن الرسول سئل السؤال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور.
0: فهذه من الحكمة، فإن كانت هذه الحكمة فهي ظاهرة، وإن لم تكن فعقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله تعالى في أحكامه. ثم إني أقول لطلبة العلم إن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة، قالت: يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش؟ أجابتها بجواب يقتنع به كل مؤمن، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه الحكمة، كل أوامر الله ونواهيه كلها حكمة، مع أن عائشة بإمكانها فيما أظن أن تقول قضاء الصوم، لأن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، والصلاة تتكرر، والحيض يأتي غالبا في كل شهر مرة، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلاة لكان فيها تعب عليها. إذا قدرنا أنه ممن يحيض 15 يوم ويطهر 15 يوم معناها مشقة عليه. هذه من الحكمة، أن الصلاة تتكرر فقضاؤها شاق، وفي تكررها استغناء عن القضاء، وأما الصيام فلا يتكرر. نعم. بعد
2: في الصلاة بعد التشهد الثاني وبعد يعني سجود السهو، وأنا لا أعلم أنه نسي أو قام أو جلس، فهل أسجد معه أو أثبت مكاني؟
0: أنت مسبوق ولا مع الإمام؟
2: لا، مسبوق.
0: مسبوق، دخلت معه بعد التشهد الثاني، يعني في الركعة الثالثة، وسهى الإمام وسجد قبل السلام ولا بعده؟
3: قبل
0: السلام أسجد معه، لا بد. إذا سجد الإمام قبل السلام أسجد معه على كل حال. فإن سجد بعد السلام، فإن كان السهو الذي حصل منه قبل أن تدخل معه فلا سجد عليه، وإن كان بعده فإنك إذا قضيت صلاتك تسجد للسهو.
4: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز اللعب بالطيور والحيوان بالنسبة للأطفال استدلالا لحديث عمير؟
0: نعم، يجوز أن يعطى الطفل طيرا أو نحوه يلعب به، أو هرا يعني قطا يعني بسا، نعم يلعب به، لكن بشرط أن لا يؤذيه، فإن كان يؤذيه فإنه لا يمكن منه. نعم، قد تموت، لكن أنت إذا رأيته يعذب هذا الحيوان، نعم.
5: شيخ بارك الله فيك، رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه وعلى من الزنا، خاف على من الشهوة، فأراد أن يتزوج بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى بلاده، ولكن لا يشترط هذا في العقد الزواج، هل هذا زواج باطل؟
0: هذا بارك الله فيك، فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول النكاح غير صحيح، لأن المنوي كالمشروط، فكما أنك لو قلت للزوجة أتزوجك ما دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة، فكذلك ما نويته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبعض العلماء قال لا بأس به، لأنه سيتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، ولكن يرغب فيها ولا يطلقها، وعندي أن ذلك لا

0: عدموس من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها لأنهم زوجوها على أساس أنها تبقى معه. لو علموا أنه يريد أن يطلقها إذا رجع البلد ما زوجوه. ثم إنه كان في مفسدة أيضا في الوقت الحاضر. أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل يتزوج لأسبوع يرجع. هذا زين واضح. والعلماء الذين ذكروا خلاف ما يريدونها، يقول غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج، قدم لغرض ورأى نفسه أنه لا بد من يتزوج يتزوج، ولا حرج أن ينوي أنه إذا يطلقها إذا ذهب. وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة، إنما هو حرام لكونه غشا للمرأة ولأهلها. بعده،
1: رجل توفي عن زوجة وأولاد،
0: وش الأولاد؟
1: أولاد بنات و...
0: وبنين.
1: وبنين،
0: نعم.
1: وتبين لهذا المال زكاة، فهل يجوز إخراج أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟
0: يعني تبين أن الميت عليه زكاة ما أداها،
1: ما أداها،
0: فهل يجوز نعطي أولاد بناته من زكاته؟
1: نعم. يعني يسألون خوالة يعني خالات
0: أولاد البنات ما يأتون، أولاد البنات ليس لهم ميراث،
1: يرثون أمهم،
0: أمهم ما ماتت
1: موجودة. نعم.
0: وزكاة فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت،
1: لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة. يعني أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة،
0: هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال.
1: أين؟
0: فيقول هل نعطيها أولاد البنات أو لا؟
1: نعم.
0: تقول ما في بأس.
2: زاكر. مثلا الناس خرجوا على بعد تقريبا 20 كيلو أو 30 كيلو من المدينة وحضرت عليهم صلاة الجمعة، فهل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة؟
0: لا يجوز إقامة الجمعة خارج البلد، سواء خرج الإنسان في سفر أو في نزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، حتى في يوم عرفة الذي هو أكبر مجمع للناس لم يقم فيها عليه الصلاة والسلام الجمعة. فإن كان أحد جمع جمعة في مثل هذا فأبلغه بارك الله فيه أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، إن كان مسافرا يعيدها ركعتين، وإن كان غير مسافر يعيدها أربعة.
2: ولو كان مثلا من سنتين أو أكثر؟
0: ولو سنتين أو أكثر، الدين ما يسقط بطول المدة.
2: سافر.
0: نعم.
3: شيخ أحسن الله إليك، هل هناك أوقات بالنسبة لصلاة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور، سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر، إن تعديت هذه المدد أدخل في الإثم؟
0: صلة الرحم بارك الله فيك ما فيها حد، لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت في النصوص مطلقة صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده قطيعة فهو قطيعة. وبهذا تختلف الأحوال، قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لا بد أصلهم بالمال. ويعني ولاحظوا قد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده. وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن والحمد لله في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا. فالمهم أن صلة الرحام موكولة إلى عرف الناس، ما هي إلى أحد، موكولة إلى عرف الناس لا إلى أحد. هنا.
3: وإن كانت الحالة طيبة يعني ما في فقر ولا في
0: أبدا الحمد لله حسب ما العادة، يعني مثلا تزهم عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال.
3: جزاك الله خير.
0: نعم.
4: شيخ أحسن الله إليك، يعني رجل لديه يعني أو مجموعة من الأولاد وطبعا يتفاوتون في الأعمار، فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير.
0: نعم.
4: فهل هو مطالب بأن يعدل بالنفقة كذلك بين أولاده أو أنه يعطيهم بقدر حاجتهم؟
0: لا، العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج. نعم. قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلا والآخر ما يحتاج. البنت الآن تحتاج إلى حلي، الخرص مثلا بالأذنين كم يساوي؟ 100 ريال، خلهم 100 ريال. والولد يحتاج إلى طبية، كم قيمتها؟ 5 ريالات. هذه نشيل خرصة ب100 ريال، وهذا نشيل الطبيب 5 ريال.
4: يعني يكون محتاج مثلا سيارة فيشتري له سيارة.
0: أحسنت. لا، الكبير احتاج الى سياره، ما اشتري له سياره، اشتري سياره لي وباسمي وامنحه اياه ينتفع بها، لان هو محتاج للانتفاع فقط، ما هو لعين السياره. فالسياره تكون باسمي والانتفاع له، لان لو اعطيت ملكته اياها معناه اني اعطيته ما لا يحتاج، عرفت؟ ولهذا ينبغي للناس أن لا يعطوا اللي يحتاج السيارة السيارة، بل يقال أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، انتبع بها، رح بالمدرسة، رح بالغرض. نعم، وهي باسمي، إذا مت تكون لي أنا، ما تكون لك أنت. هنا والأخ موسى يقول إن الوقت انتهى، وأرجو أن تعذرون أنا في الأسبوع القادم، لأن عندنا السفر إن شاء الله إلى مكة والمدينة، وإن شاء الله نراكم على خير في الأسبوع الأول من الدراسة. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأنتم إن شاء الله سلكتم طريقا تلتمسون به
5: أيها
0: علما
5: الأخوة.
0: نسأل الله أن
5: يسهل
0: لنا ولكم طريقا إلى الجنة.
5: نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متتابعة.
6: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
7: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عالم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند بن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات. قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى.
7: في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال: قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزاعي: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر. قال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المسوى من الأرض. باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. باب فضل العلم. حدثنا السعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا: فما أولته يا رسول؟
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه كتب على المؤمنين القتال، أي فرضه وأوجبه، فهو من فرائض الدين وواجباته، وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقد يكون واجبا عينيا على كل مسلم في أحوال يذكرها أهل العلم، فهو أمر مكتوب فرضه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال الله: وهو كره لكم، النفوس تكرهه لما فيه من مشقة، فيه ذهاب الأرواح، فيه سفك الدماء والجراح، فيه إنفاق الأموال، فيه الجهد الكبير، التعب والسهر والمشقة والجوع والعطش، فالنفوس تكرهه. ولكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا من الأشياء وهو الخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا يعلم ما ينفعكم وما هو الخير لكم وما هو الذي فيه صلاحكم، فشرع لكم ما ينفعكم وما هو خير لكم في الدنيا والآخرة. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم أمر الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه الكريم بالجهاد في سبيله والقتال للمشركين،
كم حرضهم رب العالمين وحفزهم إلى ذلك وأمر بتحريضهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في آيات كثيرة يحرِّض الله عباده على ذلك. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حفزهم رب العالمين وحرضهم واستنفرهم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بعض الصحابة لما قرأ هذه الآية قال أرى ربنا عز وجل يستنفرنا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا أي شيوخا وشبانا أقوياء وغير أقوياء. انفروا خفافا وثقالا. في كتاب الزهد للإمام أحمد وعند ابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أنس قال قرأ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه سورة التوبة فلما أتى هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال إني أرى ربنا عز وجل يستنفرنا شيوخا وشبانا ولم أسمعه عذر أحدا. أي بني جهزوني. فقال له بنوه قد قاتلت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات وقاتلت مع أبي بكر حتى مات وقاتلت مع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك. قال فأبى إلا أن يجهزوه فجهزوه وغزوا في البحر فمات على السفينة ولم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير جسده. رضي الله عن أبي طلحة الأنصاري في شيخوخته وكبر سنه سمع هذه الآية فلم يرضى بالجلوس. وكم من الآيات في كتاب الله يحفز الله تعالى عباده على هذه العبادة العظيمة لما فيها من المصالح لما فيها من المنافع. أخبر الله أنه لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد قعد عن ضرر كعمى أو عرج أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار. قال الله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. لا يمكن أن يستوي من هو قاعد بدون عذر ومن هو مجاهد في سبيل الله. افتخر أناس بخدمتهم للبيت الحرام وسقايتهم للحجاج وقيامهم على الشعائر
فذكرهم الله أن الفضل الحقيقي في الجهاد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لا يمكن أن يستوي من بذل نفسه وروحه ومهجته وبذل جهده ووقته وحياته في سبيل الله بمن هو خلاف ذلك. القرآن مليء بمثل ذلك من الحث والتحريض لما في الجهاد من المصالح، لما فيه من المنافع العظيمة. فالدين أغلى ما عندنا، الدين أغلى ما نملك، أغلى نعمة أنعم الله علينا به، فشرع الجهاد لحمايته وصيانته. وهذه من أعظم فوائده أن الجهاد لحفظ الدين، ولولا الجهاد في سبيل الله لتسلط الكفار والمشركون ولضاع دين المسلمين. الجهاد شرع لحفظ الإسلام وصيانته. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا ما شرعه الله من الجهاد والناس يدفع الله بعضهم ببعض لفسدت الأرض وامتلأت بالشرك بالله والكفر. وقال الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا الجهاد لخرب الدين، فالجهاد قتل لحفظ الدين ونفي الشرك. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا الشرك، حتى لا يقع شرك في الأرض. قاتلوهم لصيانة الدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إذن الجهاد لحفظ الدين، لدفع الشرك عن الأرض. ولذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستحق الفضائل هو الذي يقاتل لأجل الدين. جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر ويقاتل غضبا لقومه ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ منهم من يقاتل شجاعة، عنده شجاعة، عنده حب للحروب لا لأجل الله. منهم من يقاتل حمية لقومه وغضبا لأرضه ووطنه كما يزعم ليس له هم في الدين. منهم من يقاتل للمغنم يريد المال، منهم من يقاتل ليذكر ليقول الناس إنه شجاع، منهم من يقاتل ليرى مكانه وينظر الناس إليه. من هؤلاء في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الله أكبر. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ليعلو الإسلام ولا يعلو عليه شيء من الأديان، ليبقى الإسلام رافعا، ليبقى الإسلام مرتفعا شامخا
من قاتل كذلك فهو في سبيل الله، وأما من ليس كذلك فليس في سبيل الله. من فضائل الجهاد في سبيل الله أنه طريق العزة والكرامة للمسلمين، وأن عدم الجهاد في سبيل الله طريق الذل والهوان وطريق الهلكة. كلما جاهدوا في سبيل الله كلما أعزهم الله، كلما سلموا، إذا جاهدوا في سبيل الله سلموا، سلمت أرواحهم وأموالهم وبلدانهم وديارهم وأعراضهم. الجهاد سلامة، إذا تركوا الجهاد ذلوا وهانوا، وتسلط الكفار على أموالهم وأرواحهم وبلدانهم فهلكوا. ألم يقل الله سبحانه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ إن التهلكة في هذه الآية هي ترك الجهاد. جاء في سنن أبي داود والترمذي عن أسلم أبي عمران التجيبي رحمه الله قال: كنا في القسطنطينية غزاة في سبيل الله، فحمل رجل من المسلمين على صفوف الروم فدخل في أوساطهم، فقال بعض الناس: مهما ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، فينا نزلت هذه الآية. إنا معشر الأنصار لما نصر الله الإسلام وكثر أهله قال بعضنا لبعض: إننا قد جاهدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أموالنا ومزارعنا قد تلفت، فلو رجعنا وبقينا في أهلنا وأصلحنا أموالنا فقد جاء الله بالمسلمين وجاء بمن ينصر الدين. قال: فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فالتهلكة هي أن نبقى في أهالينا ونقبل على أموالنا فنصلحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذا والله الهلكة. لما؟ لأن الناس إذا لم يجاهدوا، إذا لم يعدوا في سبيل الله، أتاهم الكفار وهم ضعفاء فتسلطوا عليهم وقتلوهم وأخذوا أموالهم وأذلوهم. لكن لو كانوا مجاهدين ومعدين في سبيل الله، وكان أولياء الأمور يعرفون عظمة هذا الأمر، لكانوا أعزة أقوياء يهابهم الأعداء وتساق إليهم الأموال من الكفار. انظر في زمن الصحابة وفي زمن التابعين وأتباع التابعين لما كانوا أهل جهاد، سيق تاج كسرى وكنوز كسرى إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الخراج أي الغلات من الأراضي والثمار تساق للمسلمين من أنحاء الأرض، من بلاد فارس والروم وما وراء النهر ومن السند والهند، تجلب الخيرات والأموال إلى المسلمين. عزة الجهاد، لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأرض.

والضعف والفقر والقتل بترك الجهاد، والسلامة والرفعة والعز والغنى وكثرة المال بالجهاد في سبيل الله. كان عمر رضي الله عنه يعطي كل المسلمين عطاء، أي راتب بدون مقابل عمل، حتى الطفل أول ما تفطمه أمه من الرضاع يجعل له عمر عطاء في بيت المال. كل الأسرة حتى الأطفال يساق إليهم العطاء من بيت مال المسلمين. امتلأت بيوت أموال المسلمين بالكنوز والأموال حين جاهدوا في سبيل الله. اليوم انظر حال المسلمين، مستضعفين ذليلين، تسلط عليهم الكفار، تحكموا في بلدانهم وأراضيهم وثرواتهم وخيراتهم لما تركوا الجهاد في سبيل الله. فطريق العز الجهاد في سبيل الله، به أعز الله سلفنا ولا عز لنا إلا بذلك. ولذا يرى أهل العلم أن من واجبات ولي الأمر أن يغزو بلاد الكفار أقل شيء مرة أو مرتين في السنة، يغزو يطلب الجهاد، يذهب إليها ولا يترك الجهاد. من فوائد الجهاد وفضائله أنه براءة من النفاق، لا يجتمع جهاد في سبيل الله بنية خالصة ونفاق أبدا، إنما يكون مع عدم الجهاد. قد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن المنافقين يخذلون عن الجهاد ويقعدون الناس عنه، قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المثبطين للمؤمنين، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون البأس ولا يحضرون القتال ومع ذلك يكسلون غيرهم ويعوقونهم عن الجهاد في سبيل الله. المنافق إذا خرج حياء من الناس كان مهموما، ظل يهم نفسه، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو لنا من الأمر شيء لم نخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا إلى المضاجع التي يقتلون فيها. وقال الله سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، من كتب عليه الموت سيأتيه، وليس من خرج إلى الجهاد يموت، فلن يموت أحد إلا بأجله. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين يعوقون عن الجهاد

0: ويقولون لا تنفروا في الحر، ذكرهم الله بعذاب الآخرة وأنه أشد حرا. إذن هذا شأن المنافقين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو فعلا ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. فالجهاد في سبيل الله براءة من النفاق. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، من فضائل الجهاد وفوائده العظيمة أنه من أعظم الأعمال لاكتساب الحسنات الكثيرة. فالجهاد باب الأجر العظيم، باب الدرجات العالية، باب الحسنات العظيمة. ألم يقل الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. انظر إلى هذه الفوائد العظيمة. تجارة، سماه الله جل وعلا تجارة، وأخبر أنه سبيل النصر والتمكين والفتوحات، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال في رواية: لا أجده. ثم قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر؟ وفي رواية قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أجر عظيم. من الذي يستطيع يواصل الصيام والقيام؟ فالمجاهد في سبيل الله أعظم أجرا. في سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رجلا من المسلمين مر بشعب من الشعاب فوجد فيه عين ماء، فقال: لو اعتزلت في هذا الشعب وبقيت أعبد الله ولكن لا أفعل حتى أستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه، قال: لا تفعل، والله إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. مقام الواحد الذي يقوم في سبيل الله خير من عبادة 70 عاما. وعند ابن حبان والبياقي في الشعب بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلمين كانوا في الرباط فسمعوا بفزعة فخرجوا إلى الساحل فلم يجدوا شيئا، فقيل لهم ارجعوا، فرجع الناس ووقف أبو هريرة مكانه. قال له بعض الناس: ما لك واقف؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله عز وجل، ولو سلم ولو لم يصبه شيء، لكن وقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله، أو الروحة، الغدوة الذهاب في أول النهار، والروحة الذهاب في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. إذن أجور عظيمة، حسنات كثيرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سواء قتل أو انتصر له الأجر العظيم. الجهاد في سبيل الله طريق الجنة والنجاة من النار، من أعظم الطرق للوصول إلى جنة الله والنجاة من النار الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. هذا ضمان من الله، تضمن الله جل وعلا بذلك لمن خرج بنية صحيحة لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، إحدى الحسنيين، إما نصر أو شهادة، أن أرده إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة أو أن أدخله الجنة. وفي سنن أبي داود والترمذي عن معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق ناقة، هذا وقت تحلب الناقة ثم تترك وقتا يسيرا ثم تحلب مرة ثانية، فالوقت الذي بين الحلبتين هو الفواق، أي من قاتل في سبيل الله ولو هذا المقدار من الوقت ورجع إلى بيته سالما لم يصبه شيء وجبت له الجنة. إذن طريق الجنة في سبيل الله ولو لم يصبه شيء في الغزو، ولو لم يقتل، ولو لم يجرح، هكذا هو سبيل النجاة من النار. جاء في صحيح البخاري عن أبي جبر عبد الرحمن بن عبس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. لا يمكن لإنسان اغبرت قدماه في سبيل الله أن تمسه النار. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لا يجتمع على العبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وفي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. نجاة من النار وضمان بالجنة بهذه العبادة العظيمة لمن أخلص النية لله جل وعلا فيها. فكيف لا يتحفز مؤمن لذلك، لهذا الأمر العظيم الذي فيه النصر للإسلام وفيه الخير وفيه كثير من الفضائل والفوائد العظيمة التي لا يتسع لها المقام. فجاهد أيها المسلم في سبيل الله، جاهد بنفسك، جاهد بمالك، جاهد بكلمتك ولسانك، كله جهاد. جاء في سنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بكل هذه الأمور، جاهد بالمال، جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فمن جهز غازيا أعطاه عدته وعتاده وما يجاهد به وما ينفقه على نفسه كتب الله له الغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير، خرج الغازي لنصرة الدين وآخر خلفه في أهله يرعاهم ويعطيهم ما يحتاجون فقد غزا. جاهد، لا يقوم الجهاد إلا بالتعاون، من استطاع بنفسه، من استطاع بماله، من استطاع بكلمته ولسانه. والله لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباغية الرافضة الزنادقة لأصابهم الضرر في الدين والدنيا. انظر إلى من سكتوا على الرافضة في بلاد اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الروافض، تضرروا في دينهم وفي دنياهم، دينهم ضيق عليه فيه، ضيق عليهم فيه، غيرت العقائد، بثت الشبهات، منعوا من المساجد، منعوا من العبادة، منعوا من حلق العلم، هكذا تضرروا في دنياهم، أخذت الأموال، والله سلبت أموال كثير من التجار وبكوا على أموالهم ولم يجدوا من ينصفهم، أخذت النساء من البيوت واعتدي عليهن، جند الأطفال الذين في المدارس وأدخلوا إلى الجبهات وأحرقوهم فيها، تضرر دينهم ودنياهم. لو لم يجاهد المسلمون هذه الفئة الباقية لخسروا الدين والدنيا، ولكن إذا جاهدوا في سبيل الله سلم لهم دينهم وسلمت لهم دنياهم مع ما يكتب الله لهم من الأجور والخيرات والحسنات العظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على الرافضة المعتدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم قو عزائمهم واكتب لهم النصر، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وكف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا.

استو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اللهم

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

آمين آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا

نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. واخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟

0: من الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك، فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج سرها أن تقدم لكم هذه المادة فتح العليم بذكر بعض صفات الرسول الكريم، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الاثنين في 9 من شهر ذي الحجة عام 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا الوقت من الزمن بين مغرب وعشاء الثامن من ذي الحجة لعام 1431 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. نتواصى ونتذاكر بما يسره الله عز وجل، فإن الذكرى فيها خير وبركة ينتفع بها المؤمن، كما أخبر الله عز وجل بذلك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويتذكر بها الخاشعون، كما أخبر الله عز وجل بذلك، سيذكر من يخشى. وكل هذا التذكير يعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه على العبد أن يذكر ويتذكر. قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفضل الله على العباد كثير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كانت سلامتهم من فضل الله عليهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإنما شاهدنا هذه الآية أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضلا من الله علينا، وكانت رحمة مهداة. هو الذي بعث في الأميين، هذه الأمة أمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية. وقال الله عز وجل في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل هذا يدل على أن هذه الأمة أمية ونبيها أمي. والأمي هو الذي لا يحسب لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قد يقول قائل من أمته في ذلك الزمان وبعده: من كان يكتب ويقرأ المكتوب. يقال هذا وصفها على حسب كثير منها، وإلا فيوجد منها من هو يقرأ المكتوب ويكتب، إنما هذا وصفها. ولهذا حث الله عز وجل بل أمر بالقراءة والكتابة، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيكون بالنسبة للأمم غيرها، ويكون هذا وصفها هكذا الأمة الأمية. هذا فضل الله عليهم، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي يعلمهم آيات الله عز وجل المنزلة عليه، فيحفظونها ويقرؤونها ويكتبونها. وكانت تكتب في الصحف وتكتب في الجلود وفي اللخاف وغير ذلك مما كان بأيديهم يحتفظون بها ويحفظونها في صدورهم. ويزكيهم، وفعلا زكاهم، فقد كانوا من قبل على حالة سيئة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفها جعفر رضي الله عنه في خطابه مع النجاشي كما ثبت عند أحمد في المسند، كما ثبت عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أنهم لما هاجروا أرسلت قريش في إثرهم وأرسلت مع الرسولين بالهدايا ويطلبون من النجاشي أن يرد قومهم إليهم، فهم أعلم بهم وأقر بهم عينا. قال: لا الله لا أسلمهم ولا أكاد. وحتى يريد حتى يعرف عنهم. ثم دعا بعد أن طالبوا بهذا المطلب، دعا يسأل عن ذلك الخبر المذكور عنهم أهو صحيح. فجاءه جعفر، جاءه ذو الجناحين رضي الله عنه، قال: أيها الملك، إننا كنا في جاهلية كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا وصفهم، وصفهم الذي كانوا عليه. وقد جمعه جعفر رضي الله عنه في هذه الكلمات، جمع ما عند الجاهلية بشتى ما هم عليه من عبادة غير الله، يعبد الأصنام والأوثان وعدم التحري في المأكولات من حلال أو من حرام، ما يتحرون في ذلك حتى الميتة، وإتيان الفواحش من زنا وغيره، وقطع الأرحام وسوء الجوار، ومن قوي على الآخر أكله، يأكل القوي من الضعيف، دبأ يأكل شداده ضعافه، لا رحمة ولا معرفة حق الجار ولا معرفة حق الرحم ولا تعفف ولا صلة ولا صدقة ولا صلاة ولا عبادة لله عز وجل. الحاصل عند التأمل في هذه الكلمات التي ذكرها جعفر رضي الله عنه لنجاشي، يرى بلاغة جعفر رضي الله عنه وما فتح الله عليه به من جوامع الكلم في هذه المسألة الذي استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تربيته الصحيحة. أعطي جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وفي هذا يعني كلام جامع أيضا، أنه لا يعرف بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بمطمع دنيوي من حيث أنه عفيف، ولا يعرف بسوء أمانة ولا يعرف بكذب، هكذا في الجاهلية، والناس يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، نعرف صدقه وأمانة نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله عز وجل أن نعبده، أن نوحده ونعبده، ولا ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من قبل من الأصنام والأوثان، تخلع. وكما في حديث قصة هرقل: واتركوا ما يقول آباؤكم. قال: وأمرنا بالصدق، صدق الحديث، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، أو قال بالصلاة والزكاة والصيام، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا. وفي هذا ما وقر في قلب النجاشي رضي الله عنه، إذ أن هذه مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة بأجمعها، برهم وفاجرهم يحبون مكارم الأخلاق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لتتميمه، وكل خلق سيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لإزالته. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، ثم أتي هذا الرجل الذي يقول أنه نبي أو يقولون أنه نبي، ثم اجلس إليه واسمع منه وأخبرني. فركب أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وأتاه وسمع منه ورجع إلى أبي ذر وقال: سمعته يأمر بمكارم الأخلاق وحديثا ليس بالشعر، يعني قرآن. سمعته يأمر بمكارم الأخلاق في الجاهلية، وهم يحبون مكارم الأخلاق ويحبون الأعمال الحسنة وإن كانوا يقعون في مخالفاتها في كثير من الأمور. فهذا هو، هذه تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فكانت هذه الآيات من أعظم الزكاة للأمة، لأنهم من قبل كانوا في ضلال مبين على ما تقدم نموذج منه، فجاء الله بهذا الرسول وبهذا القرآن لزكاة أخلاقهم وعبادتهم وأقوالهم وأفعالهم وجوارهم وأرحامهم وصلاتهم وسائر أحوالهم. كل من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاله كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويزكيهم، يزكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يزكيهم بالسنة، يزكيهم بمكارم الأخلاق، يزكيهم بالأخوة، يزكيهم بالألفة، يزكيهم بسائر ما فيه زكاتهم، ويعلمهم الكتاب، لأن هذا من زكاتهم، تعليم الكتاب، تعليم القرآن والحكمة، أي والسنة، ووضع الأمور في مواضعها، والحكمة هنا السنة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه، ورحمته بنا أن أرسلنا رسولا من المسلمين من العرب، رسولا من معشر قريش، منا نعرف نسبه كما قال جعفر رضي الله عنه: من قريش نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. بهذه الزكاة العظيمة وبالرحمة بالأمة، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد كانوا في دين باطل وشركيات وغير ذلك من الضلالات، فنقلهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم إلى دين الحق، ونقلهم من الضلال إلى الهدى، وبسبب ذلك ينصرون ليظهره على الدين كله، لأن من حقق دين الله وعده الله بالنصر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فزكى هذه الأمة بهذا النبي، نبي الرحمة، كل من أراد الزكاة عليه بالتأسي به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكل من أراد أن يعصمه الله من الشيطان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو فضل من الله ورحمة، ومن شدة رحمته بهذه الأمة كما وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو موصوف بالرأفة وموصوف بالرحمة، وموصوف بالحرص، بل بغاية الحرص على سلامة الأمة. فهو القائل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتلتون من يدي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصفه الله عز وجل بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك، تهلك نفسك أنهم لم يؤمنوا بالأسف عليهم والحزن عليهم. وقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. وكل هذه الأوصاف تدل على شدة حرصه على هداية الأمة، على هداية الأمة، وعلى ومن شدة حرصه ورحمته، من شدة رحمته بهم. هذا أمر يجب على المسلم أن يفرح به وأن يكون متشرفا به غاية الشرف ومعتزا به غاية العزة، أن الله عز وجل جعله من أمة هذا النبي الكريم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي زكاه، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وعلمه وصبر على تعليم العباد أشد الصبر. وفضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، ففاضل بين العباد بما يشاء، فبقدر فضل العباد يتفاضلون، بقدر اتباعهم يتفاضلون، قدر ما أخذوا من هذا الفضل وهذه المكرمة يتفاضلون. قال الله عز وجل: هم درجات عند الله. وقال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. فمن نهل من هذا الفضل النبوي من الكتاب والسنة وأخذ هذه التزكية النبوية الإلهية صار فضله أعظم، ومن حرمها حرم الفضل. فإن الله فاضل بين العباد. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفضيل كله من أراد الله زكاته أقبل بقلبه على الخير وعلى الهدى وعلى هذا الدين القيم الحنيف والشرعة العظيمة. وحتى فاضل بين الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفضل الأنبياء على سائر العالمين، ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال: وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء أفضل الأمة، والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والرسل بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وخاتمهم وأفضلهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الأمة وأفضل المخلوقات. وهذا الذي نريد أن يفهم من كلام العلماء، يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس ولا فخر. فما الذي يدل على أنه أفضل العالمين، أفضل الأمة، أفضل الخليقة على الإطلاق؟ عند أن تقرأ مثل ذلك تفهم هذا المعنى: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أتدرون مما ذاك؟ وذكر حديث الشفاعة. ولهذا كانت التوراة والإنجيل مبشرة به، كلها ذاكرة له ومبشرة به، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية ذكرت عديدا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض وصفه في القرآن. يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. لست أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. كل هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل وصف منها يحتاج إلى شرح مستقل، وإنما كما سمعتم مذاكرة. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله. الحديث في صحيح البخاري. وبنحوها عن عائشة قالت: إنه لموجود في الإنجيل، ما هو في التوراة، في الإنجيل. وقولها وقول عبد الله بن عامر كلاهما صحيح، فهو مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. إنه لمذكور في الإنجيل، وذكرت بعض ما ذكر عبد الله بن عامر في هذا الحديث من الأوصاف، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها. ونبي الله عيسى يقول، قال الله عز وجل عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو يبشر بمن بعده على فترة، بعد فترة من الزمن، كما قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وأبان أنه بين للناس كثيرا، وكان أكثر الأنبياء بيانا وأكثرهم دعوة وأكثرهم تابعا. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها المسلم اعلم أنك في نور. هل المسلمون الآن كلهم يشعرون أنهم في نور وأنهم خرجوا من ظلمة، وأن من رجع إلى الكفر أو الزندقة أو النفاق أو الضلال أو ابتعد عن اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى الظلمة، إلى حنادس الظلمات؟ هذا الذي ينبغي أن يعلموا، أن من كان على بينة من الله وبصيرة باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في نور، ومن خالف ذلك فهو في ظلمات، في حنادس الظلمات بقدر مخالفاته. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا أمر يجب أن يفرح به المؤمن، والله يفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الهدي العظيم وبهذه السنة وبهذا القرآن وبهذه الشعائر التي يتقلب فيها المسلم من حين إلى آخر. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. مهما جمع الإنسان عساه ما يجمع الدنيا كلها فانية. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما عندكم ينفد ما عند الله باق. وأعظم ما يبقى لك يوم القيامة اتباعك لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الفضل كله كما سمعت ليس عفويا، لحكمة الله سبحانه. سواء فضل بعض الناس على بعض، تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، تفضيل الرسل، تفضيل الأماكن، تفضيل الأوقات بعضها على بعض، تفضيل الرجال على جنس النساء، ولكل قال الله عز وجل في كتابه: نعم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: ولهن مثل، وقال: وللرجال عليهن درجة. وهذه لحكمة، حكمة. وقد صح العلامة الألباني رحمه الله عند قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النساء، يعني أخبر النساء أن الرجال يستأثرن بالجهاد ويستأثرن بكذا ويستأثرن بالكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا اسألوا الله من فضله. فهي وإن لم يكن يجب عليها جهاد وعليها من التكاليف ما على الرجل، فإن فضل الله واسع على عباده، يعطي من يشاء بغير حساب من الرجال أو من النساء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولنذكر في هذه المناسبة من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لنا به أسوة حسنة، والذي هو فضل الله علينا، والذي هو رحمة الله بنا، رحمة مهداه، والذي هو تزكية من الله عز وجل لنا، والذي هو حرز للأميين. النبي الذي وصفه موصوف بأنه حرز للأميين، أي حاجز لهم عن كل ما يضرهم إذا هم اتبعوه. فمن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زكاه ربه بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل أبدا، وإن كان مشركون يعتبرونه مخالفا ضالا، لا، ما ضل صاحبكم وليس بغاوي بل هو على هدى، وما غوى. وزكاه أنه ليس بصاحب هوى بقوله: وما ينطق عن الهوى، لا أقواله ولا أفعاله ولا سائر حياته ليست بهوى، كلها لله ومن أجل الله وفي الله، إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء به أيضا كله وحي من الله عز وجل، كتاب وسنة، سواء القرآن الذي جاء به هو وحي، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والسنة وحي بنص الآية المذكورة، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك السنة ولتبين للناس بهذه السنة ما نزل إليهم وهو القرآن. فهذه الآية جمعت التنزيلين، تنزيل القرآن وتنزيل السنة، وأنها كلها من عند الله عز وجل، وحي من الله، وما ينطق عن الهوى. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لا يخرج منها من فمي هذا إلا حق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه ربه بهذه التزكية العظيمة، واختاره واصطفاه، اصطفاه على العالمين وعلى المرسلين. وهكذا قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، بعد أن أقسم بهذه المخلوقات قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لما كانوا يقولون هو مجنون، الله عز وجل دافع عنه بنفسه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقوله بنعمة ربك أي بسبب نعمة ربك، ما أنت بمجنون. وقوله بنعمة ربك المعنى الثاني أي بالنعمة التي عليك، ما أنت بمجنون بفضل الله عليك، فإن الله له عليك فضل عظيم ولا أنت مجنون. وقوله بنعمة ربك أي ما أنت بهذه النعمة التي جاءتك بمجنون، بالنعمة التي أنت جاءتك، يعني بأنك تعمل فيها ما ليس يصلح فيها كما يعمل المجانين. لا، المعاني كلها صحيحة في هذا. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. بعد أن زكاه الله ودافع عنه قال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي أنه أجر عظيم. وأي أجر أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل من أسلم وذكر الله وسبح الله وهلل الله وحمد الله وشكر الله وسجد أو ركع أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو وحد الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته وحياة سائر حياته كلها، مع أنها له مثوبة أيضا تصب في مصب ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار على الأمة؟ كم من الآثار له على الحيوانات؟ كم له من الآثار على الحيتان في الماء؟ كم له من الآثار على سائر الموجودات المخلوقات؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فكم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم؟ كل هذه الموجودات تستغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وكل تسبيحة وكل استغفار للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم له من ذلك الذروة والقصد الأوفر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. ومن ذلك قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فانظر على مكارم أكرمه الله عز وجل وعلى فضل عظيم أعطاه الله سبحانه وتعالى وعلى منة امتن الله سبحانه وتعالى به، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاه ربه وأكرمه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وسيأتي ما يتعلق ببعض أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تزكية الله سبحانه وتعالى له، وكرامته له النصر والإعزاز والإكرام والفتح عليه ومغفرة ذنوبه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما من الله سبحانه وتعالى عليه به. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلا يستطيع مع هذه الآية أحد أن يصف مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبها لهذه الآية: وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف من الأوصاف بما من الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه به في الدنيا والآخرة حصل لديه بعض القصور مهما بذل من الوسع في إكمال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جمع له من الأوصاف ما لم يجمع لغيره، وجعل الأنبياء كلهم يؤمنون به وجعل الميثاق على ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي يدعو إلى التوحيد كما تدعون إليه، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه شهادة الله وشهادة أنبيائه ورسله وشهادة كل مؤمن بالله عز وجل على هذا الميثاق أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهادة كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى لتؤمنن به ولتنصرنه. فالواجب على كل مؤمن أن ينصر رسول الله، يؤمن بالله وبرسوله وينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، سواء في حياته أو وسنته بعد مماته. وهذا الذي يستحق نصر الله: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من مكارمه أنه كان في غاية العبودية لله، فاختصه الله عز وجل بذكر العبودية بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية. قال بعبده، فذكره في مقام أعظم مقام، مقام الإسراء والرفعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وذكره الله سبحانه أيضا في مقام الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقامات كثيرة ومذكور بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أن الله من عليه بحسن العبودية لله عز وجل: ألا أكون عبدا شكورا يقوم حتى تتفطر قدماه تعبدا لله عز وجل وتذلل لله وخضوعا لله، فأسجد تحت العرش فيفتح علي من محامده ما لم يفتحه على أحد من قبلي. ثم يقال اشفع تشفع واسأل تعطى الحديث. أعطاه الله عز وجل المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأعطاه المقام المحمود وأعطاه مقاما الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن يسند إليه ذلك الأمر يخر تحت العرش، ويمكنه الله عز وجل من الشفاعة للأمة في المحشر، الشفاعة العظمى الكبرى لبرهم وفاجرهم ولجميع من خلق الله في ذلك الموقف في أرض المحشر. بلغ بهم الأمر ما لا يطيقون ولا يتحملون كما في الحديث، فيأتون الأنبياء ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريحهم الله من ذلك الموقف، كل إلى طريقه. من ذلك أيضا نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمومها، فعموم نذارته يعتبر من فضله، فسائر الأنبياء يبعثون إلى أنبيائهم خاصة، وهو بعث إلى الناس عامة. وكان الرسول كما في حديث جابر: عطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وعطيت الشفاعة، وعطيت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى قوله: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إلى الناس عامة لا يسمع بي نبي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وقال الله عز وجل عنه: لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغته نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها قامت عليه الحجة وسار من المنذرين. نعم، لأنذركم به ومن بلغ، وأرسلناك للناس رسولا فللناس كافة، وأرسلناكم أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا رد على القومية المنحرفة الزنادقة الذين يقولون إنما هو رسول إلى العرب بحجة أنذر عشيرتك الأقربين، وغفلوا عن هذه الأدلة العامة أنه رسول إلى الأمة أجمع. فهذه عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ونذارته وتمام شرعه الذي جاء به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقاء ملته إلى يوم القيامة وهذا الدين الذي جاء به، نعم بقاء، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ومن أسمائه أنه نبي الرحمة، نبي الملحمة والعاقب والحاشر إلى آخر ذلك.

ولا يكتمون الله حديثا. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو الشهيد على سائر الأمم، وأمته شهيدة على الأمم. يؤتى بنوح وقومه فيقال هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا لك من نذير؟ فيقولون: من يشهد؟ فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون على ما قرأوه من كتاب الله، ومن أصدق من الله حديثا، أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وأنه بلغهم وأنه أنذرهم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الآيات كلها وسائر الآيات نشهد بذلك في الدنيا والآخرة أنه بلغ. نعم، هذا كله من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفه الله عز وجل به بأنه على خلق عظيم. وهذا الخلق أجملته عائشة رضي الله عنها حين قال لها بعض السائلين سعد بن هشام، قال لها: يا أم المؤمنين أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: فذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. الذي يريد يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فكل آية في كتاب الله هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصف بها ويطبقها ويعمل بها ولا يتجاوزها. نعم، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قد كانوا يقولون مفتون ويقولون ساحر ويقولون كاهن، قال: بأيكم المفتون. قال شيخ الإسلام تيمية: الباء هنا جارة، يعني ماذا؟ جارة بمعنى في أيكم المفتون، والمفتون هو الشيطان. فستبصر ويبصرون من الذي أصابه الشيطان، ومن الذي أصابه المس، ومن الذي أصابه تخبط الشيطان. وليس معناها أن الباء زائدة أيكم المفتون، لا، على كلام شيخ الإسلام ليست صلة وتوكيد، وإنما هي جارة بمعنى من الذي المفتون فيه، أنت أو هو. فإنهم كانوا يقولون به مس وبه فتنة من الشيطان، ولقد بلغ هذا الكلام إلى ضماد الأزدي، فجاءه وقال: يا رسول الله، إني أرقي من هذا الريح، من هذا المس، إن شئت رقيتك. وكانت الرقية في الجاهلية، ولكن عندهم من الرقى ما هي من المخالفات. كان يقول: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبعض الرقى كانت شركية في الجاهلية، وأراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأخذ من خطبة الحاجة، فقال: أعد علي ما قلت، فأعادها، فقال: والله ما هذا بالشعر ولا هذا بالسحر، يعني ما هذا بمس من الشيطان الذي يقول بك مفتون، أي أصابك الشيطان. نعم، ما هذا بالسحر ولا بالشعر، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر البحر. ثم قال: امدد يدك أبايعك. فبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف فيدافع رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. ولما قالت هند: محمد قلينا ودينه أبينا وأمره عصينا، أنزل. وكذا أيضا قال الله سبحانه: ماذا قال الله؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا كان تقليك هذه المرأة فالله ما قلاك، ما تركك. ولما قالوا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله الدفاع عن نبيه وقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. شرح الله له صدره ورفع له ذكره، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقذ ظهرك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا يذكر في الأذان، لا يذكر أحد في الأذان رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله إلا ذكر أشهد أن محمد رسول الله. فمن معاني ورفعنا لك ذكرك أنه يذكر في النداء وفي كلمة التوحيد. فلو أن إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل منه ذلك، وصار من الكافرين ولا يزال الكافرين.

0: الذين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاب مهينا. آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون الآيات. من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. قال معاوية بن الحكم حين عطس في الصلاة فجعل عطس رجل فجعل يشمتونه يشمته فجعل أصحابه يسكتونه قال واثك الأمية ما للناس عليه يتكلم في الصلاة. قال فلما رأيتهم أكثروا علي لكني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله ما رأيت معلما مثله والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قال لكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله قراءة القرآن الحديث. ومن حسن تعليمه حين استأذنه رسول ذلك الشخص قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. شاب يأتي يستأذن يريد كما يقولون زنا رسمي بإذن واضح. نعم يا رسول الله إذن لي في الزنا. فهم به الناس وزجروه. هذا كلام استنكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قال دعوه. ثم قال أدنه. فلما دنا منه قال تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال تحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال تحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. تحبه لعمتك؟ هكذا لخالتك وهو يقول لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ثم لما فرغ من ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. نعم دعا له فكان ذلك الرجل من أكثر الناس عفافا. من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه هذا الخلق العظيم. هكذا تذكر عائشة رضي الله عنها أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزرا أو جزورا. الحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله جزرا أو جزورا بوسق من تمر الذخرة يقال له يعني من تمر العجوة. ثم دخل فنظر البيت فلم يجده ولم يجد له ذلك المقدار فخرج وقال يا أيها الرجل إننا كنا اشترينا منك جزرا على ما نظن أن عندنا لك وفاء فلم نجد. فصاح الرجل قال وغدراه أي غدر بي وغدراه. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يريد أن يستعيد ما عنده لأنه ما عنده له وفاء ولا يزال يقول وغدراه أي أن البيع تم ولم يوفوني حقي. فنظر إليه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله؟ قال دعوه إن لصاحب الحق ما قال. ثم أرسل إلى خولة رضي الله عنها وقال إن كان عندها شيء تسلفنا حتى نقضيها. فقالت نعم جاءها الرسول فقالت نعم ارسلوا من يأخذ ذلك أي التمر. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الأعرابي. فلما أن أخذ حقه قال جزاك الله خيرا أوفيت وأطيبت. قال إن خيار الناس عند الله الموفون المطيبون. وفي لفظ أوفى الله بك كما أوفيتني. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ويشدد عليه في الطلب في جمل الله أو مال الله فزجره الصحابة قال دعوه إن لصاحب الحق ما قال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه رجل أعرابي وجبذه حتى عثر في عنقه صفحة الرداء قال يا محمد اعطني من مال الله ليس من مال أبيك أو مال أمك اعطني من مال الله الذي عندك. الحديث في الصحيح. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء وقد هم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعلم الكريم عليه الصلاة والسلام يصبر ويعفو ويصفح كما أمره الله. خذ العفو. الله أمره أن يأخذ العفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حين شكى على سعد بن عبادة ما يحصل له من أبي الحباب رئيس المنافقين بن سلول قال يا رسول الله اعفو عنه واصفح. فأنزل الله تصديق قول سعد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهكذا من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عنه من شدة كرمه، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا حلة أهديت له، فقال رجل: يا رسول الله أعطنيها. قال: نعم. إذن ودخل وخلعها وأرسل به وأعطاه إياها. قالوا: ما أحسنت، ما أحسنت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة لبسها محتاج إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. ونعم ما كان يقول لا، يعني فيما كان من أمور الدنيا، حتى قال، حتى قيل عنه ما قال قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، نعم في قوله أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوه وأخلاقه، ومن ذلك كثير جدا. على كل هذا موضوع شيق، هذا موضوع محبوب إلى النفوس، هذا موضوع يتعلق بسيد الخليقة، برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه، إلا أن الوقت قد دهمنا، فإلى هذا القدر نكتفي. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، أن يجعلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم متأسين، وبهديه ولهديه متبعين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاور

إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين

0: ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين

0: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر.

0: الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين.

0: طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت.

قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، وباعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه في نهايتها بالحروف عين عين عين. أحد أسئلته يقول: أنا في انتظار مولود وأريد أن أختار له اسم شهاب الدين، فما رأيكم في مثل هذا الاسم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم بأسا في هذه التسمية شهاب الدين، ولكن خير غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، إذا سميته بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الملك أو عبد القادر أو نحو ذلك من الأسماء المعبدة لله سبحانه، فهذا أفضل وأحسن، وفق الله جميعا.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر لنفسي صاحب الرسالة يقول: قرأت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض للسحر، هل هذا صحيح؟
3: نعم، تعرض للسحر، ولكن الله عافاه منه ولم يؤثر في رسالته ولا فيما بلغه الأمة، إنما أثر شيئا فيما بينه وبين أهله بعض اليسير، ثم أزال الله ذلك والحمد لله.
2: الحمد لله،
3: ولم يتأثر شيء ولم يتأثر به في شيء من أمر الرسالة والبلاغ والحمد لله، لأنه معصوم في ذلك. قد أجمع العلماء على أنه معصوم في كل ما يبلغه عن الله في شريعته وأحكامه، وأن السحر الذي حصل له لم يضره شيء في هذا الباب ولم يؤثر في شيء والحمد لله.
2: الحمد لله. من السودان المستمع جعفر سليمان محمد بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز التيمم في وقت البرد؟
3: إذا وقع البرد وأنت في مكان لا حيلة لك في ماء دافي كالذي في الصحراء وليس عنده ما يسخن به الماء ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء، فإنه يتيمم والحمد لله.
2: الحمد لله.
3: مثل ما تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البرد وخاف من على نفسه، تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء ومحل فيه كن يستطيع أن يغتسل فيه، فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به. أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر لكونه في مكان بارد وكان ظاهر للبرد لا حيلة له في الكن ولا في الماء المسخن، فالله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر يقول فيه: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟
3: نعم، سواء. إذا رأى الماء إذا رأى المحتلم الماء المني وجب عليه الغسل. المراه والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها عن الناس ان ام سليم سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني المني.
2: نعم.
3: وأجمع العلماء على أنه إذا لم ترى الماء أو الرجل لم يرى الماء يعني المني فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع في اليقظة إذا جامع ولو ما رأى ماء يغتسل، إذا جامع زوجته يعني أولج فرجه في فرجها فإنه يغتسل ويتغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل مني، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم عين مقيم في مكة المكرمة يسأل عدة أسئلة، من بينها سؤال يقول أرجو أن توضحوا لي عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة.
3: نعم، النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض 12 ركعة، هذه يقال لها الرواتب، ويقال لها النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 4 قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر بعد الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه الرواتب التي حافظ عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، 4 قبل الظهر تسليمتين، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، والأفضل في البيت، وإن صلىها في المسجد فلا حرج.
2: الحمد لله.
3: هذه يقال لها الرواتب، وهي سنة مؤكدة في الحضر، أما في السفر فالأفضل تركها، في السفر الأفضل تركها إلا سنة الفجر، وإلا الوتر فإن الوتر في السفر يصلي سنة الفجر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها، ويستحب قبل العصر 4 لكن مهم راتبة،
2: ما شاء الله،
3: قبل العصر يستحب 4 وقبل المغرب 2 قبل العشاء 2 لكنها غير رواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر،
2: اللهم صل عليه،
3: ويقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث من شاء، وقال بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه، وهذا يشمل المغرب والعشاء، فيستحب ان يصلي قبل المغرب 2 بعد غروب الشمس، وبعد العشاء 2 قبل العشاء 2 بعد الاذان، يصلي قبل العصر 4، هذه مستحبه لكن مش راتبه، لم يراتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مستحبه لامره صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل عن القنوت في صلاة الفجر، هل هو صحيح أو لا؟
3: الصواب أنه لا يشرع في صلاة الفجر، وأنه يفعل للنوازل، إذا نزل متنازلة يقنت بعد الفجر، بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، مثل الدعاء لكفار في بلاد أفغانستان، الدعاء لكفار في فلسطين، على كفار في الفلبين لأنهم أضلوا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر وفي غيرها، يعني عند النوازل، عند ما يوجد من الكفار أذى للمسلمين أو قتال للمسلمين يدعو عليهم بعد الركوع، يدعو عليهم ويقول اللهم قاتل كفره المشركين، اللهم زلزلهم، اللهم صلنا عليهم، وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من القنوت دائما في الفجر فهذا غير مستحب، بل الذي ينبغي تركه. ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبيه يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان، وخلف علي رضي الله عنهم، أفكان يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث. هذا يدل على أنه محدث وأن السنة تركه. وإن ذهب إلى بعض العلماء، بعض أهل العلم ذهبوا إلى فعله واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك، والصواب أنه لا يفعل وأن السنة تركه، هذا هو الصواب وهذا هو السنة وهذا هو الراجح من قوله العلماء. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. سؤال طويل جدا ملخص سماحة الشيخ كما يلي، يقول افطرت في رمضان لأني كنت أعمل عملا شاقا وأسأل عن القضاء في أيام الجمعة بالذات،
3: الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان ولا يفطر بسبب العمل، إذا كان العمل شاقا لا يعمل بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل ويترك العمل الذي يسبب له الفطر. فاتقوا الله ما استطعتم ولو بالأجرة. يقول المستأجر هذا يوم من رمضان، فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر حتى يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنه يفطر بسبب العمل لا، هذا منكر لا يجوز، وعليه قضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أو لا، يقضي الخميس والجمعة جميعا لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط، لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم. قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم النحر يوم الجمعة إلا يصوم قوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا في النفل بلا شك، ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء. فالأحوط للمؤمن لا يخصه، ولو صام في يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه لم يقصد به التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أو لا يكون يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس القضاء أو في النافلة، هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى. نعم
4: جزاكم.
3: أما في النفل فلا يجوز، ما يجوز يخص الجامعة بالنفل أبدا، لابد إذا أراد الصوم يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله، لأنه ما قصد تخصص الجمعة بالتطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه، لأن كونه يحتاط ويصوم في غير الجمعة الخميس أو الاثنين أو يضم مع الجمعة يوم قبلها ومن بعدها كان هذا يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريب وكل ما لا يريب.
4: الله أكبر.
3: نعم.
4: جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي صالح مقيم في العراق يسأل ويقول ما رأيكم في صلاة التسابيح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها؟ وكيف كان يصليها جزاكم الله خيرا؟
3: صلاة التسابيح غير صحيحة عند أهل التحقيق، قد تأملنا أحاديث طرقها فهي ضعيفة غير صحيحة ومخالفة للصلاة الشرعية، فالسنة المؤمن يتطوع للصلاة الشرعية التي يفعلها في نوافل في صلاة الضحى وفي الرواتب وفي الفريضة، نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلي يقرأ في القيام الفاتحة وما تيسر معها، ويركع ويسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانه القدوس، مثل ما يصلي في بقية الصلوات. أما الصلاة الواردة في صلاة التسبيح التي يروى أن علمها عمه العباس هذه لا صحة لها.
4: جزاكم الله خيرا. يسأل عن مشروعية الدعاء أثناء السجود، هل هو جائز؟
3: سنة الدعاء في السجود،
4: ما شاء الله.
3: سنة الدعاء في السجود أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. وهذا حديث صحيح يدل على شرعية الدعاء في السجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم. هذا الحديثان الصحيحان يدلان على شرعية الدعاء في السجود، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في سجوده ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، فقد ثبت هذا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فيشرع للمؤمن أن يدعو في السجود في الفرض والنفل جميعا، لأن الرسول أمر بهذا وفعلها عليه الصلاة والسلام.
4: نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين با يا ألف بعث برسالة يقول فيها في الماضي قبل حوالي 40 سنة تقريبا كانت الأحوال المادية والاجتماعية سيئة، وأنا أبلغ من العمر الآن 60 سنة، وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم لعدة أسباب، منها ضعف في الوازع الديني لعدم علمي ولجهلي في كل أمور الدين، ولأني كنت أرعى الغنم في الحر الشديد في الصحراء فاضطررت للإفطار، استمر هذا الوضع إلى أن أفطرت 4 شهور أي في 4 سنوات، فماذا علي؟ هل علي قضاء أم أن لي توبة بحكم إقلاعي عن ذلك العمل؟ ولأنني أبشركم تفقهت وهداني الله للإسلام، أم ماذا علي وما صفة القضاء إذا لزم؟ جزاكم الله خيرا.
3: الواجب عليك القضاء مع التوبة إلى الله والندم والعزم الصادق على ألا تعود في ذلك، وعليك القضاء للشهور 4، ولا يلزمك التتابع، تقضيها ولا متفرقة، لا يلزم التتابع، تصوم وتفطر حتى تكملها إن شاء الله. وعليك مع ذلك طعام مسكين عن كل يوم، نص صاع كيلو ونص عن كل يوم، تمر أو رز أو حنطة، يعني نص صاع من قوة بلدك، ومقدار كيلو ونص عن كل يوم مع القدرة. فإن كنت فقيرا لا تقدر فليس عليك إلا الصوم فقط، تصومها وتستعين بالله جل وعلا مع التوبة إلى الله. وهذا هو الواجب على المسلم، لأن الله قال، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان المريض والمسافر يقضي فالمتساهل يقضي.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: ثلاث غسلات لا زيادة، والاستنشاق ثلاث، تستنشق وتستنشق ثلاثا ولا تزيد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟
0: نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمره خاصة، كل واحد له عمره وإحرام خاص، تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك، لا حرج في ذلك، والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا.
0: لأن النبي عليه السلام قال العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز والحمد لله. وقد اعتبرت عائشة رضي الله عنها في أقل من 20 يوما عمرتين رضي الله عنها في حجة الوداع، عمرها مع حجها وعمرها مفردة في ليلة 14 من الحجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا يطوف مرتين والحالة هذه، ويسعى مرتين ويحرم مرة واحدة؟
0: لا، مرة يحرم مرتين ويسعى مرة، يطوف مرتين، كل واحدة لها إحرام خاص.
1: بارك الله.
0: يحرم لأبي أم مثلا، فإذا فرغ منها وأحب يحرم لأبي بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل لا بأس، لكن الإحرام يكون واحد فقط،
1: الإحرام واحد،
0: ثم يكون الإحرام لواحد منهما.
1: أيوة.
0: ثم يحرم إحراما ثانيا للثاني.
1: أيوة.
0: ما يكون الحرام عن اثنين أبدا،
1: جزاكم
0: ما يكون لا عن واحد.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الأخت لام عين فاء من مدينة القصب بعثت تقول: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في الأب الذي يربي أولاده وهم صغار تربية جيدة، ولكن إذا نضجوا وبلغوا سن الرجولة وتزوجوا فإنه يهملهم ولا يبدي لهم النصح ولا يتابع أحوالهم، ولا سيما ما يتعلق بحياتهم الإسلامية، هل تنقطع تربية الوالد إلى أن يبلغ الأبناء سن النضج ويتزوجوا، أم هي متصلة؟
0: بل هي متصلة، والواجب عليها أن يتقي الله في ذلك وأن يلاحظهم ويوجههم إلى الخير إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع لأن كانوا في بلاد أخرى أو عاجز لا يصلونه ولا يتصلون به، فإنه يعمل ما يستطيع، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة وحسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم.
1: جزاكم
0: ولا يجوز له يهملهم أبدا، بل يجب عليه أن يرشدهم ولو بطريق الهاتف ولو بطريق المكاتبة ولو بطريق البرقية، أي طريق يستطيع يفعله، ولا يجوز له إهمالهم لأنه أولاده وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، لكن إذا كانوا صغار المسؤولية تكون أشد، وإذا كبروا وانفصلوا عنه كانت المسؤولية خف، اتقوا الله ما استطعت. عليه يتقي الله ما استطاع في ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس هداهم الله يلبسون بناتهم الصغار ملابس قصيرة ويلبسون الأولاد ملابس طويلة نوعا ما، ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
0: هذا غلط وعكس المشروع، هذا عكس المشروع. المشروع يلبسوا البنات اللباس الطويل حتى يعتدنا ويكون سجية لهن، وأن يلبسوا الأولاد اللباس الذي فوق الكعب حتى يعتادوه، هذا هو المشروع. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربي أولاده على خلاف المشروع، فالمؤمن يربي أولاده على المشروع والمؤمنة كذلك، فالبنت الصغيرة تربى على الطويل حتى تعتاده، وتربى على الستر وعدم التساهل في الأمور، هذا هو المشروع للجميع. والرجل يربى على الشرع، على أن تكون ثيابه فوق الكعب، ولا يربى على الدخان أو المسكر أو العقوق أو السب، لا، يزجر عن ذلك حتى لا يعتاد سب والديه ولا العقوق لهما ولا التدخين ولا شرب المسكر ولو كان صغير، يربى على الحق حتى يستقيم ولو بالضرب. وهكذا البنت تربى على الخير وعلى الخلق الجميل وعلى ستر العورة حسب الطاقة، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ولا بالضرب عند الحاجة إلى ذلك، حتى إذا بلغت فإذا قد استقامت على الخير والهدى والصلاح. اللهم استعان.
1: اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان ويصوم ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟
0: من لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلى الجمعة فقط كافر، حتى يصلي الجميع، لأن الصلاة عمود الإسلام، فرض على كل مسلم ومسلمة، فالذي يتركها إلا في رمضان أو إلا في الجمعة هذا كافر. يجب أن يستتاب، يجب على ولي الأمر أن يستتيبه، يعني الأمير أو المحكمة، فإن تابه إلا قتل، قتل كافرا. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقال بعضهم إنه يقتل إنما يكفر إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكن يقتل حدا لا كفرا. والصواب أنه يقتل كفرا، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتوب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر ولو كان لم يجحد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضا حتى ولو جحد الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يعم من تركها جاحدا أو تركها متساهلا، ويعم الرجال والنساء جميعا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها، فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء ولكن ترك الفجر كفر حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة كفر حتى يصلي الجميع، لا بد أن يصلي الجميع. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر واشترك الصلاة. وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر. فالواجب التوبة إلى الله من من ترك ذلك، أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يستقبل توبة صادقة نصوحة، ولا يلزمه قضاء ما فات. بالتوبة يكفر الله ما فات ويعفو الله عما فات إذا تاب توبة صادقة نصوحة، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحة، وقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، التهاون بالصلاة وقع فيها كثير من الناس من الرجال والنساء. فالواجب الحذر والواجب التوبة إلى الله من ذلك، وأن لا يغتر الإنسان بقول بعض الناس إنه لا يكفر حتى ولو كان ما كفر، هي معصية عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر، حتى ولو ما كفر على قول الآخرين هي أعظم من الزنا، ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من اللواط، أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ترك الصلاة، ما بعد كفر بالله وشرك بالله إلا ترك الصلاة. والصحيح أنه من الكفر بالله أيضا، وأنا كفر أكبر نسأل الله العافية. فليعمد الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم.
1: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع فهد محمد سالم القحطاني من الرياض بعث برسالة

0: تصلي في غير أوقات الحيض وتدع الصلاة في وقت الحيض، وفي أوقات الأخرى تصلي على حسب حالها، وتوضأ لكل صلاة. وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في فقرة في الظهر أو ما أشبه ذلك واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يصلي ولو خرج الحاجة. فاتقوا الله ما استطعتم.
1: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
0: حياكم الله وبارك فيك.
1: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، هي عين عين جيم. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة أخرى من أسئلتها، ففي أحد ما تبقى من أسئلتها تقول: هل تجوز كلمة ألو في الهاتف؟ إنهم يقولون إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى. وجهونا ووجه المستمعين، جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا أعلم حرجا في كلمة ألو، لأن الناس اعتادوها وتعرفوا عليها ولا حرج في ذلك. وكثير من الكلمات العجمية تعرف عليها الناس وسارت بينهم، فلا يضر ذلك. وإذا قال نعم بدل ألو كله طيب، المقصود أن ألو لا حرج فيها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: المدة 40 يوما إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من 40 فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملا فإن النفاس فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل. أما النفاس فإن النفاس يكون 40 يوما ما دام الدم موجودا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا فرق في ذلك، عربية أو عجمية لا فرق في ذلك. العدة 40 يوما لجميع النساء ما دام الدم موجودا، يبتدي من وضع الحمل، تبتدي هذه المدة من وضع الحمل. فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو 20 أو الشهر تغتسل وطهرت. ليس النفاس حد، ليس الأقل حد محدود. فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس 20 يوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضا. أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام 40 ولو كان معها الدم، بعد تمام 40 ينتهي حكم النفاس. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفاساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم. أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليه إلا 10 أيام.

0: أو خمسة أيام. بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت كما قد يقع لبعض النساء. أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كدم الاستحاضة، تصلي معه، تصوم، تحفر بثوب ونحوه، تقطن وتحل زوجها ولكن معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضى لكل صلاة، كل ما دخل وقت الصلاة توضى وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، لها حق الطاهرات، وتحل زوجها حتى ينقطع عنها الدم. فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصلي ولم تصم ولم تحل زوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع رمضان حمدان شعب فيما يبدو يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر، فما الحكم؟
0: عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله أو تقصر من الرأس كله إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة صحيحة والحمد لله. لكن إذا كنت أتيت شيئا بعد السعي مما حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة ونحو ذلك هذا في تفصيل، أما الطيب وقلم الأظهار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك لأنك ناسي، تحسب أنك قد حلق قد نسيت الأمر أو جاهل. أما إذا جمعت مرأة فهذا فيه دم، فيه دم يذبح في محل الأذى، محل الجماع، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في مكة في مكة في بلدك للفقراء، كان جماعك في مكة ذبحته للفقراء في مكة، وإن كان جماعك في بلدك ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك. وإن كنت جاهلا هو الأحوط في الدم أنك، فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم. إن كنت فعلت الجماع في مكة فعلت دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله عبيد الفنجري بعث بسؤال ملخصه كالتالي، يقول: تزوجت بدون رضا والدتي وأشعر بعد هذه الحالة أنني غير موفق، فهل ذلكم هو السبب؟
0: لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات وحقها عظيم ومشاورتها مهمة وهكذا الوالد، ولكن إذا وقع الواقع فنرجو لك التوفيق وعليك أن تستسمحها وتطلب منها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله من كل خير قريب، الوالدة تحب لولدها كل خير، فعليك أن تستسمحها وتقبل رأسها وتطلب منها العفو والمسامحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله تسمح، وفي المستقبل لا تزوج إلا بمشاورة الوالدة والوالد ورضاهما، هذا هو الذي ينبغي لك لأن حقهما عظيم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من اليمن بعثت تقول: أختكم في الله واو ميم صاد، تقول: أنا أرتدي الحجاب الإسلامي كاملا والحمد لله، ولكن أسرتي في حاجة ماسة للمساعدة في مصاريف المنزل، ونحن أسرة مكونة من 12 فرد وأعمل في موقع مختلط، ولكن عملي الأساسي يخلو من الاختلاط، فهل ما فعلت صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأني أعمل مضطرة كما قلت لكم، جزاكم الله خيرا.
0: إذا كنت تعملين في محل غير مختلط مع النساء أو وحدك في حجرة محفوظة ليس عليك فيها خطر فلا بأس عليك والحمد لله، أما مع الرجال فلا يجوز، ما كنت مع الرجال في محل واحد فهذا فيه خطر عظيم، فلا يجوز لك هذا لما فيه من الخطر العظيم والفتنة. وهكذا الدراسة، لا يجوز لفتاة أن تدرس مع الشباب في فراش متحدة في حجرة واحدة مختلطين لما في هذا من الفتنة العظيمة والفساد الكبير. أما إذا كنت وحدك وإن كان محل الاختلاط لك أنت غير مختلطة بهم، بل لك غرفة وحدك لا تختلط بالرجال، فلا حرج عليك إذا كنت آمنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من ليبيا بني غازي رسالة من الأخت منى تقول في أحد أسئلتها: متى يجوز قصر الصلاة في السفر؟ أي بعد كم من الكيلومترات يتم ذلك؟ وهل هو الحال واحد سواء كان السفر في السيارة أو في الطائرة أو في البحر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: نعم، المسافر يقصر، سنة السنة المسافر يقصر سواء من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر، ومتى غادر البلد سرعة في القصر. إذا غادر بلده بناء البلد تجاوز البناء صلى ثنتين خارج البلد، سواء كان في المطار أو غيره، إذا كان المطار خارج البلد أو خرج في سيارة خارج البلد أو انتقل من البلد إلى السفينة أو الباخرة، يصلي ثنتين ما عدا في السفر. فإذا أقام إقامة طويلة تزيد على 4 أيام أتم 4 عند أكثر العلماء، أما إن كانت الإقامة 4 فأقل فإنه يصلي ثنتين. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان يقول: التجاني آدم بعث يسأل ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اشرحوا لنا هذا الحديث وما معناه جزاكم الله خيرا.
0: هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معناه أن أمته التي تطيعه تتبع سبيله تدخل الجنة، ومن لم يتبعه فقد أبى. من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد الله واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى الزكاة وصام رمضان وبر والديه وكف عن محارم الله من الزنا وشرب المسكرات وغير ذلك فهذا يدخل الجنة لأنه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أبى ولم ينقل للشرع فهذا معناه قد أبى، معناه أنه امتنع من دخول الجنة بأعماله السيئة. هذا هو معنى الحديث. فالواجب على المسلم أن ينقاد لشرع الله وأن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء به، هو رسول الله حقا وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قد قال الله في حقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب المحبة، محبة الله للعبد، ومن أسباب المغفرة، ومن أسباب دخول الجنة. أما عصيانه ومخالفته فذلك من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار، ومن فعل ذلك فقد أبى. من امتنع من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبى. فالواجب على كل مسلم بل على كل أهل الأرض من الرجال والنساء والجن والإنس، الواجب عليهم جميعا أن ينقادوا لشرعه صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، وهذا هو سبب دخول الجنة. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال قبلها سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به بمحمد عليه الصلاة والسلام فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآية في هذا معنى كثيرة. فالواجب على كل عاقل وعلى كل مسلم أن يوحد الله وأن يلتزم بالإسلام وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه فهذا هو سبيل الجنة وهذا هو طريقها، ومن امتنع من هذا فقد أبى، نسأل الله السلامة.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد المستمع ضرار العاني بعث يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لي الحكم الشرعي في وضع اليدين بعد النهوض من الركوع، جزاكم الله خيرا.
0: السنة وضعها على الصدر كما قبل الركوع، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على يساره، وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرفع والساعد. هكذا رواه أبو داود والنسائي وغيره بإسناد صحيح عن وائل بن حجر. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لا أعلمه إلا يرميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه ويصرف في الصلاة، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. فالسنة للمؤمن بالركوع في الصلاة وهكذا المؤمنة وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. وأما ما وقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قوله إن وضعهما بعد الركوع بدعة، هذا قول غلط، وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في ذلك ما يجوب بيان هذا الأمر، وأرجو أن فضيلته يرجع عن هذا القول لأنه خلاف الصواب، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا ووفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. رسالة مطولة جدا وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن حكم النكاح بدون ولي، ولا سيما إذا كانت المخطوبة ثيبا، ولا سيما إذا كان الخاطب والمخطوبة في بلد غير بلد الولي.
0: الولي لا بد منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فلا بد من كون المرأة تخبر وليها هو الذي يتولى العقد النكاح. المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنا. فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي، ولا بد من شاهدين، ولا بد من إجاب وقبول. فلا يجوز للمرأة أن تزوجها سواء كان ثيبا أو بكرا، بل واجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها هو الذي يتولى ذلك. والواجب على الولي أن يتقي الله وأن لا يعضي لها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها إذا خطبها كفر، ينبغي. بل الواجب على الولي أن يسهل في ذلك وأن يجتهد في إحصان موليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف، لا في المهر ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا هو الواجب عليه. وإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور في إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر وتأخذ على يد الولي. أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، ليس فيها لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإذا الحاكم يقوم مقامه الولي، ولي هو الحاكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. الحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها. فإذا كان في بلاد ليس فيها حاكم، ليس فيها قاضي ولا ولي كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فيزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي، لأنه بمثابة الأمير، بمثابة السلطان عندهم، رئيس المركز الإسلامي ينظر لها ويزوجها بالكفر إذا كان ليس لها أولياء وليس هناك قاضي.
1: جزاكم الله خيرا. وإذا كان الولي بعيد هل يقوم ولي الأمر في هذه الحالة؟
0: لا، بعيد وخاطب يكاتب،
1: يكاتب
0: حتى يرسل وكالة.
1: حتى يرسل وكالة
0: إذا كان بعيد ويعرف محله، فإنه يكاتب. أما إذا كان لا يعرف محله فالولي بعده يقوم مقامه اللي أدنى منه يقوم مقامه. فإذا كان ما له ولي سوى غائب الذي يجهل مكانه فالسلطان يقوم مقامه، يعني الحاكم أو العميد كما أنا حاكم يقوم مقامه.
1: جزاكم الله خيرا. من المستمع صلاح محمد كرار بعث يسأل ويقول: في قريتنا لا يوجد مسجد لأداء الصلوات جماعة، ولكننا نقوم بأداء صلاة المغرب والعشاء في جماعة بالقرب من مساكننا، فهل يجوز ذلك؟
0: نعم، هذا الواجب عليكم، صلوا جماعة في منزل أحدكم أو في قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة. والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد ولو بالشراء، شراء الأرض والتعمير، لأن المساجد واجب على المسلمين. فالواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد قريب أن تعمروا مسجدا على حساب أنفسكم أو بأيديكم، كما عندكم نقود بأيديكم تتعاونوا في بناء بأيديكم في المكان المناسب المتوسط بينكم. وإذا استعنتم من لا تنبى بعض إخوانكم الأثرياء فلا حرج في ذلك، أما تساهلكم هذا لا يجوز. لكن ما دام الناس لم يقم صلوا جميعا في أي بقعة من الأرض تناسبكم تجتمعون فيها أو في بيت أحدكم إذا لم يتيسر مكانه مناسب، والحمد لله حتى يقام المسجد. ولا بد من إقامته، يجب عليكم أن تقيموه وأن تتعاونوا في ذلك أو تستعينوا بمن ترون من أهل الخير في بلدكم أو غيرها. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، ويسأل: ما هو الدم المحرم؟
0: الدم المحرم هو المسفوح، كما في آية الأنعام: قل لا أجد ما في المحرم على طعام يطعمه إلا كون ميتة أو دم مسفوح. فالمسفوح هو المراق، هو اللي ينصب من الذبيحة عند الذبح يهرق منها، هذا يقال مسفوح، هذا هو المحرم. أما ما يكون في العروق يبقى في العروق هذا ليس بمحرم، يبقى في داخلها في عروقها في لحومها ليس بمحرم، إنما هو المسفوح الذي ينصب منها عند ذبحها.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن التسبيح الجماعي، إذ يسبح الإمام والمأمومون يسبحون من بعده،
0: هذا بدعة لا أصل له، بل كل واحد يسبح نفسه، الإمام يسبح نفسه وكل واحد منهم كذلك سبح نفسه ويذكر الله نفسه، أما الجماعي فلا بدعة.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع محمود أحمد دوسة من الزعفرانية بعث يقول: جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع النظر إذا انقض الكوكب، ما معنى انقض الكوكب؟
0: انقضاضه سقوطه في رأي الرأي، فإن الشهب يغمى بها شياطين. ولا أعرف هذا الحديث الذي ذكره السائل أنه يعني اتباع النظر، لا أعرف هذا، لكن معنى انقضاضه معنى سقوطه، لأن الله جل وعلا يرد الشياطين التي تسترق السمع تغمى بالشهب.
1: نعم، جزاكم الله خيرا.
0: كما قال تعالى: ولقد زينا السماء بما المصائب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
1: جزاكم الله خيرا. في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث: حسن غريب، ما معنى حديث حسن غريب؟ هل هو ضعيف أم صحيح؟
0: هذا اختلاف للترمذي رحمه الله. إذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد قال حسن غريب، إذا كان سنده لا بأس به أو له شواهد قال في حسن غريب، إذا كان مداره على واحد، أو غريب نسبي غربة نسبية إذا كان من طريق شخص انفرد به عن شخص، وإن كان له طرق أخرى هو غريب بالنسبة إلى الشخص، كأن يكون غريب من رواية مالك، ولكن ليس غريب من رواية غيره، مشهور من رواية غير مالك، لكن انفرد عنه أو انفرد عن مالك بعض الرواة بهذا الحديث يكون غريب من طريق مالك، وهذا يسمى الغرابة النسبية، هذه من طريق مالك أو من طريق الشافعي أو من طريق وكيع أو أحمد أو نحو ذلك. أما الغريب المطلق هو الذي يرويه فرد، يكون مدار على فرد، على صحابي فرد أو على تابعي فرد أو على تابع تابع فرد، هذا يقال غريب. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يروي بعض رواة الحديث أحاديث يذكر في آخرها قولا معنى تفرد به أحمد أو تفرد به ابن ماجه، فما معنى هذا القول؟
0: هذا يقول ابن كثير كثيرا في تفسيره لقد تفرد به أحمد معناه دون الستة، يعني دون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وإذا قال تفرد به البخاري معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به ابن ماجه معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به النسائي كذلك عن بقية السبعة المذكورين. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يا أخ محمود، عنوان البرنامج هو ما كتبت على الظرف الذي بعثت داخله رسالة، وللتذكرة فالعنوان كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مع شكرنا لك ولجميع الإخوة المستمعين الذين يسألون عن هذا البرنامج وعن غيره من برامج
0: الإذاعة. لو تعيد مرتين.
1: يقول يسأل عن عنوان البرنامج وهو: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. المستمع أحمد محمد جفون، سوداني مقيم في المملكة، يسأل ويقول: إذا غاب الرجل عن زوجته طلبا للقمة العيش فمكث 20 شهرا، هل يكون آثما؟
0: نرجو أن لا يكون، لا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك، لأنه مأمور بطلب الرزق، فإذا لم يتيسر له في بلاد ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه. أما إذا استطاع يأتي إليها بين وقت وآخر كستة أشهر أو أقل من ذلك فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت قالت إنه لا يشق عليها فلا بأس بذلك. ولكن الأولى به، حتى ولو سمحت، الأولى به أن يعتني بالرجوع إليها في مدة قصيرة كأربعة أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. ويروى عنه رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر. الحاصل أن غيبته الطويلة قد تضر بها وتضر به.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
3: استووا.

dele. Ne diyor Patuha? Şuh.

الله أكبر.

الله الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر. عنه رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 600، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. عنه رضي الله عنه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقتل المسلم بالكافر. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي يحدث قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة ما ليس عند الناس؟ فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. هذا الباب نبه به المؤلف رحمه الله بعد ذكره للباب الأول وهو تنبيه حسن. فالباب الأول ذكر إثم من قتل ذميا بغير جرم، قلنا وهذا يشمل كل من له ذمة سواء الذي يسمى عند أهل العلم ذميا أو الذي يسمى معاهدا أو مستأمنا يحرم قتله بغير حق شرعي، بل ذلك من كبائر الذنوب. ثم نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على أنه لو قتل المسلم كافرا لا يقتل به، أي فكأنه يقول رغم الإثم الشديد المترتب على قتله إلا أن المسلم أكرم عند الله تعالى وأرفع منزلة ودرجة ولا يساويه الكافر، ولو كان له ذمة وعهد فإنه لا يساوي المؤمن في كرامته على الله تعالى، فليس كفءا له فلذا لا يقتل به. فالجمع بين البابين نستفيد منه فائدة عظيمة، أنه لا يجوز لمسلم أن يقدم على قتل من له عهد وذمة من الكفار، وأنه لو أقدم عليه أحد رغم الذنب الذي ارتكبه والإثم إلا أنه لا يقتل به. والكافر إما أن يكون حربيا، إذا قتل المسلم كافرا حربيا فهذا لا يقتل به بإجماع العلماء، لأن الكافر مشروع قتله، أو الحربي نعم، لأن الذي هو كافر حربي مندوب إلى قتله، كما قال الله تعالى واقتلوهم حيث وجدتموهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فإذا قتل المسلم كافرا حربيا لا يقتل به بإجماع أهل العلم. بقي لو قتل من له ذمة ويدخل فيه الثلاثة الأصناف الذين ذكرناهم قبل، الذمي والمعاهد والمستأمن، فإنه أيضا لا يقتل به عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين قالوا إذا كان له ذمة يقتل به، واستدلوا بحديث وارد في ذلك وهو شديد الضعف. أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليعلم أني أرعى ذمتي أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث ضعيف لا يعتمد عليه، وهذا الحديث المذكور هنا في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر، فلذا جمهور أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر لعدم المكافأة بينهما. بقي الكافر هل يقتل بالمسلم؟ نعم يقتل به، لو أن رجلا من الكفار قتل مسلما يقتل به. قد يقول قائل لو أن كافرا قتل كافرا ثم أسلم هذا القاتل، فهل نقتله بذلك الذي قتله لأنه قتله في حال كفره أو لا نقتله؟ والجواب عن هذا أنه لا يقتل به لأنه مسلم، لكن لا بد من أن نتأكد أنه أسلم إسلاما صحيحا عن قناعة، لم يسلم لأجل يحمي نفسه من القتل، لأنه قد يكون يقول إذا كان المسلم لا يقتل بالكافر سأقتل فلانا وأسلم أظهر الإسلام، فهذا لا ينفعه. لكن لو علمنا أنه أسلم إسلاما صحيحا فلا يقتل بذلك الكافر، لأن الحديث في أنه لا يقتل مسلم بكافر، فالعبرة حين يقتل، حين يقام عليه القصاص، إذا كان مسلما لا يقتل بالكافر ولو كان حين قتله كافرا، فإننا إذا قتلناه بخالفنا الحديث، نكون قتلنا مسلما بكافر. فلذا لا يقتل به، وذلك إذا علمنا أنه أسلم إسلاما صحيحا عن قناعة. وهذا الباب مع هذا الحديث يبين حرمة المسلم عند الله وعظيم منزلته وكرامته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير.

وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.

0: الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى درس لشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
2: كنا أخذنا في الدرس الماضي باب التمادح وباب ما يرخص منه، تمادح منهي عنه، لكن جاء الترخيص في متى مدح الإنسان في وجهه؟ إذا كان هذا المدح بحق بما فيه دون كذب ومجاوزة، وأن يأمن على صاحبه الفتنة في دينه. فإن كان في مجاوزة وكذب فهذا محرم، وإن كان يخشى على الممدوح فتنة وإضرار به فهذا أيضا منهي عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يحثى في وجوه المداحين التراب، كذا في هذه النسخة، وجاء في نسخة أخرى: باب ما يحثى في وجوه المداحين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. هذا أخرجه مسلم في صحيحه. وقال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن علي بن الحكم البناني عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني من عدة طرق عن حماد بن سلمة، وإسناده صحيح. وعطاء بن أبي رباح قد سمع من عبد الله بن عمر، فإن بعضهم نفى سماع عنه، لكن الصحيح أنه سمع منه وقد أدركه وسمع منه. لا، حديث ابن عمر ليس في مسلم، حديث مقداد في مسلم. وأيضا الحديث له طريق أخرى، خرج ابن حبان بإسناد حسن رجال ثقات إلا راوي هو صدوق، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، فهذه طريق أخرى متابعة لعطاء زيد بن أسلم، وله طرق أخرى أيضا، فالحديث صحيح. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء ابن أبي رجاء الباهلي، هناك رواة كثير يقال لهم رجاء ابن أبي رجاء، أربع رواة، والمراد هنا الباهلي، عن محجن الأسلمي الصحابي رضي الله عنه قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلم على باب من أبواب المسجد جالس، وكان في المسجد رجل يقال له سكبه في بعض النسخ سكبه، وقد ضبطه بهذا الضبط جماعة من الأئمة سكبه، قال في الحاشية بفتح السين والكاف والباء، قيده بذلك ابن ماكولة في الإكمال وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه وغيرهما سكبه، وهو سكب بن الحارث صحابي رضي الله عنه. وكان في المسجد رجل يقال له سكبه يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، جاء في رواية صاحب مرح، كان يمزح يفاكهم بريدة رضي الله عنه، فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبه؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فأخذت أطريه أي أمدحه، فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان، فقال أمسك لا تسمعه فتهلكه. قال فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والطيالسي في المسند وابن أبي شيبة في المسند وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم من طريقين، من طريق شعبة وأبي عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق بهذا الإسناد، وله أيضا طرق إلى عبد الله بن شقيق غير طريق أبي بشر، وإسناده صحيح. عبد الله بن شقيق هو العقيلي التابعي المعروف ثقة. رجاء بن أبي رجاء هو الباهلي، قال فيه في التقريب مقبول، وحكم عليه بعضهم بأنه مجهول لأنه لم يروي عنه غير عبد الله بن شقيق، لكن قد ذكر الخطيب رحمه الله في كتاب المتفق والمفترق توثيقه، إما هو وثقه في سياق كلام أو نقله عن مكي ابن عبدان وساق أثرا عن مكي ابن عبدان أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر رجاء بن أبي رجاء في الطبقة الأولى من طبقات التابعين من أهل البصرة، ثم عقب هذا قال وهو ثقة، محتمل أنها من كلام الخطيب ومحتمل أنها من كلام هذا الذي روى عن مسلم وهو مكي بن عبدان، وأيضا وثقه ابن حبان والعقلي فهو ثقة. فالحديث صحيح. بقي ينبه على أمر أن الأعمش قد رواه خالف شعبة وأبا عوانة الأعمش، فروى عن عبد الله بن شقيق أو عن أبي بشر مباشرة عن محجن الأسلمي ذكره منقطعا، والصحيح ما رواه هؤلاء الثقات كما صححه الدارقطني أيضا في العلل رواية الأعمش عند الطبراني وغيره. هذا الباب باب يحثى في وجوه المداحين التراب. أولا، من هو المداح؟ هل كل من مدح يقال له مداح؟ لو نظرنا في الصيغة نجد أن مداح من أمثلة المبالغة على وزن فعال، وهذه الأوزان لمن أكثر من الشيء الذي وصف به، فمداح صيغة مبالغة، فالمداحون إذن الذين اتخذوا المدح مهنة واتخذوه سبيلا وطريقا يسيرون عليه، سواء كان مدحهم نظما أو نثرا، شعرا أو كلاما غير الشعر، الشعراء الذين يدخلون على الأمراء والملوك، أو من يدخل عليهم يثني عليهم ولو نثرا، اتخذ هذا الشيء عادة، هؤلاء هم المداحون، كما بينوا الخطابي وغيره من العلماء أن المداحين هم الذين اتخذوا المدح مهنة يتكسبون بها. فما معنى قوله إذن إذا رأيت المداحين فاحثوا في وجوه التراب، أو ما يحثى في وجوه المداحين من التراب؟ قال بعض أهل العلم هو على ظاهره أن يؤخذ تراب ويجعل في وجهه، يقذف به في وجهه. وقال بعض أهل العلم معنى فحثوا في وجوه التراب أي لا تعطوهم المال والنوال والجزاء مقابل مدحهم، بل خيبوا آمالهم، لا تعطوهم شيئا، فإنه إنما يأتي يمدح لمقابل، يريد مالا أو ذهبا أو فضة. فالمعنى احثوا في وجوه التراب أي لا تعطوهم شيئا من المال، بأن بحيث يكون كأنما وضعتم في وجهه تراب. قالوا وليس معنى أنه يوضع في وجه التراب حقيقة، كذا قال بعض الشراح، وهو تأويل للفظ الحديث مخالف لما فهمه السلف. فظاهر الحديث أنه يحثى التراب على الحقيقة في وجوههم، وهو الذي فعله جماعة من السلف، فعله ابن عمر، فعله المقداد بن الأسود بين يدي عثمان، وأقر عثمان لما روى له الحديث. فالصحيح في الحديث أنه يحثى في وجوه التراب أي من رأى بعض هؤلاء المداحين يأخذ ترابا ويجعله في وجهه، ينفش به في وجهه. ذكر ثلاثة أهل الحديث. الأول حديث أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء، قد جاء في رواية مسلم بيانه أنه يثني على عثمان، ففهم المقداد أن هذا من المداحين الذين يأتون بين يدي الأمراء، جعل المقداد يحثي في وجهه التراب، أخذ التراب جعله في وجهه. قال له عثمان ما حملك على ذلك؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجه المداحين التراب. وهذا فيه شجاعة السلف في العمل بالسنة. رب إنسان يهاب، لكن هؤلاء رضي الله عنهم ما هابوا، بين يدي الخليفة وأمام هذا الشخص الذي يمدح أخذ التراب وجعله في وجهه، امتثالا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه شدة تمسكهم بالسنة وعملهم بها، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن رجلا كان يمدح رجلا عنده، فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو فيه أي نحو فمه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لو أن إنسانا سمع شاعرا أو ناثرا يثني على إنسان ويمدحه، هل يحثي في وجهه التراب مطلقا؟ هذا لا، إذا كان يعلم أن هذا الشيء هذا طريقته، هذا الإنسان هذه طريقته، هذا شأنه، هذا الذي يحثي في وجه التراب. أما إنسان مدح إنسانا ولم يكن هذا شأنه ولا عادته فهذا راجع إلى درس أمس إن كان ما قال فيه حقا وأمن على صاحب الفتنة فهذا جائز وليس فيه شيء. الحديث الثالث قصة محجن الأسلمي. قال رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد البصرة. ومحجن هو الذي بنى مسجد البصرة، محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه. قال: فإذا بريد الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس، وكان في المسجد رجل يقال له سكبه بطيل الصلاة، يحسن صلاته طيلها ويحسنها. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، يعني روى كان صاحب مرح أو مراح أي يمازح أصحابه. قال: يا محجن، وكلهم صحابة بريدة ومحجن وسكبة، أتصلي كما يصلي السكبة؟ أي فهم أنه يثني على سكبة وعلى صلاته وخشوعها. فلم يرد عليه محجن، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا أي الجبل. جافر أنه بعثه في حاجة ثم لقيه في الطريق فأخذ بيده، فأشرف على المدينة وقال: ويل أمها من قرية. وهذه الكلمة تقال للتعجب، قد قال بعضهم إنها تضبط ويل بالضم، وقال بعضهم ويلي، ويل أمها، وأصلها وي التي هي كلمة تعجب ثم لأمها. معلوم أن المدينة لا أم لها، إنما يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشأن الذي يحصل، كما قال نحو ذلك في من؟ في ذاك الذي هرب من قريش أبو بصير، قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، أي لو كان معه أنصار سيذيقون قريش الويلات. فقال: ويل أمها من قرية، أي هذه كلمة تعجب، يتعجب مما يحصل لهذه القرية ومما يحصل لأهلها الساكنين فيها، يتركها أهلها كأعمر ما تكون، أي يتركها أهلها وهي عامرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سكناها وسكنها الصحابة ولم تكن عامرة، وكان فيها المرض وكان فيها الوباء، فكيف إذا عمرت ونفي عنها المرض وصارت كأحسن ما يكون؟ يخرج أناس من المدينة، وفعلا هناك أناس يتركون المدينة يخرجون منها، وهؤلاء يتعجب منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، أي وهذا مما يرغب في سكناها، فكيف يخرجون منها مع أن الدجال لا يستطيع دخولها؟ يأتي يريد دخولها فتصده الملائكة، وترجف المدينة رجفات تخرج المنافقين إلى الدجال. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، أي هذا الحديث ساقه محجل لبريدة، أي أننا لا نثني على سكبه لا نمدحه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يفتن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه أي أمدحه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا فلان، أي يعدد من أعماله. قال: أمسك، أي اسكت، لا تزد في هذا الكلام، لا تسمعه فتهلكه، أي لا تسمع هذا المدح والثناء. أي فأبو محجر رضي الله عنه يقول لبريدة: لا تسمع سكب هذا الثناء تهلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، أي عند بيوته، لكنه نفض يده ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. والشاهد من هذا النهي عن المدح وأنه إهلاك. قد يقول قائل هذا الحديث كان أنسب في الباب الأول ما جاء في التمادح، نعم، لأنه ليس في أنه يحثى في وجه المداحين، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكت محجا، ومحجا أيضا ذكر ذلك لبريدة حتى لا يسترسل في الثناء عليه، فكأنه يسكته عن هذا المدح. هذا حاصلها ممكن، نعم، لا سيما النسخة التي فيها باب ما يحثى في وجه المداحين، أي منهم المداحون الذين يحثى في وجههم، أي هذا يقول لم يحث النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ولا محجا في وجه بريدة، لأن هذا ليس مداحا من شأنه المدح. أظن هذا محتمل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
1: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة للحيوانات المحرمة هل هي نجسة، وماذا يجب على من لمسها بيده أو بثوبه؟
3: أم الحيوانات المحرمة قسم ليس لها دم، كالعقرب والخنفساء والجعلان وما أشبهها، هذه ليست نجسة لا في الحياة ولا في الممات. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من وقع الذباب في شرابه أن يغمسه ثم يشرب، نعم أمر أن يغمسه ثم ينزع يعني ويشرب الماء بعده. ومن المعلوم أنه إذا غمس في ماء حار فسوف يموت، فأخذ العلماء من هذا أن كل حيوان ليس له دم يسيل فهو طاهر في الحياة وبعد الممات، أما الذي له دم يسيل فهو طاهر في الحياة نجس بعد الممات، كالفأرة والوزغ وأشبه ذلك، هذا نجس في الحياة وبعد الممات. لكن الطوافون من الذي يكثر ترددهم عن الناس سهل الله فيها العباد فجعله طاهرا في الحياة، مثل الحرة والفأرة وما أشبه ذلك، هذه تكون طاهرة في الحياة ونجسة بعد الموت. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن أن تلقى وما حولها. فهمت الآن؟ طيب، النجس من الحيوان بعضه نجاسة مغلظة كالكلب، نجاسته مغلظة، إذا شرب في الإناء فإنه يجب أن يغسل 7 مرات إحداها في التراب. فالخلاصة الآن كل حيوان محرم الأكل فإنه نجس في الحياة وبعد الممات، إلا ما ليس له دم يسيل فهذا طاهر في الحياة وبعد الممات، وما كان له دم يسيل فهو كما قلت لك نجس في الحياة وبعد الممات، إلا الطواف الذي يكثر تردده على الناس فهو طاهر في حياته نجس في موته. عرفت التفصيل الآن؟ طيب، ما كان نجسا فلا تلمسه وأنت رطب، إذا لمسه وأنت رطب أو هو رطب فلا بد من أصليته، ما يضر لكن ناشئ ما يضر. نعم.
2: فضيلة الشيخ، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ وإذا كانت آية فما حكم من لم يقرأها في الصلاة؟
3: الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بها كما يجهر ببقية الآيات. ودليل آخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر تمام الحديث. ولو كانت البسملة من الفاتحة لبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه بالاتفاق أن الفاتحة 7 آيات، وإذا قسمناها على الوجه الذي أتى القرآن الكريم عليه تبين أن البسملة ليست من الفاتحة، لأننا إذا جعلناها 7 آيات والفاتحة منها صارت الآيات الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات الأخرى. ولأن قوله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبينها بنصفين يقتضي أن تكون أول الآيات الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد لله رب العالمين لله، الرحمن الرحيم لله، مالك يوم الدين لله، إياك نعبد وإياك نستعين، بين الله وبين العبد، اهدنا الصراط المستقيم للعبد، صراط الذين أنعمت عليهم للعبد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين للعبد. فتكون 3 آيات في أول السورة لله، 3 آيات في آخر السورة للعبد خالصة. والسورة والآية الرابعة وهي الوسطى بين الله وبين العبد

0: نعم.
1: فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لصلاة المسافر، نحن نعلم أن صلاة المسافر يعني ليس لها مسافة معينة ولا مدة معينة، وأن الصحيح أن كل ما يطلق عليه سفر يجوز لصاحبه أن يقصر الصلاة، وأن أكثر أهل العلم أوجب عليه القصر ولم يجعله رخصة يتم أو يقصر، بل أوجبه عليه. فكيف نجمع بين إيجاب القصر على المسافر وإيجاب أن يصلي مع الجماعة؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كان هذا المسافر يستطيع أن يصلي مع جماعة من المسافرين ويقصرون الصلاة، فهل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد أم يصلي مع الرفقة التي معه؟
0: طيب، أما قولك إن أكثر العلماء أوجبوا عليه القصر فهذا ليس بصحيح، بل أكثر العلماء على عدم وجوب القصر، والمسألة فيها خلاف معروف مشهور. والذي يظهر بعد التأمل أن القصر ليس بواجب، ودليل ذلك ما يكاد يكون إجماعا من الصحابة، حيث إن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يقصر الصلاة في منى في أيام الحج، وفي آخر خلافته صار يتم، فأنكر عليه ذلك من أنكر من الصحابة، ومنهم عبد الله بن مسعود، حتى إنه لما بلغه أن عثمان أتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، واستدل لإنكاره هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة، ثم كان يصلي هو خلف عثمان ويتم، وكذلك الصحابة يصلون خلفه ويتمون. وسئل عن ذلك فقال إن الخلاف شر، ولو كان الصحابة يرون أنه واجب أي القصر ما أتموا خلف عثمان، لأن من رأى أنه واجب قال إذا زاد على ركعتين بطل الصلاة، ولا يمكن أن يصلوا خلف عثمان صلاة باطلة، لأن هذا محرم. فكنت أقول بالأول أن القصر واجب استنادا إلى حديث عائشة كان أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزينة في صلاة الحضر، لكن من فعل الصحابة رضي الله عنهم يترجح أن القصر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة لا شك. وإذا قلنا أنها سنة مؤكدة فإننا نقول إذا اتم المسافر بمقيم وجب عليه أن يتم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقول ابن عباس حين سئل عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال تلك هي السنة. ويبقى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة أو لا؟ نقول يجب أن يصلي مع الجماعة لعموم الأدلة الدالة على أن من سمع النداء وجب عليه أن يحضر وأن يجيب، لكن لو فاتته الصلاة أو كان في مكان بعيد يشق عليه أن يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجماعة فإنه يصلي صلاة مسافر، وإذا كانوا جماعة أقاموا الجماعة. نعم.

0: ويرد الشيخ إذا مني أخذت من إنسان أعطاني مثلا 500 ريال سلف، فبعد مدة أرجعتها له 600 ريال من نفسي أنا، زدت له مثلا 100 ريال وما طلب مني، هذا يدخل في الربا وما يدخل
1: في الربا؟ سمعتم هذا؟ يقول إذا أقرضني رجل 500 ريال وعند الوفاء أعطيته 600، هل هذا من الربا أو لا؟ نقول ليس من الربا، ليس من الربا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم أحسنكم قضاء، وكما أنه يجوز أن أعطيه أحسن مما استقرضت منه بالوصف فكذلك أزيد في العدد ولا فرق. يعني لو أنك استسلفت منه صاع رز من الصاع من الرز الوسط ثم أعطيته صاع رز من الرز الجيد يجوز أو لا؟ صار يجوز. طيب إذن لو أعطيته الصاع ونصف ما في مانع، بشرط أن لا يكون مشروطا عند القرض، إن كان مشروطا عند القرض فلا يجوز.

0: نعم. فضيلة الشيخ، ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل يكون مباح؟
1: الشروط: أولا أن لا يكون فيه كذب، فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز. ثانيا أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك. الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة كمعالجة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع أن لا يقوم بدور المرأة وهو رجل، أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس أن لا يكون فيه دور حيوان، بأن يكون بعض الممثلين يقوم بدور شاة أو بعير أو بقرة أو كلب أو ما أشبه ذلك. والشرط السادس أن لا يقوم بدور كافر، كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا، أو بدور أبي لهب أو ما أشبه ذلك، لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء، أو ربما يقع في قلبه شيء، وربما يعير به أيضا بين الناس، ويقال يا أبا جهل يا أبا لهب وما أشبه ذلك. المهم الضابط العام أن لا يتضمن التمثيل شيئا محرما بأي سبب، قد تكون من جنس ما مثلنا به، وقد تكون هناك أشياء غابت عنا أيضا.
2: ما حكم المحاماة في الإسلام؟
3: محاباة؟
2: المحاماة.
3: المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل فهي خير ومأمور بها، لما فيها من إزالة الظلم عن المظلوم ومعاونة صاحب الحق على حقه. وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل بأن يكون كلامه هو المنتصر فهذا حرام، فهي ترجع إلى نية المحامي. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيخ بعض الحريصين على الدعوة ولكنه يجد حرج من ناحية إنكار المنكر على خصوصا الأقارب أو بعض الفسقة من المسلمين، يعني من ناحية أنه يقول هل يجب علي إنكار المنكر كلما رأيت هذا الشخص الذي يقع في المنكر، مثلا ندخل مثلا في مجلس وعامتهم من الحلقين والمسبلين، فهل يلزم أن ينكر المنكر هذا؟ ولو أنكر يقول أني يحصل بيني وبينهم بعض يعني الوحشة وأنا أريد كسب قلوبهم، ويعني أوجه الإنكار إلى وقت آخر، فهل هذا سائغ أو أنه يجب عليه أن ينكر هذا الإنكار؟
1: هذا طيب. أقول إن الله تعالى رسم لنا الطريق، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهل من الحكمة أن كلما رأيت إنسانا على معصية تنصحه مثلا حلق اللحية، شرب الدخان ربما لا تجده على شرب الدخان، ممكن إذا رأك لم يشرب، لكن حلق اللحية تعرف هذا الرجل حلق اللحية، فنصحته أول مرة وقلت له، ثم مضى شهر أو شهران ووجدته حالق اللحية، ما يخالف بعد شهر أو شهرين يمكن أكرره. نعم، لكن هل كل ما رأيته لو أراه باليوم مرتين أنصحه؟ هذا ليس من الحكمة، لأنه سوف يمل ويتعب. فأنت حيث ترى أن للموعظة مكانا عظه. ولهذا يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، ذكر إن نفعت الذكر. فهذا الشرط لا بد من اعتباره، أحيانا الذكرى لا تنفع بل تضر، والمقصود هو إصلاح الخلق يا أخوان،
3: المقصود إصلاح الخلق لا إطفاء الغيرة. الإنسان في قلبه غيرة ويكره كل معصية، لكن هل المقصود أنك تطفي غيرتك بالإنكار أو تصلح غيرك بالإنكار؟ الجواب الثاني. ولهذا نجد الطب الحسي، تجد مثلا الطبيب يباشر هذا المريض المنتن الريح الكريه المنظر لكن من أجل المصلحة، تجد أنه يشق الجرح الخبيث من أجل المصلحة. فأنت انظر للمصلحة. نحن لا نستطيع أن نحدد لأن الناس يختلفون، لكن إذا كان المصلحة في الدعوة والإنكار فافعل، وإلا فاسكت إلى وقت آخر. ولهذا لم أول ما أمر الرسول بالإنذار قال الله له أنذر عشيرتك الأقربين، مو بعد العشيرة ولو بعداء، الأقربين. ثم بدأت الدعوة تتوسع حتى انتهت بعد أن هاجر الرسول إلى قتال الأعداء.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: فإن الذي نرى أن فتوى مفتي مصر في هذا الباب خطأ وغلط، وأنه لا فرق بين الربا الاستثماري والربا الاستغلالي. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فسأل، فقالوا كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا وأمر برده. وهذا واضح أنه ليس فيه استغلال وليس فيه ظلم، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فالفتوى غلط. وعلى هذا فنرى أن أخاك ما دام يعين على أكل الربا ويكتب ويشهد به نرى أنه آثم وأنه يجب عليه التخلي عنه. لكن إن أصر وبقي وذهبت أنت إليه وأكلت مما عنده فلا بأس ولا إثم عليك، حتى وإن كنت تعتقد أن هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل من طعام اليهود، واليهود كما تعلمون أكالون للسحت آخذون للربا، ولم يسأل الرسول يقول هل تعاملتم بالربا أو لا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يأكل ممن كسبه حرام ولا إثم عليه. ولكن لا تيأس أكثر من النصيحة لأخيك لعل الله يهديه، وبشره أنه إن تاب فله مثلا، كل ما كسبه قبل ذلك فهو له حلال، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، لا سيما إذا كان مستندا إلى فتوى يرى أنها صحيحة. نعم.
1: قضية الشيخ سأل يسأل ويقول هل يجوز لي أن أجزئ القدر الواجب في زكاة الذهب مثلا؟ هل يجوز أن أجزئ مثلا أن أدفع مثلا 500 الآن وبعد شهرين مثلا 500 أخرى إذا حل الحول؟ وهل أيضا يقول اشترط أن لا بد من الحول، وهل إذا زاد الحول هل يعتبر آثم أو لا؟
0: تجزئة الزكاة إذا كانت تقديما فلا بأس، إذا كانت تقديما فلا بأس، مثل أن يكون حوله يتم في رمضان وبدأ يزكي من جمادى فهذا لا بأس به، لأن غاية ما فيه أنه قدم بعض الزكاة، وتقديم بعض الزكاة جائز كتقديم جميع الزكاة. أما في التأخير فلا يجوز، يعني لا يجوز إذا حلت الزكاة أن يؤخر بعضها ويقسطه، لأن الزكاة يجب دفعها على الفور مرة واحدة، إلا أنه يعفى عن 10 أيام شهر نصف شهر نصف شهر. وكذلك لو فرضنا أنه مثلا أن الفقراء عنده قليلون ولو دفع إليهم جميعا أفسدوها، فيريد أن يجزئها عليهم لمصلحتهم فلا بأس، لأن هذا لمصلحة المعطى. نعم.
2: فضيلة الشيخ حفظك الله، لماذا نطلق على أبناء الكفار الذين توفوا قبل يبلغون؟ هل هم مسلمين أو كفار؟
0: حكمهم حكم آبائهم، إذا كان الأبوان كافرا فحكمهم حكم آبائهم في الدنيا، بمعنى أننا لا نغسلهم ولا نكفنهم ولا نصلي عليهم ولا يدفنون في مقابرهم. أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. والذي يهمنا نحن هو أحكام الدنيا ماذا نصنع به، أما أحكام الآخرة فهي عند الله عز وجل. وقد ذكر كثير من العلماء رحمهم الله أن هؤلاء الأطفال وكذلك من لم تبلغهم الدعوة النبوية أنهم يمتحنون يوم القيامة، يعني يأمرهم الله تعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم.
3: يا فضيلة الشيخ، قبل كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم أن ينفث في كفيه، ما أدري يعني يقرأ قل هو الله أحد والناس الفلق، ما أدري وش الصفة هي.
0: الصفة أنه يقول هكذا بيديه، يعني يضم بعضهم إلى بعض ثم ينفث بهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه.
3: مرت واحدة ثلاث مرات
0: يعني ثلاث مرات
3: مع بعض.
0: نعم. النفث قبل أو بعد؟ ظاهر الحديث أن نفثه يكون قبل، لكن الأمر واسع. كلها ثلاث مرات تقرأ ثلاث مرات مع النفس. اي نعم يتلع قراءة
3: يعني النفث ثلاث مرات،
0: النفث ثلاث مرات والقراءة ثلاث مرات. نعم.
4: زيت الشيخ، هل الإنسان مؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان؟
0: الإنسان لا يؤاخذ على ما يجد في نفسه من وساوس الشيطان أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يستعينوا بالله من الشيطان الرجيم وأن ينتهوا عن هذه الوساوس. والإنسان إذا انقاد للوساوس فإنه على خطر، لكن يجب أن يقول لنفسه: هل أنا أعتقد هذه الوساوس؟ الجواب: لا يعتقدها أبدا، بل يحاربها غاية المحاربة. إذن يجب أن يعرض عنها ما دامت غير مستقرة في نفسه، ويعلم أنه لو أن أحدا من الناس قالها لقاتل عليه. إذن يعرض عنه ولا تضر، ويمضي في حال. لو شك في الطلاق، شك في الوضوء، شك في الصلاة، شك في ما هو أعظم من ذلك، فلينتهي عن هذا ويعرض ولا يضره شيء. وهذه من نعمة الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ساعة وفرجا ومخرجا من هذه الوساوس.

0: يقبلون على صلاتهم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانة

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: فورا. إذن إذا نقول تفور تكبيرة الإحرام إذا تأخر المتابع زمنا تنقطع به المتابعة.
1: أحسن الله إليك. رجل أغمي عليه في شهر رمضان لمدة 10 أيام وهل يقضي هذا الغمي؟
0: نعم، إذا أغمي على الإنسان في نهار رمضان في شهر رمضان فإنه يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها، لأنه لم يحصل منه نية. لكن إذا أغمي عليه في أثناء النهار صح صومه. نعم، يلزمه قضاء الشهر كله. نعم، لأن هذا ليس كالجنون. الجنون لو جن الإنسان شهر رمضان فإنه لازمه القضاء، لأن المجنون ليس عليه صوم بخلاف المغمى عليه. فعندنا الآن جنون وإغماء ونوم. لو نام الإنسان في رمضان 3 أيام ما استيقظ فصومه صومه صحيح ولا يلزمه القضاء، ولو أغمي عليه لازمه القضاء، ولو جن لم يلزمه القضاء. نعم
2: شيخ بارك الله فيك، هل الجمع في المطر من أجل المشقة أم لذات المطر؟
0: لا، من أجل المشقة. والدليل على هذا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يشق عليه. المسألة تدل على المشقة. نعم.
3: فضيلة الشيخ، ورد نقاش بين طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة التي يوجد فيها، حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد وإنما في الساحة الخارجية. وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها. قد ذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول الله خير من زيد، فما الضابط في هذه الأمور؟
4: يقول بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز، لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجود هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم. فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة، قياسا على مسجد الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلى فيه استقبل فيه القبر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مغفل الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس بالصلاة فيه.
3: وإن كان في الساحة الخارجية
4: خارج المسجد الحوش إلى المسجد، الحوش من المسجد والحكم به كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش الظاهر أن البناء أن المسجد ساق فتكون صار في صحيح،
3: ولكن من صلى في المسجد القبر أمامه ولو كان أمامه بين المسافة حوش المسجد من أمامه يعيد الصلاة أو يسلم ذلك؟
4: لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام المسجد في مكان، ما دام القبر في مكان يوصل المسجد فإنه لا يصلي، وهو في قبلة فلا يصلي فيه.
3: والضابط في هذا
4: الضابط هذا إذا كان القبر بين يديك فلا تصل، إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمينك أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصل عليه، وإن كان القبر المسجد سابق على القبر فصل. فصار تصلي في حال ولا تصلي في حاله، لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان والقبر ليس في القبر.
3: لكن
4: ما
3: هناك يعني إذا كان القبر يطاح حوله أو ما يطاح
4: هذا لا فرق المتساب أبدل من الأحوال الثلاثة.
5: شيخ حفظك الله، اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره، فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب؟
0: نعيش أن غير الشرعي
5: هو الغالب.
0: أولا بارك الله فيك، ما الذي أدراك أن غير الشرعي هو الغالب؟ من قال هناك؟
5: لجام
0: اللجام بارك الله فيك رأت مصنعا يفعل هذا، لكن آلاف المصانع تصنع، ولا أعتقد أن دولة مسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشعب، ما أظن هذا. عرفت؟ ثم إن السؤال هذا من باب التعمق، لأننا لو فرضنا أن لازم تسأل قلنا تعال هذا خلوا مذبوح بطريقة الإسلامية ومذبوح في البلد، يجب أن نسأل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي؟ بعض الجزائري ما يصلي، فهمت؟ هل يلزمك أن تسأل؟ هل يلزمك مذبوح عندك في الكويت ذابحين أهل الكويت أليس في الجزائري من لا يصلي؟ طيب هل يلزمك أن تسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ لأنه يعني إذا كان ما يصلي ما تروح الذبيحة. طيب يلزمك ولا ما يلزمك؟ اسأله. لا أبي إذا أجبت الآن لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت هل عندك إشكال إنك تأكلها أو ما تأكلها أو تأكلها بدون إشكال؟ قل يا أخي. إذا هذا كان يسموه كذا. أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد لكن الله سامحنا عنه، قلنا من الذي ذبح هل يصلي ولا ما يصلي؟ ثم إذا قالوا يصلي طيب من مالكها؟ ربما نسار، هل هي مسروقة ولا مشتراك بشراء الحلال؟ نعم إذا قال مشتراك الحلال طيب الثمن هو مسروق ولا حلال؟ وهل مجرى؟ لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معفون. حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يأتينا قوم بلحم ولا ندري أسموا الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكل، سموا وكل، أنتم طالب سمع ذلك وما قبل ذلك ما عليك منه. اترك المجلات يا أخي، المجلات يقولون شيء وعنا نقول هم صادقين إن شاء الله تعالى، لكن كم أتوا على مصر؟ كل المصانع مبروح فيها. بالنسبة للسعودية هاي الكبار العلماء جاءوا بناس من وزارة التجارة وأظن وزارة البلديات ما أدري، لكن وسألوهم قالوا أبدا، كل اللي يرد السعودية عليه مراقبة. ابدا ما نقبل اي شهاده الا قال هذا الكرتون وهذه الدجاج السبع والثمان اللي فيه اشهد انه مذبوح على غير طريقه الاسلاميه. عرفت ولا لا؟ هذه واحد شيء اخر، بعض العلماء الاقدمين مو بالمتاخرين العصريين اللي يتساهلون في الامور يقولون ان ما اعتقده اهل الكتاب طعاما مذكى فهو حلال وان ذكه بالخمر، لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا، لأنه أضاف الطعام إلى جهة مخصوصة، فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا. أفهمت؟ يعني على رأي هؤلاء ما حاجة، خلهم أهل الكتاب يذبحونه على خنق أو على أي صفة أرادوا، ما دام قال طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلالا. أنا قلت لك هذا من أجل تخفيف الوطع على قلبي، لست مقرا لهذا، أنا ما أقرها، أنا أقول اللي يذبح بغير ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام، لكن قصدي أن تخفف الوطع على أنفسك. فأولا لا ندري هل هذا مما صعق أو لا، لأن يأتينا الرؤوس المقطعة. ثم إذا علمنا أن هذه بعينها ذبحت على غير وجه الشرع أو قتلت على غير وجه الشرع، نقول بعض العلماء يقول إنما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وإن ذبحه على غير الطريقة الإسلامية، والخلاف هذا مشهور في كتب الأقدمين مو من المعاصرين. أي نعم. المهم سم الله وكل، قل بسم الله وكل، ولا تقول يا فلان هل هذا مما ذبح هنا أو مما ذبح هنا، لا تسأل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يرينا إياها في ليلنا ونهارنا وسرنا وجهارنا. ومن هذه النعم أن نجتمع في بيوت الله تبارك وتعالى، نتذاكر فيها شيئاً من ديننا، من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في زمن زهد الناس فيه في مجالس الذكر والعلم وحلقاته، وأقبلوا على الدنيا يتنافسون، ومن أجل الحصول عليها يتهالكون ويتقاتلون، إلا من رحمه الله عز وجل ونجاه وحماه. فهذه كرامة، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه العلامة الألباني. كلما اشتدت الفتن انشغل الناس بالباطل والبدع والدنيا والشهوات والملذات، وأهل السنة والجماعة يقبلون على طاعة الله عز وجل وعلى طلب العلم وعلى ما ينفعهم من عبادة الله تبارك وتعالى. وهذه أو هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لهم، يعرضون عن هذا كله
2: ويحرصون على دينهم وعقيدتهم وعلى تعلم ذلك. هذا توفيق من الله عز وجل واصطفاء لا يناله إلا من أكرمه سبحانه وتعالى. فلنحمد الله ونشكره عز وجل، وإيانا جميعا أن تتطلع أنظارنا إلى غير ذلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما عسى هذه الدنيا التي يتهالك عليها أهلها؟ إذا مات المؤمن وهو حافظ للقرآن عامل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لقي الله عز وجل وهو من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إذا فارق الدنيا وهو ممن كان يثني ركبتيه في مجالس الذكر والعلم في بيوت الله تبارك وتعالى، هنيئا له، خاتمة حسنة ومآل عظيم. فإن الله عز وجل ما خلقنا إلا لطاعته، وأوجدنا لعبادته وتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فما عليه أهل السنة والجماعة أمر عظيم ينبغي أن يتفطنوا له وأن يدركوا عظمته وثمرته وعاقبته ومآله. إنه قد يحصل للعبد بين الحين والآخر شيء من النسيان لهذه النعمة، أو التغافل عنها، أو ربما تقوده نفسه إلى أن يفارقها أو إلى أن يميل إلى غيرها. فعلينا أن نصبر وأن نصابر وأن نعلم أن ما اختاره الله عز وجل لنا هو الخير. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخواني في الله، أولا نقول شكر الله لأخينا المفضال بشير المضربي على هذا الترحيب وعلى هذه المقدمة الطيبة. ولقد ذكرنا بأيام من خالية كنا نلتقي في مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه اللقاءات فنسمع منه مثل هذه الكلمات النيرات والنصائح المفيدات التي لم تغب عن أذهان وآذان أهل هذه البلاد بقراها وجبالها وشعابها ووديانها، التي إن سألت واد من الوديان أو جبلا من الجبال أتعرف بشير المضربي لأجابك نعم. فإنه قد وصل في هذه القرية في محاضرة، وفي الأخرى خطبة جمعة، وفي تلك كلمة بعد العصر، وفي الأخرى بعد الفجر. فلهذا ننصح أنفسنا وإياه أن نعيد ذلك النشاط وذلك الإقبال وذلك الخير، وهو لا يزال على ذلك، ولكن نحثه ونحث أنفسنا. فإن الخير في مثل هذا العمل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لو بحث الإنسان عن أعظم عمل لن يجد مثل هذه الوظيفة التي هي وظيفة الأنبياء وسبيل الأولياء وطريق الصالحين، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله بما تعنيه هذه الكلمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. ولهذا نقول من هذا المقام: لكل أخ شغل عن الدعوة أو عن طلب العلم أن يجدد نشاطه وأن يرجع إلى ما هو فيه فيزداد خيرا وعلما وهدى، فإنه كلما أقبل العبد على العلم النافع والعمل الصالح كلما صلح حاله ومآله بإذن الله تبارك وتعالى. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمره الله عز وجل في هذه الآية أن يقولها صريحة مدوية أن ما جاء به من الخير قائم على العلم والعمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والتحذير منه على علم وبصيرة وهداية وبراهين من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني في الله، حديثي معكم في هذا المقام هو عن أمر مهم وعظيم، ونحن في مثل هذه الأيام ونحن نعايش ونشاهد ما تمر به البلاد اليمنية وسائر البلدان الإسلامية من المؤامرات الغربية والشرقية في التهام عقيدتنا وفي تذويب أخلاقنا وفي إبعادنا عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالأخص عن طريق المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، بل يظهرون الكفر ويبطنون الكفر، وإنما يتظاهرون ولا يرى ذلك إلا أهل الحق والبصيرة، يتظاهرون بالحق، وإلا فإن الكفر ينضح من أفواههم ويظهر في أعمالهم، فينشرون الشر والفساد ويخربون البلاد ويخربون الاعتقاد ويفعلون الأفاعيل. وأعني بهم الرافضة الذين يسمون في بلادنا بالحوثيين. يا أيها الناس، قد حصل من الحوثيين البغي والاعتداء والظلم والإجرام ما يكون سبباً واضحاً ودليلاً قاطعاً على وجوب قتالهم ودفع بغيهم، وشرعية ذلك ولو لم يكن عندهم من الأمور الكفرية التي تبيح ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل نريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. جاء ولم يذكر في الحديث معتقده ولا فكره ولا انتماؤه، إنما ذكر في الحديث أنه أراد أخذ المال، ومع ذلك وجب الدفاع، فكيف وهم يريدون أخذ المال وانتهاك العرض وسفك الدم وابتزاز العقيدة وإفسادها؟ ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فالرافضة الحوثيون لو كانوا من أهل الإيمان وقد فعلوا ما فعلوا من البغي والخروج على ولي أمر المسلم والاعتداء على أهل الإسلام في أموالهم وأنفسهم ودمائهم وعقائدهم لوجب قتالهم وكان مشروعا، فكيف وقد جمعوا مع ذلك الكفر البواح والزندقة الواضحة والأمور الشركية التي بها يكفرون ومن دين الإسلام يمرقون وإلى أحضان اليهود والنصارى يرتمون وإلى أسلافهم من المجوس ينتمون؟ أيها الناس، ربما نجد في أوساط بعض العامة أو بعض المتثقفين أو بعض المغرضين من يقول: على ما تقاتلون الحوثيين؟ ولماذا هذه الحملة؟ ولماذا هذا الضجيج؟ أليسوا من أهل الإسلام؟ أليسوا ممن يقول لا إله إلا الله؟ أليسوا ممن يعمرون المساجد بغض النظر عن عمارتها وكيفية ذلك؟ أليسوا ممن ينتمون إلى المسيرة القرآنية ويسمون قائدهم بقائد المسيرة القرآنية؟ تقدم الجواب: لو كانوا كذلك لوجب قتالهم لما سبق، فكيف والأدلة واضحة في كفرهم وزندقتهم وبيان ما أنهم ما هم عليه يعارض الإسلام أصلا ورأسا. ولهذا نذكر في هذا المقام بعض الأعمال وبعض الأقوال وبعض العقائد التي عليها الحوثيون، التي يتضح منها جليا أنهم براء من دين الإسلام وبعيدون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بآل البيت يتظاهرون وبحبهم يتبجحون، وهم أبعد الناس عن ذلك، حتى لا يقع في قلب مؤمن ريب ولا شك. وجد بعض إخواننا في حرب كتاف الأولى رجل عامي عنده غيرة، فخرج مقاتلا مجاهدا، ولما كانت تلك المعارك في تلك الجبال كانت هناك بعض المواجهات، فتقدم المقاتلون وفر الحوثيون، فوصل ذلك الرجل الشائب على رجل من الرافضة وإذا به يقول: لا إله إلا الله أنا مسلم، أو نحو هذا، فقتله ذلك الرجل، فبقي في نفسه متشككا وكان مترددا يقول: قتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، وكاد أن يترك الجبهة وأن يعود إلى بلده ويرى أنه أخطأ، كيف يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله بها يدخل العبد الإيمان، وبها يعصم ماله ودمه، وبها تحفظ حرمته، وبها يسلم من القتل ويسلم من الأسر. ولكن هذه الكلمة لها ما يناقضها وينسفها من أصلها، فإن أتى قائلها بما يناقضها فإنها لا تنفعه وإن رددها صباحا ومساء. والرافضة الحوثيون عندهم من نواقض لا إله إلا الله الشيء الكثير الذي إليه يدعون ومن أجله يتجلدون، بل ويقيمون الحروب الطاحنة لإقامة تلك النواقض وترسيخ قواعدها وتثبيت دعائمها، وهي تناقض الإسلام وتخالفه مخالفة واضحة. يا أيها الناس، لماذا يكفر الحوثيون؟ الجواب: لأسباب كثيرة، منها لأنهم لا يعترفون بكلام الله عز وجل ولا يجعلون له حرمة ولا يعملون به ولا يعتقدونه محفوظا ولا من الله عز وجل مصونا. ألم يقل الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فالقرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا، بخلاف الكتب الماضية التي قال الله عز وجل عن علماء تلك الملل: بما استحفظوا من كتاب الله. أما هذا القرآن فإن الله تكفل بحفظه، كما تكفل بحفظ سنة نبيه، فإنها وحي كما أن القرآن وحي. ولهذا قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا رجعت إلى الرافضة عموما لرأيت العجب العجاب، سواء كان رافضة العراق أو رافضة إيران أو رافضة لبنان أو حتى رافضة اليمن في الزمن القديم، لكننا لا نريد هذا، وإنما نريد من نعاصرهم وهم الحوثيون، ليعلم الناس وليعلم أهل اليمن أن الحوثيين لا يؤمنون بالقرآن، وإن ادعوا زوراً وبهتاناً المسيرة القرآنية. أين هم من القرآن وهم يدعون هذه الدعوة العريضة؟ وما أحسن تلك الفكاهة أو النادرة التي سمعتها من بعضهم، قال: كان حوثيان في نقطة في بعض الطرقات وقد أكثر من أكل القات، وإذا بواحد يوسوس ويحدث نفسه، فقال له الآخر: ما لك يا فلان، ما الذي شغلك؟ فقال له: إني متعجب مما يسمونه طائرة بغير طيار. كيف طائرة بغير طيار؟ هذه ما دخلت في رأسي، طائرة بغير طيار كيف هذا؟ قال له: يا أخي، هذا مثل المسيرة القرآنية حقنا، مسيرتنا القرآنية بغير القرآن وهذه مثلها. فمسيرتهم القرآنية تحارب القرآن وتضاد القرآن. فها هو حسين بدر الدين الحوثي الهالك لا رحمه الله يقول في تلك الملازم التي فرقت من أشرطته، تلك الملازم التي يتداولونها سفراً وحضراً والتي يعظمونها أشد من القرآن الكريم، الملازم عند الرافضة، ملازم هذا الهالك أعظم في قلوبهم من كتاب الله عز وجل، لأنهم يعتقدون أن القرآن فيه تغيير وتبديل، تعرض لشيء من التحريف. تلك الملازم التي إن قرأت في بعضها لا تدري صاحبها مجنون أم أنه عاقل، فإن الكلام فيها متناقض والعبارات متضادة، وإنما مدارها على سب الصحابة والطعن في بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشتم للسلف الصالح، والدعوة إلى سفك الدماء، والخروج إلى على الحكام، والدندنة حول آل البيت ومن كان في هذا الفلك من ساداتهم وقاداتهم. هذه الملازم سمى بعضها تفسيرا وسمى بعضها من هدي القرآن، ولو قرأت فيها لجاءك الصداع وربما أردفه الغثيان، لكثرة ما فيها من الهذيان. يقول هذا الهالك في بعض مواطنها، يقول إن الصحابة كانوا يشكلون خطراً على هذا القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن الله حفظه منهم. وهذا فيه شيء من التشكيك في حفظ القرآن، وأنه ممكن أن يتعرض للزيادة والنقصان، وقد صرح أئمتهم بذلك بأن عندهم قرآن فاطمة الذي هو 3 أضعاف هذا القرآن، وليس في قرآننا حرف واحد في مصحف فاطمة. ويقول حسين الهالك في بعض ملازمه أيضا، قال: فصل علي بن أبي طالب وأقصي يوم السقيفة وأقصي معه القرآن، فلا يمكن لمخالفيه أن يهتدوا للصواب لأن القرآن قد أقصي، فعلي هو قرين القرآن، ولا يفهم القرآن إلا من أقرانه، ويأتي بعض أصحابه فيزيد، ولهؤلاء الأقران امتداد إلى يومنا هذا. قال: إلى أن يصل إلى سيدي عبد الملك بدر الدين فهو قرين القرآن، فلا نفهم القرآن إلا عن طريق عبد الملك الحوثي. ويتكلم في كتب التفسير ويسخر منها، وأنها أدت بتفسيرها للقرآن إلى تحريفه، وإلى إبعاده عن المعنى الصحيح، وإلى إبعاده عن المقصود. قال: لأنها ابتعدت عن قرناء القرآن، ابتعدت عن قرناء القرآن. وهكذا في مقابلة منشورة مرئية ومسموعة لرجل من قاداتهم، هو من طلاب حسين الحوثي، ويعتبر في هذه الأيام من أشهر المؤلفين الذين يكتبون المناهج الدراسية والملازم في الأنشطة الصيفية والرسائل العديدة، رجل يقال له أبو عواضة، وإذا به يتحدث عن القرآن ويقول: لقد أصبح القرآن كتاباً مبتذلاً.

قال فلهذا غير القرآن عن مساره. هذا هو القرآن عند الحوثيين، يعتقدون فيه مثل هذه الاعتقادات الباطلة، يعتقدون فيه مثل هذه الاعتقادات الباطلة. وأما عن تفاسيرهم لكتاب الله عز وجل، إنك لو قرأت شيئا من ذلك لتعجبت لفساد عقولهم وانتكاس فطرهم. قالوا في الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، وهذا من سادات الرافضة الذين قالوا ذلك، وليس من الحوثيين لكن من ساداتهم. وهكذا، وتعيها أذن واعية، قالوا أذنك يا علي. وجعلوا يفسرون القرآن على ما تهواه أنفسهم ويخدم مصالحهم، هكذا الرافضة مع القرآن. القرآن عند الرافضة لا قيمة له، يدخلون المساجد فيحولون إلى أماكن للزامل وأكل القات والعبث ووضع القاذورات، ولا يبالون بكتاب الله عز وجل. دخلوا مسجدا في بلاد حجة في مكان يقال له عاهم، وفيه مسجد كان يدرس فيه القرآن وكان تابعا للإخوان المسلمين، فدخلوا هذا المكان وأحرقوا 3000 من المصاحف، 3000 مصحف أحرقوها أصحاب المسيرة القرآنية، يضيقون من القرآن، ماذا صنع بهم هذا المصحف حتى يحرقوه؟ فليس فيه من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، ولا من كلام البخاري، ولا من كلام ابن باز، ولا من كلام الألباني، إنه كلام الله عز وجل. لكن لتعلم أن الرافضة يعتقدون أن القرآن محرف ومبدل، وإن لم يصرح بعضهم في البلاد اليمنية بذلك، فهذا معتقدهم عند أئمتهم وفي مراجعهم وأصولهم. ولما قامت الحروب في صعدة بين الحوثيين والقبائل والدولة، ووصل الحال إلى قتال أهل السنة، وكان في بدايات تلك ذلك القتال، خرج جماعة من إخواننا طلاب العلم لبعض شؤونهم إلى بلاد صعدة، خرجوا من دمام، وفيهم أخونا البيضاني الذي هو عبد النور البيضاني رحمه الله. فلما رآهم الرافضة وكانوا يحملون بنادقهم أحاطوا بهم في أطراف المدينة، وجاءوا إليهم من كل حدب وصوب وقتلوهم جميعا، وكانوا 3 أو 4، وجعلوا يصورون ويسخرون، وأحدهم يطأ على بعض الموتى والمصحف في جيبه على صدره، وإذا به يطأ بنعاله على المصحف ويسخر من أهل السنة، ولا يزال ذلك موجودا مصورا وقدمه على كتاب الله تبارك وتعالى. وقد فعلوا ذلك وكرروه في ذمار وفي صنعاء وفي أكثر من موطن، وهم يهينون كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا هذا يدل على كفرهم دلالة واضحة. وقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن فهو كافر، فهو كافر. وذكر قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وسيأتي بيان ذلك. وأما حالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته، فأعمالهم وأقوالهم تدل على زندقتهم وكفرهم، فهم لا يرعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة، ولا لزوجاته وعرضه، ولا لأصحابه وأحبته.

0: ولا لسنته. فالرافضة الحوثيون لا يؤمنون زعموا إلا بالقرآن، وأما السنة فلا يؤمنون بها. يقول عبد الملك الحوثي لا جزاه الله خيرا ولا صبحه ولا مساه بخير، ونسأل الله عز وجل أن يمزق جسده كما كان سببا في تمزيق القرآن، وأن يسفك دمه وأن تهان كرامته. يقول وهكذا يقول أخوه الذي هلك وهو حسين الحوثي وهو يتحدث عن السنة، ويقول الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة، ويردد هؤلاء فيقولون الحكمة هي السنة. قال وهذا ليس بصحيح في تفسير الآيات التي فيها الكتاب والحكمة، وإنما الحكمة أن تكون على فهم صحيح، الحكمة أن تكون على فهم سديد، وأن تضع الأمور في مواضعها. وأما السنة فإن القرآن حاكم على كل شيء. قال ولكن هؤلاء جعلوا القرآن وكتبا للأحاديث وأمورا أخرى، أو كما قال لا رحمه الله، فهم لا يؤمنون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويردونها علانية. وقد أجمع أهل العلم أن من رد حديثا واحدا يعتقد صحته فقد كفر بالله عز وجل، كما نقل ذلك الإمام ابن خزيمة وغيره من أهل العلم، وهم يردون صحيح البخاري كله وصحيح مسلم كله. صحيح البخاري وصحيح مسلم الذي أجمعت الأمة على أنهما أصح الكتب المصنفة على الإطلاق، أو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لا يرون للبخاري شيئا، بل يطعنون في أحاديثه ويكذبون بها ويسخرون من الأمام من الإمام البخاري. يقولون البخاري لم يخرج لجعفر الصادق، وفعلا أنه لم يخرج لجعفر الصادق، جعفر بن محمد الصادق، لكن البخاري رحمه الله لم يخرج في صحيحه لكل الثقات، فقد ترك حماد بن سلمة وهو إمام، وليس عليه بعتب أنه لا بد أن يخرج لكل راو ثقة، فلم يخرج لجعفر الصادق، فجعلوا يسخرون من الإمام البخاري ويقولون قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، غلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة. هكذا يسخرون منه رضي الله تعالى عنه وارضاه ورحمه الله، فيردون السنة جملة وتفصيلا. ومن رد السنة فقد رد القرآن، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. فهذا من الأدلة القاطعة التي تدل على كفر الحوثيين. وأما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فانظر واسمع إلى خزاياهم. فهذا عبد الملك يقول في مقطع مسجل، وهو مسجل بالصوت والصورة، يقول وهو يتحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجاهدا، رجلا شجاعا، رجال مشاكل، هكذا يقول رجال مشاكل، ثم جعل يقهقه ويضحك ويقول رجال مشاكل. قال بعضهم يظن أنه يذهب إلى المسجد على لهجة أهل صعدة من بيته سالمسجد، ومن المسجد سابيته، يقرأ القرآن ويتعبد. قال لا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الشاهد أنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رجال مشاكل، وجعل يسخر ويضحك. وهكذا يقول بعضهم وهو من خطبائهم ومن المقدمين فيهم، ويتحدث عن مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه. يقول: من الذي قتل الحسين؟ وأظن المتكلم هو عصام العماد، ويسمونه بآيات الله، آيات الله عصام العماد. يقول: من الذي قتل الحسين؟ وهو يتحدث مع بعض الصحفيين أو المذيعين: لا تقل قتل الحسين سني أو شيعي، الذي قتل الحسين هو رسول الله، قتله رسول الله، هكذا يقول. هو الذي قال له اخرج، أي هو الذي أوصى الحسين بالخروج على ولاة الأمر، هو الذي قال له اخرج، فالقاتل للحسين، هكذا يقول، هو محمد بن عبد الله. إذن فرسول الله عند هؤلاء النوكى الزنادقة رجل قاتل وصاحب مشاكل، بل ويقول حسين الحوثي في ملازمه: ألم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله، هكذا يقول، ألم يكن ثورة على المجتمع؟ وصور النبوة والرسالة وهذا الخير العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنها ثورة، وكأنه ثائر من الثائرين، كما يفعل الثوار وأصحاب الانقلابات والثورات والفوضى. ألم يكن ثورة على المجتمع؟ ولما تحدث الرافضة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنها زانية وأنها وإذا بقائل منهم يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدخل ذكره النار. ولما يدخل ذكره النار؟ قال: لأنه جامع مشركتين، حفصة وعائشة، فإذا سيدخل ذكره النار. الرسول عليه الصلاة والسلام عند الرافضة جزء منه في الجنة وجزء منه في النار. أي كفر أكبر بعد هذا وأعظم من هذا؟ يطعنون في كتاب الله عز وجل، ويطعنون في رسول الله، ويطعنون في سنة نبيه صلى الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم تعدد لهم من الأقوال الباطلة الكفرية الشركية التي تدل على زندقتهم. وأما حالهم مع الصحابة الذين أجمع أهل العلم على أن من كفرهم أو سبهم فإنه يخرج من دائرة الإسلام، فما أكثر كلام الرافضة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني رافضة اليمن المعاصرين الحوثيين فضلاً عن المتقدمين وعن رافضة العراق وإيران، بل هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب المسيرة القرآنية يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حسين الهالك في تفسير ما يسمى بالقرآن سورة آل عمران، وهو يتحدث عن علي بن أبي طالب ومقتل علي، يقول: مقتل الإمام علي
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الإطلاق على أوسع نطاق، يتهم الصحابة في معركة تبوك أنهم كانوا منافقين. قال: حتى ما يذكر عن عمر عن عثمان أنه جهز جيش العسرة لو صح يشكك في ذلك أيضا. قال: ولما كان في اليرموك والقادسية ظهرت البطولات وحصل النشاط. قال: فهذا دليل على أن هؤلاء أطوع وأتبع لعمر أعظم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتحرق على عمر لأنه فتح بلاد فارس ويقول: هذه المعارك التي يتبجحون بها لو كان القائد علي بن أبي طالب لكان كذا وكذا. نعوذ بالله من الخذلان. ويقول حسين الحوثي: كل بلية في الأمة وكل شر في الأمة وكل ما وصلت إليه الأمة فالسبب في ذلك عمر بن الخطاب. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمر في الجنة، لو كان في أمتي محدثون لكان عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وكم من الأحاديث الكثيرة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فرأى قصرا بجانبه جارية تتوضأ، قال: لمن هذا القصر؟ قيل له: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أصحاب محمد. قال: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فلما ذكروا له عمر قال: فذكرت غيرتك يا عمر فانصرفت. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ ثم يأتي هذا النجس ويقول: كل بلية في الأمة سببها عمر، ويقول: إن معاوية وأبا بكر وعثمان هؤلاء إنما هم من سيئات عمر. أتدرون لماذا عمر بالأخص؟ لأنه في زمنه كسر إيوان كسرى، لأنه في زمنه حطم مملكة فارس التي هم يسعون إليها اليوم لإعادتها. فالفتوحات في زمنه وصلت إلى أقصى المشرق والمغرب، وصارت تلك البلدان تدين لله عز وجل بالتوحيد وللرسول بالرسالة، وذهب الشرك والخرافة. فلهذا يغضبون من عمر ويطعنون فيه ويسبونه ويذمونه. يقول في بعض ملازمه: كنا نسكت عنهم، أي عن أبي بكر وعمر، أما الآن فنحن نقول بأنهم، هكذا يقول، بأنهم ضالون عاصون فاسقون. سبحان الله. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر فاسق، أبو بكر ظالم، أبو بكر ضال، الذي زكاه الله عز وجل في كتابه الكريم، الذي رافق النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف، زوجه بابنته ورافقه في هجرته وتصدق بماله كله وأدخل وكان سببا في دخول الإسلام لكثير من الصحابة الكرام، وعلى رأسهم جماعة من المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصدقه، قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. ثم يقال: أبو بكر ظالم فاسق ضال. بل ويقول هذا الهالك: من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فلن يهتدي إلى الطريق. الأمة الإسلامية كلها من زمن الرسول إلى يومنا إلى قيام الساعة على ضلال، إلا الرافضة على هذا الأثر. من كان في قلبه ذرة من ولاية أو مثقال ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر لن يهتدي إلى الطريق، وليس من أصحاب هذه الآية. يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جريمة شنعاء وكفر صريح. قال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعون. رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس وحسنه العلامة الألباني. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أتدرون لمن يقول هذا نبينا؟ يقوله لخالد بن الوليد، لسيف من سيوف الله، حين اختلف مع عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن من السابقين، وخالد أسلم متأخرا، فكيف بمن جاء بعدهم؟ بل كيف بمن هو في زماننا متلطق بالذنوب والمعاصي؟ يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي. ثم يأتي هؤلاء الأنجاس الأرجاس فيسبون أصحاب النبي من على منابرهم وفي محابرهم وفي محاضراتهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. كنا في بلاد صعدة قبل أن تقوم ثورتهم نمشي في الطرقات فنجد الأطفال الصغار إذا رأوا أهل السنة يلعنون معاوية رضي الله عن معاوية، يربون صغيرهم على سب الصحابة، ويكون على ذلك كبيرهم ذكرهم وأنثاهم على هذا المبدأ، وكأنهم يتحدثون عن الشيطان الرجيم. فلا ترى لهم سبا لليهود إلا في الدعايات البراقة، ولا ترى لهم ذما لأبي لؤلؤة المجوسي بل مدحا وتقديرا وتعظيما، ولا لعبد الله بن سبأ اليهودي لأنه الذي وضع أول بذرة لهم، وإنما يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت عالما من علمائهم كم سببت معاوية وكم تكلمت على أبي لهب وأبي جهل لرأيته لم يتكلم على المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يسبون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين قد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول خطيب من خطبائهم ولا أذكر اسمه في بعض مساجد صنعاء، يقول: إن كان الدين الذي يمثله أبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص، إن كان دين الإسلام والذي يمثله هؤلاء فأنا بريء من هذا الدين، فأنا بريء من هذا الدين. أي كفر أعظم من هذا الكفر؟ أتدرون لماذا يطعنون في الصحابة؟ لأنهم يريدون الطعن فيما حمل الصحابة، فيما ناضل من أجله الصحابة، فيما أفنى الصحابة أعمارهم ليصل إلينا صافيا نقيا، لأجل الطعن في الدين. إن إذا طعن في الراوي طعن فيما يرويه، إذا خدشت عدالته، إذا اتهم بأنه منافق كافر مرتد، كيف
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استو استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

ولا أنتم عابدون ما أعبد.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: Ahem.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: قدمتم آلاف الشهداء ومئات بل آلاف الجرحى، ولا يزال قتلاكم إلى هذه الساعة، وجرحاكم وأبطالكم في الجبهات يقاتلون. أيظهر في أوساطكم من يتابع الرافضة؟ أيوجد من أبنائكم من يذهب إلى صعدة ليتعلم الفكر الرافضي؟ وإن كان شيئا يسيرا، لكن هذه بذرة خبيثة يجب التعاون في القضاء عليها، وألا نرضى، فإن الحوثيين لا يدخلون بلدا بالقوة والمواجهة، وإنما يدخلونها بعد أن يزرعوا في أوساط أهلها ثلة من المنافقين عديم الأخلاق والقيم والدين، الذين يبيعون بلدانهم وأعراضهم وقبائلهم وأرضهم وأموالهم للرافضة. يدخلون البلدان بعد أن يزرعوا في أوساطها الخلل من أهلها. وانظروا في طريقهم وذهابهم من جبال مران حتى وصلوا ما وصلوا إليه، ما دخلوا بلدا إلا بالمخاتلة والمخادعة، ما غزوا مكانا إلا بعد أن اشتروا بعض أهل ذلك المكان. فالحذر الحذر، إن وجد من سولت له نفسه أو أغواه شيطانه فليرجع إلى صوابه، ولينصح وليحذر وليزجر، فإن أبى فليطرد. وعلى أهل الحل والعقد والولايات أن يقوموا بذلك قبل أن يقع الفأس بالرأس، وبعد ذلك يقول أنا من قبيلة بني فلان، وما شاء الله إلا وشيخ القبيلة يأتي يقاتل مع صاحبه، كيف تقتلون صاحبنا؟ وما ندري إلا والشر قد انتشر. والحوثي هذا الذي يبتغيه ويريده، ونسأل الله عز وجل أن يكبته وأن يزلزل الأرض من تحت قدم قدميه، وأن يعجل بزواله. فإن الحوثي قد طغى وبغى وفعل ما لم يفعله الأوائل من الرافضة المتقدمين في اليمن أو في غير اليمن، فهلاكه عما قريب بإذن الله جل وعلا. فلنجتهد بالدعاء، فرب دعوة مظلوم في ظلمات الليالي تكون سببا لنكبة الحوثيين. رب أم فقدت أولادها تدعو وتبكي على هؤلاء المجرمين، يستجيب الله دعاءها. رب صبية فقدوا أباهم يدعون الله جل وعلا أن ينكب هؤلاء، فيستجيب الله عز وجل دعاءهم. وهكذا كبارا وصغارا، وهكذا علينا عباد الله أن نحذر من فكر الرافضة ومن شبهاتهم ومن عقائدهم، وأن نحذر الناس من ذلك. لا تفتأ، لا تفتر، لا تتردد في بيان شر هذه الفرقة المارقة، فإنها تنشر باطلها بالحديد والنار، تنشر باطلها بالترغيب والترهيب، تنشر باطلها بمعاونة الشرق والغرب واليهود والنصارى بأجمعهم، وإلا فإنهم بالقوة لا يستطيعون. فأهل اليمن على الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة بحمد الله جل وعلا لا يرضون إهانة ولا هوانا، ولا يرضون أيضا أن تسلب عقيدتهم، ولكن يتكالب الأعداء. فعلينا أن نجمع أمرنا وأن نوحد صفنا وأن نعتصم بربنا سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه، فإن النصر من عنده وأمور العباد بيده ونواصيهم إليه سبحانه وتعالى. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليك بهم وبمن تحالف معهم وعاونهم، اللهم عجل بزوالهم يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة. حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته،
1: لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تدارسنا في ليلة أمس الكلام حول بعض الأحداث المؤلمة التي حصلت في السنوات الأخيرة من عهد دولة المسلمين بالأندلس من سنة 87 و800 وسنة 88 و800، وكيف عظم الشر وحصل نزاعات بين الأخ وأخيه ثم بين الأب وابنه، وكيف قسمت المدينة الواحدة المتبقية إلى قسمين كل قسم يحكمها ملك وسلطان من القرابة، وصار الحال أن صارت غرناطة وما حولها القسم الأعلى من المدينة المتبقية للمسلمين يحكمها أبو عبد الله الصغير، وفي الجنوب من مالقة وما حولها يحكمها عمه أبو عبد الله محمد المعروف بالزغل. مع هذه الأحداث المؤسفة وهذا التفرق وهذا الاختلاف، الذي حصل بين المسلمين هناك، استغل النصارى هذا لما رأوا أن الابن يقاتل أباه ويطرده من مملكته ويخرجه من البلاد، فعلموا أن هذا يدل على ضعف عظيم ونزاع وشقاق كبير، والشقاق أصل الفشل كما قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا. فتحرك فرناندو الثالث ملك قشتال وأراغون لعنه الله، وقام بجمع جيش، وكان ذلك في سنة 88 و800 للهجرة، وجهز جيشا كبيرا وأمره بالتوجه إلى شرق مدينة مالقة، وأراد أن يبدأ أولا بالتضييق على مدينة مالقة كونها الأضعف، وأيضا لكونها المدخل الوحيد إلى بلاد المسلمين في الأندلس من جهة المغرب، فلم يبقى للمسلمين إلا هذا الميناء الوحيد والمنفذ البحري الوحيد الذي يصلهم بإخوانهم المسلمين في بلاد العالم الإسلامي الآخر المغرب وما وراءها. فتوجه إلى شرق مالقة إلى مدينة يقال لها بلش مالقة، يعني مدينة شرق مالقة تسمى بهذا الاسم، وهي من أهم المدن الشرقية لإمارة مالقة. فأرسل جيشا كثيفا إلى ذلك المكان، فتفاجأ المسلمون باقتراب ذلك الجيش، فقام أهل تلك البلاد وتصايحوا فيما بينهم وتذامروا، وصار كل يحمس الآخر ويحرض الآخر على القتال والجهاد، وأن هؤلاء لا يرقبون إلا ولا ذمة، فكم قد دخلوا من بلاد المسلمين وأفسدوا فيها وقتلوا الرجال والنساء والأطفال. فتصايح الناس بالجهاد، فكل أخذ سلاحه ممن يقدر على القتال، وتجمع عدد كبير من المقاتلة كلهم من الرجالة، أي ليس فيهم فرسان، لأنه لم يكن جيشا نظاميا وإنما عبارة عن متطوعة وأهل البلد كل يحرض الآخر. وكانت تتميز المناطق الشرقية لمدينة أو لإمارة مالقة بأنها مناطق جبلية صخرية فيها مضائق وعرة وأماكن ضيقة بين الجبال، فقام هؤلاء الرجال واستعدوا على قدر ما يقدرون عليه، ورأوا أنهم لا يمكن أن يقاتلوا النصارى في قتال مباشر وفي معركة في ساحة واحدة وجها لوجه لكثرة جيوش النصرانية، وقد جاءوا بكامل عدتهم وباغت المسلمين، والمسلمون ليسوا على استعداد كامل. فكانت الخطة أن يضعوا لهم كمائن في الطريق قبل أن يصلوا إلى مدينة بلش، فتقسمت تلك الكتائب من أبناء المسلمين ورجال الإسلام في تلك البلاد، وصاروا يكمنون للنصارى على المضائق والأوعار والطرق الوعرة وعلى مضايق الجبال وعلى الأماكن الضيقة، فما تقدم كتيبة من كتب النصارى إلا والمسلمون يثخنون فيها ويخرجون عليهم من تلك الكمائن. فتفاجأ النصارى بذلك، إذ كانوا يتوقعون أنه لا يوجد كمين وأنهم سيستمرون في سيرهم حتى يصلوا إلى المدينة. فتفاجأوا أنهم كلما سلكوا مضيقا أو طريقا وعرا أو سلكوا مكانا ضيقا إلا وخرج عليهم المسلمون يقتلون فيهم ويؤسرون ويأسرون ويفعلون بهم الأفاعيل. فلما كثر هذا في طرقهم ومضايقهم قذف الله في قلوبهم الرعب، فإذا بهم يولون الأدبار، فاغتنم المسلمون ذلك فساروا خلفهم يتخطفونهم ويقتلون ويأسرون ويثخنون فيهم، حتى اضطر كثير من فرسان النصرانية أن يترك وراءه الأموال ويترك وراءه العتاد ليفر بنفسه. وبينما هم كذلك قد أنزل الله تعالى نصره وكفى الله تعالى المؤمنين شر هؤلاء وأمنت البلاد وأمن الناس، والمجاهدون في أثر أولئك يتخطفون في الطرقات وهم يتساقطون ويتهافتون كتهافت الفراش كما وصف ذلك بعض المؤرخين. علم بذلك سلطان مالقة وأميرها محمد بن الحسن المعروف بأبي عبد الله الزغل، ويقال له محمد الثالث عشر، لأن ملوك بني نصر بني الأحمر كانوا يكثرون من التسمية بمحمد، وكان هذا غالبا في ملوك بني نصر وملوك بني مرين في بلاد المغرب، محمد الثاني والثالث والرابع، فكان هذا الثالث عشر وهو آخر ملوك الدولة النصرية، وهم من سلالة الدولة المرينية. فلما علم بذلك وهو في مدينة مالقة بما فعله المجاهدون من التصدي والإثخان في العدو وانسحاب العدو وملاحقة المجاهدين له، خرج عليهم من جهته، فتفاجأ النصارى وهم يريدون الفرار بأن أبا عبد الله الزغل قد خرج بجيش وتلقاهم من الجهة الأخرى، فصاروا بين نارين، المجاهدون من جهة من أهل تلك القرى وتلك البلاد، وجيش مالقة من جهة أخرى، فحصل فيهم إثخان وقتل ذريع، وأسر منهم 2000 مقاتل، وتركوا كل ما وراءهم من الأحمال والعتاد وأدوات الحرب وما جاءوا به من الأموال لكي ينجوا بأنفسهم يتخففوا، واستطاع منهم أن ينجوا من ينجوا إلى بلادهم، وقتل من قتل، وأسر منهم 2000 أسير. ورجع أبو عبد الله الصغير محملا أبو عبد الله الزغل محملا بالغنائم والأسرى. وكان الأصل أن تصل هذه الغنائم إلى مالقة فيقوم قسمتها على من شارك في الوقعة، لكن قال بعض المؤرخين بأنهم لما رجعوا إلى مالقة استحوذ على هذه الغنائم بعض أرباب الدولة من القادة وبعض الظلمة، وحرم منها من كان مستحقا لها، وكانت هذه من جملة المساوئ ومن جملة الأسباب التي تعجل بزوال الدول الظلم والبغي. وبينما المسلمون في مالقة قد ذاع فيهم هذا الانتصار وانتشر فيهم هذا الخبر، وصلت الأخبار إلى غرناطة، وغرناطة كما تقدم معنا قد كان يحكمها ابن أخيه أبو عبد الله الصغير، وأبوه قد صار مطرودا لاجئا عند عمه في مالقة. فلما علم بذلك أبو عبد الله الصغير بما حققه عمه من الانتصار وأن النصارى في فرار والمسلمون يلحقونهم، رغب أن يقوم بحملة يحصل له بها كما حصل لعمه، فخرج على رأس جيش واستطاع أن يهجم على بعض حصون النصارى وبعض مدنهم المجاورة لغرناطة، يأخذهم على غرة ويغنم بعض الغنائم ورجع. فبينما هو في طريقه راجع إلى غرناطة معه بعض الغنائم في تلك الغارة السريعة التي قام بها، إذا به يتفاجأ بجمع من النصارى قد خرج عليه وقطع عليه طريقه ولم يكن يشعر به، والنصارى قد تجمعوا في مكان فخرج عليه جمع وإن لم يكن بالكثير لكن كان مفاجئا له، فلم يكن يظن أنه سيعترضه أحد وقد قام بغزوته ومعركته ورجع. فلما رأى ذلك اصطف الفريقان للقتال، ولكن كانت المباغتة قد أفزعت جيش غرناطة فما ثبتوا أمامهم إلا وقتا يسيرا، وحصلت الهزيمة على جيش أبي عبد الله الصغير على جيش المسلمين من أهل غرناطة، وقتل منهم من قتل، واستسلم البقية للأسر، فأخذ منهم جماعة كبيرة أسرى مع غنائمهم، ومن استطاع الفرار فر من أرض المعركة بعد هزيمة منكرة. كل هذا كان في سنة 88-800 للهجرة. ولله الأمر من قبل ومن بعد، فما كادت تتم الفرحة للمسلمين بما حققها المالقة حتى حصلت الكسرة وحصلت الفاجعة بما أصيب به أهل غرناطة. والذي فاقم من هذه المصيبة أنه لما اشتد الأمر وبدأ الأسر ولم يستطع السلطان أبو عبد الله الصغير أن يفر حتى بنفسه، وحوصر من جميع الجهات، فغير من هيئته وجعل نفسه بلباس الجند حتى لا يعرف أنه هو السلطان، وسلم نفسه واصطف مع الأسرى على أنه من جملتهم، فأسر معهم وهم يظنونه من جملة الجنود، حتى عرفهم بعض العسكر عليه، بعض الجنود عرف القشتاليين من الذين قدموا من النصارى بأن هذا هو السلطان، فلما عرفوا أنه هو تحقق لهم ذلك أخرجوه من بين الأسرى وعظموه وأكرموه، لا لشهامتهم وإنما لمقصد سيء أرادوه به والتوصل إليه من خلاله قاتلهم الله، فقاموا وأكرموه وعظموه وأخذوه من بين الأسرى وأرسلوه إلى مالكهم فرناندو الثالث إلى قشتالة، لأن هذا الجيش لم يكن فيه الملك وإنما أرسل بعض قاداته يقود هذا الجيش. فلما وصل أبو عبد الله الصغير أسيرا وإن كان مكرما قد عظم وأكرم حتى وصل بين يدي فرناندو، جعله عنده أسيرا لكن ليس حبيسا ولا سجينا وإنما معه في قصره، وكان عمره حينئذ في شبابه، ذكر بعض المؤرخين أنه كان له من العمر 25 سنة في شبابه. وكان هذا اللعين فرناندو له خطط خبيثة بعيدة المدى، فأراد أن يستغل هذا الأمير الشاب ليحقق من ورائه ضربته الكبرى التي تكون سبباً في زوال دولة المسلمين من بلاد الأندلس تماماً، فأبقاه عنده. حاول عمه أبو عبد الله الزغل أنه يبذل الأموال الكبيرة ويفتدي بمبالغ طائلة لما يعلم من بقائه عندهم من الشر، وأنهم ربما استغلوا وسلطوه عليه فيما بعد، فحاول أن يبذل الأموال الطائلة ليسلموه له ويستنقذه من الأسر ليبقيه عنده تحت سلطانه، فرفض فرناندو الثالث أن يسلمه له لما يريده من الشر قبحه الله. فلما أسر السلطان أبو عبد الله الصغير صارت غرناطة بلا سلطان، فعادت إليها جيوش مالقة وردت غرناطة لأبيه الذي كان قد هزم من ابنه وفر إلى مالقة، لكنه كان قد أصيب بالأمراض والأسقام كمدا وقهرا مما حصل من الأحداث، ولا سيما بعد أن تمرد عليه ابنه وأخرجه من أرضه ومملكته، فكان يصاب بالصرع والأمراض، فلم يستمر إلا أقل من سنة على غرناطة وكلها في أمراض وأسقام، ونقل إلى مدينة يقالها مدينة المنكب من ضواحي غرناطة ومات بها ودفن، وصارت غرناطة بلا سلطان. ثم جمعت غرناطة مع مالقة كلها تحت إمارة أبي عبد الله محمد بن سعد المعروف بالزغل رحمه الله تعالى، وعاد توحد المدينة من جديد. في هذه الأثناء وبعد أن حصل ما حصل كانت جيوش النصرانية بقيادة فرناندو الثالث قد حاولوا أن يقوموا بالهجوم على مدينة لوشة. ومدينة لوشة من مدن الشرق مالقة، فقاموا بهجوم، لكن محمد ابن سعد المعروف بالزغل استطاع التصدي لهم وإلحاق الهزيمة بهم وردهم عن مدينة لوشة، وقام أهل المدينة معه فلم يستطيعوا لها، ولا تقدم معنا في درس أمس. فكانت محاولات النصارى مستمرة في التضييق على بلاد المسلمين. ثم إنه في سنة 90 للهجرة، 890، والنصارى يقتربون ويسقطون بعض الحصون وبعض القلاع، يريدون التضييق على مدينة مالقة وغرناطة، قام النصارى بهجوم كبير بقيادة فرناندو لعنه الله، وقاموا بالهجوم على بعض القلاع والحصون وأخذوها حتى وصلوا على إلى مشارف مدينة رندة. ومدينة رندة تقع إلى الغرب من مدينة مالقة، مدينة لوشا وبلشة تقع إلى الشرق، ومدينة رندة تقع إلى الغرب. فغيروا الاتجاه هذه المرة بسبب فشلهم في إسقاط المدن الشرقية، فبدأوا بالاتجاه غربا نحو مدينة رندة، ولكن ما وصلوا إليها حتى أسقطوا جميع الحصون القلاع التي حولها، فصارت المدينة مكشوفة، فضربوا عليها حصارا. حاول السلطان أبو عبد الله الزغل أن ينجدهم وأن ينقذ هذه المدينة، لكنه لم يستطع ذلك، فإنه ما تحرك بجيوشه إلا وقد سلمت المدينة لفرناندو، لأنهم لما رأوا أنهم مكشوفين ووصول المدد إليهم فيه صعوبة والعدو على أبوابهم، فرأوا أنه لا فائدة. بعد أن صمدوا أياما فأرسلوا يطلبون الصلح على أن يؤمنهم على أرواحهم وشعائرهم ومساجدهم، فأعطاهم الأمان على ذلك، وسقطت مدينة رندة إحدى المدن الغربية غرب إمارة غرناطة، وهي من المدن الكبيرة، تعتبر ثالث مدينة، ثالث أكبر مدينة في سلطنة غرناطة. لما سقطت رندة صارت مالقة مكشوفة من جهة الغرب. هذا كان في سنة 890 هجرية. فبدأت جيوش النصارى تزحف يمينا وشمالا، فأسقطوا قلعة البيرة ومدينتها، ثم لم يزالوا يزحفون على الحصون والقلاع وهم يضيقون على مدينة غرناطة ومالقة، ويسقطون ما حولها من الحصن والقلاع قلعة قلعة وحصن حصن. كانت بعض القلاع تثبت أياما وربما حصل قتال، لكن سرعان ما تنهار، لأنهم كانوا إذا حاصروا قلعة يضربون عليها حصارا ويمنعون من أن يصل إليها أي مدد، لا مددا عسكريا ولا مددا غذائيا ولا شيء من ذلك، حتى يضطر أهلها إلى التسليم. واستمر الحال على هذا حتى تساقطت الحصون في سنة 90 و800، ثم في سنة 91 و800، إلا أنه في سنة 91 و800 حصل حدث أشد إيلاما، حيث تجرأ فرناندو الثالث لعنه الله لما رأى الحصون تتساقط، وبدأت أرض المسلمين ودولتهم تضيق عليهم شيئا فشيئا، قام بخطة قبيحة ملعونة، حيث رأى أن الوقت مناسب الآن لإطلاق الأسير الذي عنده، الأمير الأسير، وهو عبد الله الصغير، وكان إطلاقه له ثمن باهظ، وكانت صفقة مخزية، كانت هي آخر مسمار ينزع من عرش الدولة النصرية في بلاد الأندلس. أطلقه وأعطاه بعض الحصون في المناطق الشرقية من مالقة وغرناطة، على أنه سيمده بالجيوش ليستعيد مدينة غرناطة التي كان ملكا عليها، ووعده بأنه يجعله ملكا على غرناطة ومالقة، مقابل أنه إذا استقر في هذه الحصون يخبر أهالي الحصون بأن بينه وبين النصارى صلح، وأنهم إذا دخلوا معه في الصلح سيصيرون آمنين، لكن مقابل أن يكون عبارة عن نائب لمملكة النصارى، لا ينفرد بالحكم، هو حاكما على البلاد لكن عبارة عن نائب ووالي من جملة ولاة الدولة النصرانية، يدفع لهم جزية 12,000 دوبلا، والدوبل كذا كذا قيراط من الذهب سنويا، ويطلق جميع أسرى النصارى الذين في بلاد غرناطة ومالقة، وإذا وصل إلى غرناطة يبدأ بإطلاق 400 أسير دفعة واحدة، ثم في كل سنة يطلق 70 أسيرا حتى لا يبقى أسيرا نصرانيا عند المسلمين في غرناطة ومالقة. وافق أبو عبد الله الصغير على هذا كله طمعا في استعادة ملكه، وحب الدنيا يعمي، فإن الإنسان إذا قدس المصالح تسري الخيانة في عروقه دون أن يشعر، وتضيع القيم والمبادئ والأخلاق والدين والمروءة والقبيلة، لا يبقى للإنسان أي مبدأ إذا قدس المصالح وعبد المادة. وكان هذا هو الحال الذي وصل إليه، شعر ولم يشعر، فوافقهم على جميع الشروط مقابل أن يعطوهم يردون له ملكه في غرناطة، ويعينهم على قتال عمه ويعود له الملك، ولم يعطوه من الصلاحيات إلا أنه لا يلزمونه بتغيير دينه، ويبقى محافظا هو وأهل مملكته على شعائرهم الدينية، لا يلزمونهم بتغيير دينهم، لكن يدفعون جزية كبيرة جدا سنوية. فأطلقوه وبدأ يكاتب أهل الحصون الشرقية وأن معه صلح صحيح، وأنهم إذا دخلوا معه سيكونوا في أمان، فبدأ الناس يغترون بكلامه، لا سيما وقد كان سلطانا عليهم في غرناطة. فبدأ بعض أهل الحصون يفتحون له أبوابهم، واستقر في بعض المناطق الشرقية من غرناطة، وفرناندو يكاتبه ويمده ويمنيه، وكما قال الله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حتى بدأ الناس يتكاثرون حوله، وكانت من آخر الأحداث في سنة 91 و800 أن مكانا في غرناطة داخل المدينة الكبيرة غرناطة في قاعدة الملك يقال له ربض البيازين. كان هذا المكان يسكنه كثير من التجار والقادة والمجاهدين، فحصل بينهم خلاف وبين عمه أبو عبد الله الزغل، فثاروا عليه وتمردوا عليه، فاستغل ذلك أبو عبد الله الصغير فكاتبهم وضمهم إليه، وبدأت مناطق غرناطة تتفلت على أبي عبد الله الزغل، فخرج بجيش ليقاتل ابن أخيه حتى يأسره أو يقتله أو يخرجه من البلاد بالكلية. في هذه الأثناء بينما العم يقاتل ابن أخيه في الجهات الشرقية من غرناطة والمعارك دائرة بينهم، إذا بفرناندو لعنه الله يوجه ضربته القاضية، فيستغل هذا القتال لأن كل واحد منهم قد جمع كل طاقته للقتال، هذا يريد أن يأخذ غرناطة وهذا يريد أن تبقى تحت ملكه. فبينما هم يتقاتلان في المناطق الشرقية، إذا بفرناندو لعنه الله يتوجه إلى مدينة لوشة ويقوم بحصارها في المناطق الشرقية من مدينة مالقة، وكانت أيضا من أهم المدن التابعة لمالقة، لإمارة مالقة. فلما علم بذلك الزغل بأن فرناندو يحاصر مدينة لوشة والتي عجز عنها قبل سنوات يسيرة، قد ضرب عليها حصارا خانقا يريد إسقاطها، وإذا سقطت لوشة يعني سقطت مدينة مالقة وانتهت الإمارة، لأنها تعتبر الحاجز بين مالقة وبين بلاد النصارى. فتفاجأ أبو عبد الله الزغل بذلك، فترك قطعة من الجيش لمواجهة ابن أخيه في شرق غرناطة، وتوجه بأكثر الجيش لإنجاد مدينة لوشة قبل أن تسقط بيد النصارى. والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد. فلما وصل أبو عبد الله الزغل بجيشه إلى قريبا من مدينة لوشة، سقط في يده، وجاءته الأخبار بأن المدينة قد سقطت بيد فرناندو، وسلم أهلها المدينة له وقبلوا الصلح، لأنه قد ضيق عليهم الحصار واشتد القتال، وقد قاتلوا أياما قتالا شديدا، لكن كان قد جاء معه بجملة من المنجنيقات، وصار يرمي عليهم الأنفاط. والأنفاط هذه ظهرت من القرن السادس وما بعدها، وكانوا من قبل المنجنيقات عبارة عن أحجار يرمون بالأحجار إلى وسط المدن، لكن هذه الأنفاط كانت حجارة مطلية بالزيت الحارق، الزيت المشتعل، فكانوا يضعون الحجر المطلية بهذا الزيت ويشعلون فيها النار ويرمونها، فتصل عبارة عن كتلة، كرة من النار ملتهبة إلى المكان الذي تصل إليه، تقتل من تصل إليه وتحرق ما حولها. فبدأ يرمي عليهم هذه الأنفاط إلى داخل المدينة، فلم يستطيعوا تحمل ذلك، والمدى تأخر عليهم والنجدة لم تصل إليهم، فروا أن استمرارهم ربما ذهبت المدينة وقتل أهلها على هذا الحال، فأرسلوا يطلبون الصلح وسلموا المدينة على أن يؤمنهم على أرواحهم، ومن أحب أن ينصرف ينصرف، ومن أحب يبقى مقابل مال يدفعه ولو الحرية الدينية ولا يؤذى في دينه، فوافقهم على ذلك وسلمت لهم المدينة، فبدأت الأمور تضيق أكثر، وصارت مدينة مالقة مكشوفة أمام العدو. لما سلمت مدينة لوشة ووصل الخبر إلى أبي عبد الله الزغل وهو في طريقه لإنجادهم، حصلت مصيبة مؤلمة وخبر فعلا مؤلم جدا، وذلك أن أبا عبد الله الصغير ابن أخيه الذي كان قد استحوذ على بعض الحصون في شرق مالقة والنصارى يمدونه بالجيوش والمال، لما انسحب عمه تاركا قطعة صغيرة من الجيش، انسحب يريد أن ينقذ مدينة لوشة، قام وانقض على غرناطة واستطاع القضاء على ذلك الجيش الصغير واستعاد مدينة غرناطة وأخذها. ولم يكتفي بذلك، بل قام بإرسال جيوش لتحول بين عمه وبين الوصول إلى نجدة مدينة لوشة، فبينما أهل لوشة ينتظرون المدد إذ جاءتهم الأخبار بأن محمد أبو عبد الله الصغير الذي أطلقه النصارى ليكون نائبا لهم قد أرسل جيشا وقاتل عمه حتى يمنعه من إمداد أهالي مدينة لوشة. وانظر إلى الدنيا وحبها والعمالة والخيانة، ماذا تصنع بأهلها؟ يقاتل مع النصارى ليحقق له مكاسب ومصالح ضيقة، وتذهب مدينة عظيمة من مدن أهل الإسلام من أجل هذا الأمر، الله المستعان. فسلم أصحاب مدينة لوشة المدينة، وأراد أبو عبد الله الزغل أن يرجع إلى غرناطة، فإذا به يتفاجأ بأن غرناطة إذن قد سقطت، فرناندو أسقط لوشة وذاك أسقط غرناطة، فصار ليس أمامه إلا مالقة، لكن مالقة قد صارت مكشوفة، والوصول إليها صار فيه شيء من الصعوبة، فرجع رحمه الله تعالى إلى وادي آش حيث جبال البشرات، هناك مناطق وعرة وصعبة، وتحصن بها في معها بها مع عسكرة وكان قد فر إليها من قبل، وصار يجمع جيوشه هناك ليستعد لمعركة أخرى قادمة، والله المستعان. فسقطت مدينة لوشة وسقطت غرناطة، وإن كانت بيد أبي عبد الله الصغير وهو يظهر للمسلمين أنه إنما بينه وبين النصارى صلح، لكن بدأت تظهر منه بوادر، علم كثير من الناس أنه ممالئ للنصارى وأنه يخون دينه وبلده ووطنه وأهله بهذه الممالأة مقابل أن يكون واليا على بلدة تحت أمرة النصارى، وإنا لله وإنا إليه راجعون من سوء الحال. فما بقي إلا غرناطة، ولم يبق من مدن المنطقة الجنوبية إلا مدينة مالقة التي هي عاصمة الإمارة الجنوبية، لكنها قد صارت مكشوفة، سقطت ما حولها من القلاع والمدن والحصن. انطلق فرناندو وضرب عليها حصارا خانقا استمر لمدة أشهر، وأراد إسقاطها بكل ما أوتي من قوة لأهميتها، فضرب عليها حصارا بتفاصيل وأشياء، وضرب أهل مالقة صورا عظيمة وأمثلة رائعة في الثبات، فقد استمروا خلال عدة أشهر وهم ثابتون يقاتلون العدو، ولم يسلموا حتى اضطروا إلى ذلك بعد أن قتل منهم من قتل، كما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم، والتي كانت أحداث والتي كان لحصار مالقة وسقوطها بعد ذلك أعظم صدمة أصيب بها المسلمون وعلموا أن زوال بلاد الإسلام أو دولة الإسلام من بلاد المسلمين بلاد الأندلس صار قاب قوسين وأدنى. فكان هذا خلاصة ما حصل من سنة 88 إلى سنة 91، خلال 3 سنوات سقطت مدينة رندا مع ما حولها من الحصون، ومدينة لوشة مع ما حولها من الحصون، وصارت مالقة مكشوفة قد ضرب عليها حصارا خانقا، فأدى بعد ذلك إلى سقوطها بعد أحداث ومجريات عظيمة مؤلمة، مع ما تخللها من بطولات وتضحيات عظيمة نادرة من بعض القادة الذين لا يزال فيهم حب الجهاد والله المستعان، ولكن كان الأمر قد خرج عن السيطرة وانفرط العض كما يقال، وصار الحبل على الغارب، وصعب تدارك الأمر بعد هذا الضعف الذي حصل من المسلمين. إن شاء الله جل وعلا أن يكون تكون هذه الأحداث المؤلمة ولله تعالى حكم وأسرار فيما يقضيه ويقدره، وإن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم نتكلم ونتدارس معكم هذا الحصار الخانق والحصار الغاشم والمؤلم وما تبعه من أحداث مؤلمة لا يسر بها المسلم، وإنما نذكرها للعظة والعبرة. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين وأن يرد لهذه الأمة مجدها وأن يلهمها رشدها وأن يعزنا بطاعته ولا يذلنا بمعصيته وألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قد افتريت

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.

أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.

أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم

قيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.

إلى لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين

يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزل

واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم

يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. انتبه لهذه القاعدة التي أهملها القرآنيون، سبحان الله، الناس انقسموا إلى ثلاث أقسام: قرآنيين وسنيين وأهل حق. القرآنيون يقول لا نأخذ إلا بما في القرآن، والسنيون يعملون بالسنة ويجتهدون في تحقيقها وتحريرها ولكن لا يعرفون القرآن. لو سألته عن معنى آية صعب عليه أن يفهمه، لكن تجد يكدح ليلا ونهارا في تحقيق السنة من حيث السند، من حيث المعنى، من حيث اللغة، ولكن القرآن ما عنده شيء. والوسط، الوسط ما هو؟ العناية بالقرآن والسنة. كل نص يدل على وجوب الإيمان بالقرآن فإنه يدل على وجوب الإيمان بالسنة. وجه ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وهذا أمر لا إشكال فيه. فالذين قالوا إننا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن نقول إنكم لم تؤمنوا بما جاء في القرآن، ولو أنكم آمنتم بما جاء في القرآن لآمنتم بما جاء في السنة. كالذي يقول نحن نعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحداث الاحتفال بمولده أو بغزواته التي انتصر فيها، نقول لو كنتم تعظمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق التعظيم إيش لاتبعتموه ولا ما فعلتم هذا؟ لأنكم إذا فعلتم هذا واحتثتم في شريعة ما ليس من شريعته فهذا عدوان، وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن؟ قبله. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأمور به في القرآن؟ صحيح، وأين الإيمان بالقرآن؟ أين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ قال وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ كذا عندكم العبارة، مش عندك العبارة؟
3: وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟
2: نعم، وأين الإيمان بالرسول الذي صفة الإيمان من الرسول؟ والعبارة فيها إهام، هي من قول. أين الإيمان بالقرآن الذي أمر به القرآن؟ نعم، أين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن الذي صفة للإيمان؟ يعني أين الإيمان الذي أمر به القرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ صحيح، أين الإيمان؟ إذا كان لا يقبل ما جاء في سنة الرسول فأين الإيمان بالقرآن والرسول قد أمر والقرآن قد أمر باتباعه؟ ولقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. هذا أيضا دليل جيد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لو قال قائل القرآن ليس فيه بيان عدد الركعات ولا عدد الركوع في كل ركعة ولا عدد الرواتب وما أشبه ذلك. فكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ الجواب: ما جاء تبيانه بالسنة فهو تبيان بالقرآن، لأن الله تعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دليل واضح وقوي. ثم قال: وأما العقل، نكمل لأن باقي. قال: وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فواجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. هذا صحيح. شوف، إن تفصيل القول، إن تفصيل القول فيما يجب، لأن المسألة فيها إجمال وفيها تفصيل. من حيث الإجمال، العقل يؤمن بأن كل كمال فهو ثابت لله عز وجل، وكل نقص فهو منفي عنه. لكن على سبيل التفصيل ما يمكن يهتدي إلى هذا، فلا بد من دليل شرعي نقلي يؤيده، وإلا فإن من صفات الله ما دل عليه العقل قطعا. أرأيت قول إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا أغني عنك شيء. لكن على وجه التفصيل ما تستطيع. الله أعلم. أيها
3: أين الإيمان
2: بالرسول الذي أمر به القرآن؟ نعم، لا قصد فيه إهام، لكن إذا أعربنا الذي صفة للإيمان زال الإهام. نعم.
3: لو قلنا أن
2: نفي
3: الإيمان بالرسول نفي
2: إذا قلنا
3: يعني أنه لا يجوز أن نقول أن الله سبحانه
2: وتعالى يرى يوم القيامة
3: بلا جهة، هذا كلام لا يصح. ثم قلنا لمن يقول أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة بغير تنقل،
2: ها؟ بغير تنقل
3: إيش؟ أن الله سبحانه
2: وتعالى يأتي يوم القيامة بغير تنقل. بغير تنقل؟ غلط، هذا ما يجوز. وش ما يأتي بغير تنقل؟ من قال لك؟ من قال هذا؟ إيش؟ لا، هذا أخطأ فيه رحمه الله. لا يجوز أن نقول بلا تنقل، ولا يجوز أن نقول بلا تحرك مثل ينزل إلى السماء الدنيا، ما يجوز هذا ولا هذا. نقول يأتي كيف شاء. نعم.
3: الهداية لكل الشيء.
2: ها؟
3: الهداية، هداية العلم وهداية العمل.
2: نعم.
3: استكبر الإنسان على العلم، على العمل، فعلم الشيء لكن استكبر على العمل.
2: إذا استكبر عن العمل فهو إن دل القرآن على أو السنة على الكفر هو كافر. كالذي لا يصلي مثلا،
3: صلي يهودي
2: مستكبر عن ايش؟
3: هل نقول في قصه صلي يهودي انه استكبر عن العمل وعاند؟
2: غلطان، غلطان. نقول به خصله من خصال ابليس عشر. نعم. نعم.
3: كذلك الجهل.
2: كيف الجهل؟
3: يتعمد العمل بالجهل.
2: وشلون يعني كيف؟
3: الانسان يعني يعرف ان هذا جاهل لكن يتعمد هذا الشيء فعلا، يعني وقع في الجهل.
2: لا، الجهل، ما الجهل معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
3: تعمد الجهل،
2: تعمد الجهل، الجهل وصف ما هو يتعمد. هل يقدر الواحد إنه إن يجهل إنه عالم؟ هذا كلامك، تقول تعمد الجهل.
3: ما هذا يعني تعبد الشيء هذا الجهل، ونقول هذا
2: الحقيقي،
3: لا
2: أعتقد
3: الشيء هذا.
2: صار عنده استكبار. نعم. ما هو إيش؟ العرب ما قالوا بغيره، مثل اللون، الطول، القصر، البياض، نعم، السواد، ما أشبه ذلك. ما لا يقوم بنفسه فهو عرب. نعم. إيش؟ لا، العرب هو الوصف، كل وصفه هو عرب، كما قال الصفاني، قال: فإن يقوم بنفسه فجوهر، أو لا فذاك عرب. نعم.
3: حديث أبي
2: غزين العقيلي عندما
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ينظر إلينا ربنا وهو شخص واحد؟
2: نعم.
3: السؤال
2: يعني الصحابي يسأل. لا، ما يريد، يعني يريد بيان وجه ذلك، على أن الحديث في صحته نظر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون, وقوله إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان, فقال أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره, وقد خاطبنا باللسان العربي المبين ووجب قبوله على ظاهره, وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فقد سبق القول لأنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته, وبينا أدلة على هذا. والآن نأخذ هذه القاعدة الثانية المهمة جدا, الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. الواجب يعني الواجب على الأمة ولا سيما العلماء منهم إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. والظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق, هذا ظاهر الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق. واعلم أن الكلام قد يكون نصا لا يحتمل التأويل, وقد يكون ظاهرا يحتمل تأويلا مرجوحا, وقد يكون محتملا للوجهين على السواء. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يحتمل التأويل, بمعنى أنه يكون نصا في الموضوع, والنصية ليست لذات اللفظ ولكن للفظ ولما يحيط به من القرائن. فقد تكون الكلمة نصا في كلام في سياق, وتكون في سياق آخر ليست نصا. حسب إيه؟ حسب السياق والقرائن. وقد يكون الكلام محتملا لمعنيين أحدهما أرجح, فالواجب الأخذ بالراجح. وقد يكون محتملا لمعنيين بدون ترجيح, فالواجب التوقف. الواجب التوقف لأنه ما في ترجيح والكلام محتمل. ولا يجوز أن نحمل الكلام على أحد محمليه دون دليل, فيجب علينا أن نأخذ بظاهر الكلام في القسم الأول وهو النص, وفي الثاني وهو الظاهر, يجب علينا ولا يجوز العدول عن ذلك. ولهذا أدلة سمعية وعقلية. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين, الروح الأمين هو جبريل, ووصفه بالأمانة لئلا يقول قائل لعله خان فأخفى شيئا أو زاد شيئا أو غير, لأن المقام مقام عظيم, مقام إبلاغ كلام الرب عز وجل إلى من؟ إلى عباده. فلا بد أن يكون المرسل به أمينا, لا بد أن يكون أمينا, وإلا لحصل الشك والتردد. فأثبت الله عز وجل أمانة الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو جبريل أنه أمين. ثم ذكر محل النزول, هل هو على السمع فقط أو على القلب الذي هو محل الوعي؟ الجواب الثاني على قلبك, لأن الإنسان قد يرد على سمعه شيء ثم لا يفقهه تماما, لكن إذا كان ينزل على القلب الذي هو محل الوعي والحفظ والإدراك صار هذا أقوى في ثبوته. ثم بين العلة من هذا الإنزال, يعني حكمة, قال لتكون من المنذرين. ولسنا بصدد بيان فوائد الآية، لأن المقصود الاستدلال بها على هذه القاعدة بلسان عربي مبين. بلسان هذه متعلقة بنزل أو متعلقة بقوله وإنه لتنزيل، تنزيل بلسان عربي. اللسان يعني اللغة العربية التي ينطق بها العرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في العرب، وقد قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان القرآن بلسان عربي مبين. هل مبين بمعنى بين أو مبين بمعنى مظهر أو كلاهما؟ كلاهما، لأن أبان تكون لازمة وتكون متعدية، فيقال أبان الصبح أي بان، ويقال أبان الخفية أي أوضحه وأظهره. فهو بين في نفسه، مبين لما يخفى، بلسان عربي مبين وموضح للشيء. وإذا كان نزل باللسان العربي، فما الواجب إذا تلونا القرآن الكريم؟ أن نحمل آياته على ما يدل عليه اللسان العربي؟ أجيبوا جماعة نعم، فإن لم نفعل فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا نعم وقوله بالضم عطفنا على قوله أما السمع فقوله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا، الضمير في أنزلناه مفعول، وقرآنا عربيا حال، يعني حال كونه قرآنا عربيا منسوب للغة العرب، فلا يمكن أن ينسب إلى غيره، ولا يمكن أن يظهر به عما تدل عليه هذه اللغة العربية. أنزلناه قرآنا عربيا، الضمير في أنزلناه مفعول، وقرآنا عربيا حال، يعني حال كونه قرآنا عربيا منسوب للغة العرب، فلا يمكن أن ينسب إلى غيره، ولا يمكن أن يظهر به عما تدل عليه هذه اللغة العربية. وكفى باللغة العربية فخرا أن ينسب القرآن الكريم إليها، قرآن عربية. الآية الثانية إنا جعلناه قرآنا عربيا، ألها في قوله إنا جعلناه مفعول أول، وقرآنا عربيا مفعول ثاني، لأن جعل هنا بمعنى صير، أي صيرناه باللغة العربية. ليش؟ حكمة، قال لعلكم تعقلون، أي تعقلون معناه وتفهمون معناه. على أي شيء يحمل هذا المعنى؟ على ما يقتضيه اللسان العربي، على ما يقتضيه اللسان العربي. استدل الجهمية بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا على أن القرآن مخلوق، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن معنى صيرناه باللغة العربية أي جعلناه بهذا اللسان العربي، وهو كلام ولا غير كلام؟ كلام، وكلام الخالق غير مخلوق، فلا دليل فيه لما قال. وقال ونعم، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. أفهمت؟ معلوم، ما دام نزل باللسان العربي وجعله الله قرآن عربيا لنعقله، إذن يجب أن نحمله على ما يقتضيه اللسان العربي حسب الظاهر، إلا أن يدل عليه يمنع منه دليل شرعي. فإن منع منه دليل شرعي وجب حمله على ما يدل عليه الدليل. مثال ذلك الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة. الزكاة في اللغة النمى، والزيادة، وفي الشرع حق خاص في أموال مخصوصة. طيب، وكذلك الحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك، وهل ما جرى. فما نقله الشرع عن معناه الأصلي في اللغة فإنه حقيقة فيما نقله الشرع إليه، ولهذا استثنينا فقلنا إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، نسأل الله السلامة. لأن الإنسان إذا بنى عقيدته على ما يقتضيه كتابه فإنه يبعد أن ينتقل عن هذا، بخلاف الجاهل. الجاهل يسهل أن تنقله مما هو عليه إلى ما تريده منه، لكن الذي يبني عقيدته على كتاب مقدس عنده فإنه يبعد، عجيب، أن يتحول. وهم حرفوا التوراة تحريفا ظاهرا، حتى حرفوا أمر الله عز وجل حين أمرهم إذا فتحوا البلاد أن يقولوا حطة، أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا حطة. فماذا فعلوا؟ قال المفسرون إنهم دخلوا على أستاههم، يعني على أذنابهم، وعلى وراء أيضا، على وراء، عكس السجود. السجود يسجد الإنسان ويضع جبهته على الأرض كما هو معروف، لكن هم لا، جعلوا يمشون على وراء على الأستاههم. وماذا قالوا في حطة؟ قالوا حنطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا، لكنهم قوم يريدون الأكل، قالوا حنطة. فحرفوا النص على أهوائهم، ولهم تحريفات كثير أيضا. لما حرفوا قال الله عز وجل مخاطبا هذه الأمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء لا، يبعد أن يهتدوا. ليش؟ لأنهم يرون أنهم على صواب، ومن كان كذلك بعد جدا أن يتحول عما كان عليه. وقال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. كلمة يحرفون تشكل على الطالب، لأن جاب مشروع ما لا صح أن يكون متعلقا بها، فيقال القرآن أبلغ ما يكون فصاحة. فإذا كان الكلمة لو حذفت لاستغني عنها، فإنها تحذف في بعض المواضع مثل هذا: من الذين هادوا يحرفون. المبتدا محذوف، والتقدير من الذين هادوا قوم يحرفون كلمة عن مواضع. ومثل هذا قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. لا يمكن أن تجعل المرض مبتدا، والتقدير: ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق. فانتبه لهذه الفائدة. يقول عز وجل: يحرفون كلمة عن مواضعه، والكلم يعني كلام الله، عن مواضعه، ويقولون سمعنا وعصينا. نسأل الله العافية. سمعنا وعصينا مجاهرة بالكبرياء والرد والرفض. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، فهو دعاء علي. أفهمت؟ اسمع غير مسمع، إيش معنى غير مسمع؟ لا أسمع لك الله، كما تقول اسمع أصم الله أذنيك وراعنا، يقول الرسول راعنا ويقصدون الرعونة، واسمع وانظرنا غير مسمع، ونعم واسمع غير مسمع وراعنا، لين بألسنتهم وطعن في الدين. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يقولوا راعنا حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لئلا يشبهوا اليهود في مقصدهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وبمناسبة سياق الآية هذه أود أن أذكره أن الإنسان إذا نهى الناس عن شيء وكان لا بد لهم منه أن يذكر لهم بدله مما أحل الله، ليش؟ لأنه إذا سد الباب عليهم فلا بد أن يكسروه إذا لم يجدوا منفذا، فإذا وجدوا منفذا لم يبق لهم عذر. ولهذا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن ذلك أيضا قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وإيش وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فهو يدلهم على شيء محلل وينهاهم عن شيء محرم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدموا له تمرا طيبا، من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال هذا عين الربا، ولكن بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم طيبا. هذا معنى الحديث. المهم أنتم إن شاء الله دعاة لله إذا ذكرتم تحريم شيء يحتاج الناس إليه فلا بد أن تذكروا لهم البديل الحلال، لا تسدوا على الناس الطريق، فإنكم إن سددتم الطريق كسروا الباب وتسوروا الجدار. نعم. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. قال وأما العقل على إيش؟ على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم من بمراده من غيره لا شك. لو سألنا سائل من أعلم المتكلمين بكلامهم؟ من تكلموا به؟ إن كان كلامه كلام الله فهو أعلم بمراده، وإن كان كلامه كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أعلم بمراده، وإن كان كلامه كلام الله وفسره الرسول فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بمراد الله. فالعقل يقتضي أن نجريه على ظاهره لأن المتكلم به قد علم المعنى وعبر عنه بما تكلم به. وقد خاطبنا الله تعالى باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وبهذا نعرف أن من قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه خرجوا عن هذه القاعدة. ليش؟ لأنه لا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى أبدا. ومن قال المراد بقوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه فقد أخطأوا، لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ. ولذلك انتبه، صدر كل رد على أهل التعطيل بقولك هذا لا يصح، إيش؟ لأنه خلاف ظاهر اللفظ. هذا صدره، صدر كل رد عليهم بهذا، وصدره أيضا بقولك وخلاف إجماع السلف المرضيين وهم الصحابة. وقد بينا لكم سابقا أنه لو قال لك قائل أين الإجماع من الصحابة على أن المراد بنصوص الصفات ظاهرها، فالجواب إن سكوتهم عن تفسيرها بما يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم، إذ لو كان لهم رأي يخالف الظاهر لبينوه. فإجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على إجماعهم بالقول بما تدل عليه، وهذه طريقة أيضا قل من يتفطن لها. صحيح أن المبطل قد يبهتك ويقول هذا دليل، أين قول أبو بكر عمر عثمان علي بن مسعود بن عباس وغيره، أين هذا؟ إيش الجواب؟ الجواب أنه لم يرد عنه ما يخالف هذا الظاهر، فكان سكوتهم عن مخالفته دليلا على أنهم مجمعون على ذلك. هذه القاعدة يمكن أن نجعلها أصلا في الرد على من؟ على كل المعطلة من الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيره. فإن قال ذا قائل هذه القاعدة يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل، يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل فيكون ظاهر النص كذا وكذا، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله به عن نفسه هو التمثيل، هذا لا يمكن، لأن الله أضاف هذه الصفات لمن؟ لنفسه، فلا بد أن تكون الصفة مناسبة للموصوف. واضح واضح جماعة؟ إذن ليس ظاهر النصوص التمثيل قطعا، لأن الله لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول إن المطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل، بل وذكر صفة مضافة إلى نفسه، فلازم أن تكون على حسب المضاف إليه. ثانيا، لو فرضنا فرض الممتنع أن هذا الظاهر، فإن هذا الظاهر مصروف بما هو نص واضح في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبهذا يبطل والحمد لله قول الممثلة وقول المعطلة. القاعدة الثالثة، ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه القاعدة قد تكون جوابا للسؤال هل ظواهر نصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ إن قلت معلومة أخطأت، وإن قلت غير معلومة أخطأت. إذن الواجب التفصيل، فنقول أما من جهة المعنى فهي معلومة، ولا يمكن أن الله ينزل علينا كتابا بمنزلة الحروف الهجائية أو بمنزلة اللغة الفارسية ونحن عرب، أو الإنجليزية ونحن عرب، ما يمكن، فهي باعتبار المعنى إيش؟ معلومة. باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، ما نعلم إطلاقا. فالوجه معلوم واليد معلومة والعين معلومة والقدم معلومة والساق معلوم وما أشبه ذلك، هذا معلوم المعنى نعرفه، لكن لو قال صف قدم الله أقول هذا مجهول، صف استواءه هذا مجهول، لا يمكن. أفهمت يا أخي؟ إذن النصوص معلومة لنا من وجه وهو يا أخ من جهة المعنى، مجهولة من وجه الكيفية. طيب، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب هذا خبر مبتدا محذوف، والتقدير هذا كتاب، وجملة أنزلناه صفة للكتاب. أنزلناه إليك مبارك سبق قريبا جدا أنه مبارك في إيش؟ يحيى. نعم نعم، أحسن، تمام، قلها يا عادل. نعم. ها؟ لا، في أثاره لحقت بها بعد. طيب، وسبق شرح هذا الكلام. ليتدبروا آيات اللام للتعليل، أي لأجل أن يتدبروا آياته، هذه واحدة، ولأجل أن يتذكر أولو الألباب. القرآن سبحان الله، التدبر ما قال يتدبر أولو الألباب، لأنه قد يتدبر آياته من هو كافر، والكافر له عقل؟ لا، ما له عقل. الكافر له عقل إدراك يتعلق به التكليف، لكن ليس له عقل رشد بحيث يعقل كيف يتصرف. ولهذا سمي العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عما يضر. إذن التدبر مطلق. كيف مطلق؟ لكل من بغله الكتاب يتدبر آياته. التذكر من أصحاب العقول، وليتذكر أولي الألباب. ولهذا ربما تجد من يصنفون في اللغة العربية نصارى ويشرحون المعاني الكلمات ويفهمونها، لكنهم لا يتذكرون لأنهم ليس لهم عقول. طيب، في هذه الآية تنبيه على أمر مهم، وهو أن أفعال الله عز وجل معللة، بمعنى لها علة وحكمة، ولا يمكن أن تكون أفعال الله معطلة أبدا، بل هي معللة. نفاة العلة هم الجبرية ومن تفرع منهم من الأشاعرة، قالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة ويشرع ما يشاء بدون حكمة، لأنك لو قلت إنه لحكمة لكمل بهذه الحكمة فكمل بغيره وصار له غرض. ولهذا من كلماتهم الرائعة لفظا الفاسدة معنى: سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض. سبحان من تنزه عن الأبعاض وإيش والأغراض والأعراض. إذا سمع الإنسان ولا كلمات لها غني، لكن القصر منها فاسد باطل. سبحان من تنزه عن الأبعاض، يريدون أن ينكروا الصفات الخبرية كلها، الوجه واليدين وما أشبه هذا الأبعاض. عن الأعراض كل الصفات، كل الصفات اللي فيها فعل كالنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. والثالث الأغراض، يعني الحكمة، ما الحكمة؟ فيقال سبحان الله أيشرع للعباد أمرا ونهيا بلا فائدة؟ الجواب لا، ما يمكن، بل لابد من فائدة قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. انتبه لهذا، فقل بلسانك وشفتيك إن أفعال الله تعالى إيش؟ معللة، أي لها علة، وإن شئت وهو أحسن قل لها حكمة، كلها حكمة. وليتذكر أولي الألباب، الشاهد من هذا الحديث، نعم الشاهد من هذه الآية قوله ليتدبروا آياته، لأنه لا يمكن أن نتدبر الآيات إلا من أجل الوصول إلى معناها، وإلا لم يكن للتدبر فائدة. واضح؟ يعني الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتدبره، يعني للوصول إلى معناه، ولولا أن له معنى يفهم بالتدبر لكانت هذه العلة لا قيمة لها. طيب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وش معنى تعقلون؟ أتفهمون معناه وتعقلونه؟ لأنه لولا أن له معنى لكان اللسان العربي واللسان الأعجمي على حد سواء، كلها حروف وكلمات جوفاء غير معلومة لنا. وأظن هذا لا يخفى عليكم أنه لابد أن القرآن له معنى. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله تعالى وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله أكبر، سبحان الله. أنزلنا إليك الذكر وهو القرآن، لأن القرآن والله فيه ذكر لمن عمل به، فيه ذكر لمن عمل به، كما قال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة، كما قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك. الذكر هو القرآن، لأنه ذكر لمن قام بواجبه ورفعة، لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين اللفظ ولا المعنى، أو اللفظ والمعنى جميعا؟ اللفظ والمعنى جميعا. ولهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآيات ويبينها ويحيل عليها أحيانا، كما سئل عن الكلالة فقال عليك بآية الصيف

0: تذكر الإنسان بما فهمه منه.
1: أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا

بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا.

0: فسوف يكون لزاما.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما صحة من يقول إن الكسب الحرام وإن كان كثيرا لا يوفق صاحبه لإنفاقه في سبل الخير لأنه حرام، مثل دخل الدخان والقات وسائر المحرمات؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب: الذي يتعمد كسب الحرام واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لقول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سياق الآية يدل على أن اكتساب المال المحرم سبب عدم الفلاح وحرمانه، ومن حرمان الفلاح حرمان التوفيق سواء في الإنفاق أو في غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق من كسب طيب فإن الله يتقبلها مثل عدل تمرة فإن الله يتقبلها منه الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. دل هذا على حرمان إجابته وعدم توفيقه في الإجابة، فما ذكر أنه يحرم التوفيق قول صحيح. هذا هو الأصل، أن مكتسب المال الحرام يحرم التوفيق متعمد ذلك. وقال الله عز وجل في مكتسب الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن هذا وعيد شديد يتضمن أن هذا نتيجة الخذيلة والحرمان وعدم التوفيق. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا وإن أنفق منه ما استفاد شيئا. المال الحرام لا يوفق صاحبه، وإن أنفق منه لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والحرام خبيث كما سبق دليله. إنما يتقبل الله من المتقين، والذي يتصدق من المال الحرام ما اتقى الله عز وجل في أخذ هذا المال واكتسابه فلا يقبل منه.
2: يقول السائل: هل يجوز أن أضع مالا في البنك للحاجة والاضطرار؟
3: نعم، للاضطرار نعم، خوفا على مالك من التلف، وربما أدى مالك إلى قتلك، قراصنة ولصوص يبقون مترصدين عند الصيارفة وعند البنوك وعند كذا في أوقات مغفولة، فإذا وجدوا واحدا أخرج مالا ربما يرونه كثيرا ربما هجموا عليه، إن دافع عن نفسه قتلوه، وإن أسلم ماله وما دافع عن نفسه أتلفوا ماله أخذوا ماله. فمثل هذا الحال إذا خاف الإنسان نفسه يضع المال في البنك حتى يأمن ثم يأخذه. ولا يأخذ ما يسمونه بالأرباح لأنها حرام. أما أن يضعه في البنوك لغير ما اضطرار مثل هذا فإن هذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. تعاون الإثم والعدوان، أن تضع مالك في البنك، البنك يذهب يشغله، في أموال ربا، يشغله في تعاملات غير شرعية، وأنت السبب، يشغله في مشتريات غير طيبة. حتى بعض البنوك ربما التاجر في الخمور، تاجر في المحرمات، تاجر في أشياء وأنت ما تدري. وحتى بنوك المسلمين أيضا تتعامل بأمور ربوية. لا تضع مالك في البنوك لأنك تصير بذلك تتعاون على تكثير الإثم والعدوان والتعامل به. ولا تفرح أن تفتح لك بنكا يتعامل مع غيره من البنوك بالربا، لا تفرح بهذا، ما يدريك أن هذا سبب للمحق، سواء تعاملت بالربا نصا أو تعاملت به ضمنا وتعاونا وإقرارا. عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أقروا عاقرها فصاروا عاقرين لها. ليجتنب الإنسان الربا والريبة. نعم.
2: يقول السائل: رجل صلى فجر يوم الجمعة ثم رجع فنام ثم اغتسل عند استيقاظه للجمعة، وقبل خطبة الجمعة رأى أثر احتلام في ملابسه لم يعرف متى حصل له ذلك، فهل يعيد صلاة الفجر؟ وهل غسل يوم الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة أم لا بد من نية لغسل الجنابة؟ وما حكم صلاة الجمعة وكل صلاة صلاها إلى الآن، علما أنه لم يغتسل إلا ذلك الغسل فقط، أي غسل يوم الجمعة؟
3: إن كان احتلامه كان في الليل فإن غسله للجمعة رافع لذلك الحدث، لا سيما مع نية التطهر. اغتسل للجمعة وهو ينوي التطهر للجمعة فيدخل في ذلك غسل الجنابة، يتضمنه، نوى به التطهر للجمعة، وهذا هذه النية نية التطهر من يعني يشمل نية رفع الحدث ورفع القذر ونحو ذلك، فلا يلزمه أن يعيد ما صلى بعد الجمعة وما بعدها. أما صلاة الفجر إذ أنه صلىها على حدث تيقن أنه حصل من حيث وجد البلل فيعيد صلاة الفجر، وعبارة عن تشكك أنه في الفجر أو أنه في الظهر عبارة عن ارتياب في ذلك، إن ارتاب في ذلك لا يعيد، ذلك، وتكون صلاة الظهر هي التي حصل إذا كان نومه احتلم بعد صلاة الفجر في نوم الضحى. صلاة الظهر وما بعدها هي التي لم تصح لأنها كانت على غير طهارة، ولا يدرى هذا من هذا، فليكثر من النوافل يغتسل ثم يكثر من النوافل لا يقضي منها شيئا لعدم تبينه. نعم.
2: يقول السائل: رجل وزوجته لديهما أموال وعقارات وليس لهما من يرثهما إلا الإخوة، وهما يريدان أن يتصدقا بكل ما لديهما في سبيل الله، فهل هذا جائز؟ وهل يتصدقا به في حال حياتهما أم يوكلا أحدا يتصدق به بعد موتهما؟
3: الجواب: هؤلاء لهم الرث، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، سواء الورثة سواء في ذلك ورث الأولاد أو الإخوة أو سائر الورثة. وهذا الميراث الذي تخلفه لوارثك صدقة، حتى ما تجعل فيه في امرأتك كما في حديث سعد، وأنت لك فيه أجر بعد موتك، فلن تحرم فضله أجره. ومن الخطأ أن تحصل هذه النية وهذا التدبير لتصريف المال، لتصريف المال وإبعاد الوارثين عن إرثهم. فأما عند الاحتضار فليس له إلا الثلث المتوفى أو دون ذلك، ثلث وثلث كثير يوصي فيه. وأما قبل ذلك فإنه إن تصدق بجميع ماله هو وزوجته عرض أنفسهما للاحتياج المالي، وربما كان ذلك من زوال النعمة عنهما بسبب نواياهما الخاطئة، لا سيما مع ضعف الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه كان قوي الإيمان لما تصدق بجميع ماله، أما بعض الناس لو أتلف ماله وتصدق بماله واحتاج إلى المال ربما تسخط. فيبقى مالك واستفد منه، وأوصي بالثلث أنت وأهلك، لك أن توصي أنت بالثلث من قسطك، وهي توصي بالثلث من قسطها نصيبها، وما بقي للوارثين تؤجرون فيه حتى وإن كانوا قاطعين سيئين عصاة غير ذلك، فلن يحرم الإنسان ذلك الأجر. وتطبيقه للأدلة أعظم فضيلة. فبعض من يجهل هذه المسألة إذا اختلف مع بعض أقاربه ووارثيه قال لن يصلوا من إلى مالي شيء، من مالي شيء يصلهم من مالي شيء، ويذهب يحاول يصرفه هنا وهنا وهنا، هذا غلط. حتى إن اختلف معهم إن عصوا الله فيك لا تعص الله فيهم.
2: يقول السائل: أنا رجل متزوج ولي صديق يريد أن يخبرني بسر، ولكن قال لي قبل ذلك احلف ألا تفشيه لأحد، فوعدته لكنه ما اقتنع، وجعلني أردد بعده العهد بقوله علي الطلاق ما أكلم أحدا، وإذا تكلمت به فزوجتي طالق من عقدي، ثم بعد ذلك تحدثت مع شخص آخر، فهل يقع علي الطلاق مع أن نيتي والله ليست بطلاق، وإنما يمين، وكانت نيتي أن أطمئنه على أني لا أخبر أحدا فحلفت له، فهل علي كفارة أم هو طلاق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فإذا تلفظت بقولك إن امرأتك طالق، إذا تكلمت بهذا الكلام ثم تكلمت به فقد وقع الطلاق، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. وهذا قد تكلم بالطلاق، و قد ذكر جماعة من العلماء أن الذي يتألى ضوء هذا الحديث أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، هذا قول جمهور العلماء، بل قد نقلوه إجماعا. ولكن في دعوى الإجماع لا سيما عند المتأخرين نظر، فإنه وجد منهم من يقول لا بد فيه أيضا من نية حتى الصريح، ذكر هذا ابن القيم في زاد المعاد، وقال: هب أن امرأته يعني الصريح عندهم لفظ طالق يعني الطلاق وما تصرف منه، وبعضهم يزيد تصريح صرحتك، وبعضهم يزيد لفظ فارقتك، لكن الأقوى أنه لفظ الطلاق وما تصرف منه، هذا صريح. فأتى ابن القيم ببعض الاعتراضات على أن الصريح ما يحتاج إلى نية، بل يقول حتى الصريح يحتاج إلى نية، فهب أن امرأته كانت موثقة فأطلقت فكت من وثاقها، فسألوه فقال هي طالق، يعني بذلك أنها غير موثقة، وهب أن امرأته في حالة ولادة فسألوه فقال هي طالق، أي في حالة الطلق، أليس هذا؟ قال مما يستدعي أنه لا بد من النية حتى في الصريح، وفي هذا نظر، فإن الصريح الأصل فيه أنه طلاق للحديث المذكور، إلا إذا وجدت قرينة تستدعي هذا تستدعي دفع هذا الصريح، مثل هذه القرينة أن امرأة في طلقها ولم يرد ذلك، ولو سألوه قال أنا أردت أنها كانت في طلقها في ولادتها، أو أنها أطلقت من وثاقها، إذا وجدت قرينة، وإلا الأصل أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية. فقول الأخ أنه ما كان ينوي، لا سيما وهو قد قال في لفظه إنها طالق إذا تلفظ بهذا اللفظ، هذا طلاق صريح يعتبر، وطلقة واحدة إن تلفظ مثل هذا اللفظ راجعها، ومجرد عشرته لها ووقاعه لها رجعة على الصحيح. هذا ويتعلق بهذا أيضا، يتعلق بالطلاق الصريح، بعضهم يرى أن ألفاظا تطلق ليست هي من الصريح، مثل ألفاظ المصريين يقول طالق طلعتها، يعني القاف عنده همزة، تكلم على هذا الفقهاء وقالوا هذا يلحق بالكناية، حتى وإن كان أراد به لفظ الطلاق لكنه ما نطق لفظه، ما نطق، ما تصرف من هذا اللفظ، فطالع لفظ كناية عنه، والطلاق إما بتصريح أو كناية، والكناية لا بد فيها من نية. فيسأل مثلا هذا، واتفق فتوى المصرية على أن هذا اللفظ عندهم كناية وليس بطلاق صريح طالق. وألف السيوطي رحمه الله رسالة ضمن كتابه الحاوي في من قال أنت تالق، بعض لغات العرب العجم ما يستطيع ينطق الطاء، يقول تالق بالتاء، هذا ليس من الصريح، هذا ملحق بالكناية. فيسأل ماذا تعني بتالق، أو ماذا تعني أنت أيها المصري مثلا بطالق، أهي طالق كذا أو هي؟ نعم، فإذا أراد طلاقها نفذ، وإن لم لا بد فيه من النية، الكنايات كلها لا بد فيها من النية، هذا هو المتعلق بهذا. نعم.
2: يقول السائل هذه بعض المظاهر بدأت تتفشى بين السلفيين في بلادنا، البعض ينكرها باعتبار أنها تشبه بالكفار، والفاعل لها يطلب النصح. أولاً اتحاد ألوان وأشكال الملابس واستئجار ذلك بمبالغ باهظة،
3: لعله يعني هذا في مناسبات خاصة تستأجر ألوان من اللباس، تستأجر ألوان من اللباس، فبعضهم ربما جعل لباسا خاصا أخضر أو لباسا في مناسبة خاصة لا على أنه على الإطلاق، أو أنه يكون يعني الزي المدرسي أو البدلة مثلا بدلة العمل. الحاصل أن هذه الاستئجارات أو هذه الكيفيات أنه ينبغي أن يكون لباس هذا أهل هذا العمل أو أهل هذه المناسبة على هذه الكيفية بعينها دون غيرها من الكيفية تحكم لا أصل له. والذي ينضبط في هذه المسألة هو أنه يلبس الجميع ما شرعه الله من اللباس، فيلبس النساء ما يخصهن من اللباس الشرعي دون تشبه بالكفار، ويلبس الرجال ما شرعه الله من اللباس لباس الرجال ما لا يتشبه به الكفار، سواء لبس هذا أبيض أو غير أبيض يعني. ولباس الأبيض أفضل، لحديث البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم إنها أطهر وأطيب. لكن ليس معناه أن هذا واجب، وأنه إن لبس غير الأبيض أنه ينتقد، وأن لا، لبس النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ولبس غيره، صلى في حلة حمراء ولبس نعم بردة على ذكر لونها، وكذلك أيضا العمامة سوداء في حالة من الحالات. هذا يدل على أنه إن لبس غير الأبيض جاز، والأبيض أفضل. على كل توحيد الزي عندهم زي المدرسي أو توحيد الزي العسكري أو توحيد الزي كذا وكذا هذا ما عليه دليل. زي يعني مناسبة من المناسبات أو فرقة كذا تلبس كذا وكذا من اللباس هذا ما عليه دليل، بل الجميع المسلمون جميعا منضبطون بأن يلبسوا ما شرعه الله. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإزار، ولبس الرداء، ولبس العمامة، ولبس كذا. نعم، ربما تجد بعضهم يلزمون على الطلاب في المدارس أن يكون زيهم على لون واحد، فإذا جاء مختلف يقول ليش ما لبست الزي. حتى قال بعض المدرسين للموجه الذي يعاتبه لماذا ما يلبس هذا الطالب الزي وأنت ساكت عنه، قال له لا بس زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما زي غيره ما هو ملزم به. نعم، يعني العروس ألزموه بلباس هذا اللباس، تشرفوا أنه لا يحب المسرفين، والتصوير لجانب آخر، جانب التصوير آخر، تحريم جانب آخر. تفضل.
2: ثانيا، تزيين السيارات بمبالغ باهظة.
3: تزيين السيارات بمبالغ باهظة، يعني هذا في مناسبات أو أعراس أو ما كان من ذلك، لا ينبغي أن يعبث بالمال يا إخوان، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. حتى وإن كان المال عنده كثير فمستحقوه كثير، المال عندك كثير مستحقوه كثير، فإذا تصرف في المال تصرف غير صحيح غير شرعي صار هذا من التخوض الذي يبغضه الله. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فينبغي التأدب مع المال ومعرفة أحكامه، قد صنف أهل العلم في ذلك، ومعرفة كيف تصريفه زكاة، صدقة، يعني ضيافة. الأصل أن كل ما شرعه الله ليس بإسراف ولا تبذير. حتى الوليمة اختلفوا في من جعلها أكثر من يومين، من يومين، ثلاثة، ستة أيام، سبعة أيام. فمن قائل إنه لا يجاب، سعيد بن المسيب ثبت عنه أنه أجاب اليوم الأول ثم أجاب الثاني ثم دعي للثالث، فقال أصحاب رياء، كأنه رآه أنه رياء ولم يجب. ومنهم من يرى الإجابة، جاء عن بعض الصحابة أنه أجاب بعد يعني اليوم الثاني والأول والثالث، وجاء في ذلك كله بعض الأنصار. فهم يقولون مثل هذا ليس بشرف إذا كان ما يقدمه للمسلمين يبتغي به وجه الله وإكرام إخوانه أو الصالحين، فقد أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أزواجه زينب بشاة ودعا الله فيها بالبركة، قال فأشبع الناس لحما، يعني أنه يجوز، فأشبع الناس فأكلوا حتى شبعوا، قال اذهب فادعوا من وجدت، قال فدعوت، جاء أنه دعا 300 وجاء أنه كذا، فدعوت كل من وجدت فأكلوا حتى شبعوا. أدل هذا أن الوليمة إن لم يكن فيها ترف وفيها غرور وما كان ماذا يعني رياء وما كان من ذلك، أنه يقصد بها وجه الله وإطعام الصالحين وما كان من ذلك، حتى لو زادت عن يوم يومين ثلاثة أنها ليست بحرام، لكن الأولى الاقتصار على يوم، فإن الأصل النبوي الأصل الثابت في السنة هذا، ومع ذلك جاءنا فيه آثار لا تنكر، لا ينكر على من فعل ذلك ما لم يكن فيه إسراف وتبذير ورياء، أنه زاد عن يوم، زاد عن يومين، زاد عن ثلاثة، وكل يوم هو يضيف مثلا يولم ويدعو الناس تحدثا بنعمة الله وفرحا بنعمة الله وما كان من ذلك، هذا لنا كيف لا يكون هذا من باب الإسراف. فإذا الإسراف وضع المال في غير موضعه الشرعي، فإن وضعه في موضعه الشرعي الذي قد أذن فيه الشرع ودلت عليه الأدلة فليس بإسراف، هذا هو مدلوله. أما وضع المال في تزيين السيارات ولا شيء ما لا حاجة فيه، لا ينصح المسلم بأنه إن كثر مالك كثر مستحقه، نعم، ولهم حقوق شرعية، وليس لك التصرف في المال فيما لا يليق، الحديث المذكور، نعم.
2: ثالثا إزعاج الناس بهاونات السيارات والذهاب يمينا وشمالا،
3: وهذا أيضا مما ينتقد، وهو موجود في كثير من البلدان وحتى هنا، يعني اللي يوجد مثلا يعني كثرة الزجلة بالهاونات السيارات، وكذلك أيضا يعني ماذا التدوير هنا وهنا وهنا في الحارات، وكأنهم أخذوها من الغرب، هذه جاءت من دل القوم من دل الغرب، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ما هي من عندنا هذه، ما كان يطوفهم بالجمال في الحارات، ولا كذلك الخيول من أجل كذا، ما يطوفهم بهذا ولا كذلك يفعلون ذلك، ولا يحصل هذا الصراخ لا على لا بسيارة مقصود ماذا لا بأصواتهم ولا كذلك بشيء، هذا كله أخذه من الغرب، وجب التجافي عن التشبه بالكفار، وأن تشبه بقوم فهو منهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.
2: يقول السائل: رجل كان عنده عدة زوجات وأولاد فسجن من قبل الحكومة، والنظام في تلك الدولة تأخذ أموال المسجون، فسجل جميع أمواله باسم أحد زوجاته، وبعدما خرج من السجن قال: مالي يرثه أولادي، وإنما سجلت باسم أحد زوجاتي خوفا من أن تأخذه الدولة، فتوفي هذا الرجل، وحصل الآن نزاع بين الورثة، فالزوجة تدعي أن المال لها ولأولادها لأن المال باسمها، والآخرون من أولاده يقولون: المال إرث للجميع ويقسم كما أمر الله، فما الحل في هذه القضية؟
3: الحل قول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فهذا هو الحل، أن يصير المال ترك بين الوارثين. أما أنه جعل لها ذلك فقد أوصى، السؤال فيه أنه قد أوصى، إنما فعل ذلك تلجئة بيع تلجئة أو كذلك تلجئة للخروج من سلب ماله، فلما أوصى علم أنه ما أراد أن يحرم الوارثين ولا أثم بذلك، وأنه يجب أن يصير المال للوارثين.
2: يقول السائل: يحصل بعض الأعياد عند الكفار سواء الأعياد الدينية والوطنية فتكون عطل رسمية، فيجتمع الشباب المسلم في هذه العطل الرسمية في مكان خاص فيسبحون ويطبخون ويأكلون، فينكر عليهم بعض إخوانهم هذا الفعل وهذا الاجتماع منهم، ويقول لهم هذا من التشبه بالكافرين. والطرف الأول يقول نحن لم نقصد التشبه، وإنما وجدنا فرصة لنجتمع ونروح عن أنفسنا قليلا، فما حكم هذا الفعل؟
3: إنكار من ينكر ذلك في وقت عيد الكفار في موضعه، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه عيد من أعيادهم، هل فيه كذا وكذا، قال لا، قال فأوفي بنذرك. فإذا كان عيد من أعياد الجاهلية الكفار وفيه اجتماع لهم وفيه كذلك، فإنك لا تكن مثلهم على تلك الطريقة. إذا هم يذبحون وينفخون ويأكلون ويحلون وأنت تتشبه بهم، ولكن لكم أن تجتمعوا، لكم كذلك أن تتدارسوا، لكم أن تأخذوا يعني مجلسا علميا، لكم أن تأخذوا محاضرة، لكم أيضا حال وجود الضيوف أن تكرموا ضيوفكم. لا يعني ما كان يؤمن الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أهم شيء لا يسترسل بكم الحال إلى ما هم عليه من المثال من الأعمال، فيصير مثلا أنكم تشابهونهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقد كره أهل العلم يعني ما يفعله الكفار أن يفعل المسلمون في يومهم مثل ذلك، أن يفعل المسلمون في يوم عيدهم مثل ذلك، كره أهل العلم شيخ الإسلام وغيره. ويمكن أن يستغل الوقت، يعني يجدون مثلا وقت فرصة يرتاحون، ما في مانع، لكن لا على طريقتهم، في أولئك يعني يعيدون هؤلاء يعيدون، يستغلون في طاعة الله، يستغلون في العلم، يستغلون في المحفوظات، يستغلون كذلك في التزاور، هذا يزور هذا إذا أراد أن يزور أخاه في الله، فيما كان من أمور الشرعية بدون اجتماعات كاجتماعات الكفار وطباخات مثل طباخاته ومأكولات على شكل عيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل عندما أقرأ القرآن يحصل لي نوم مع أني أنام كثيرا، هل هذه تعتبر غفلة؟ وما النصيحة مع أني أجد مشقة في الحفظ والمراجعة؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يحصل عند القارئ إذا كان قاعدا وأطال الجلوس للمراجعة أنه قد يحصل عنده نوم، وإذا كان كذلك ممكن أن يقوم يتحرك فيمشي ويقرأ حتى يذهب عنه النوم وينشط، حتى ولو يتحرك في المسجد. وأيضا قد يكون بسبب إرهاق، بسبب سهر، كونه شغل مثلا عن النوم بشيء فأصبح ولم يأخذ قسطه من النوم، فمن المعروف أنه يصبح مرهقا مما هو معلوم إذا قرأ وقد أصبح متعبا، لا شك أنه يرهقه النوم لقلته عنده في الليل، أو كان عنده شيء من الأمراض، إما أسهرته وإما أنه أيضا يعني عنده شيء من الأتعاب. فمن الناس من ربما إذا تكاثر عنده النوم عند القراءة قال لا، هذا سببه مس، مو صحيح، ما كل شيء مس، هذا وساوس، هذا وسواس. ذهب بعض الناس من كان في معبر، ذهب إلى قريته يدعو إلى الله، وبعد ذلك ذهب واستلم لك هذا يقول له أنت عندك مس، لأنك يعني نومك كثير، عندك نوم كثير، وأنت عندك مس لأنك عندك كذا وكذا، وطلع القرية كل القرية ممسوسين، قرية كلها طلعهم ممسوسين ولا فيهم شيء. قالوا ها روح روح روح أنت معك مفراغة ما عندك شيء، كلنا طلعنا مجانين، فما كل شيء يعني قال فيه مس وقال فيه هذا، قد يكون له أسباب.
2: يقول السائل: شخص أصبح صائما وتصدق على مسكين وعاد مريضا، لكن لم يجد جنازة لكي يشيعها، فهل هذا الرجل يدخل في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة؟
3: هم يذكرون عند هذا الحديث من أصبح صائما، من فطر، يعني من تصدق، من شيع جنازة، من إلى آخره. قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعنا، أن هذا يعني فضيلة للمسابق إلى الخيرات، وأن من كان دأبه المسابقة إلى الخيرات ما اجتمع هذا الفعل والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة فيها إلا كان أهل الجنة، بدليل قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنه لربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهكذا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، آية الأخرى سابقوا. هذا يدل على أن المسابق إن شاء الله لما كان ديدنه المسابقة أنه منها الجنة، يدخل تحت الآية المذكورة، سواء أصاب في بعض الأحوال الأربع الصفات كلها أو في بعضها. نعم.
2: يقول السائل: نسمع ما بين الحين والآخر ما يحصل للمؤمنين الصالحين من الأذية من الكفار وأعوانهم، فنحزن لذلك ويصيبنا الهم، فهل من تسلية للمؤمنين عند حصول ذلك؟
3: هذه سنة الله في خلقه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ورسول الله يعني من المتقدمين كما قال الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، رسول مع أمته، ليس المقصود هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، خلوا من قبلكم. وهكذا أيضا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأدل ذلك كثيرا: ابتلى المرء على قدر دينه، هذه الحياة هكذا محفوفة بالكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، الذي يبتلى ويصبر مأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، وكرر ذلك ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواها، أي وعجبا له. لا شك أنها حياة فيها بلوى، هنيئا لمن قابل هذه البلوى بالصبر والثبات على دين الله، وأن الفتنة لا تجرفه عن الحق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، الآية، أي أنه يجعل فتنة الناس وأذى الناس يقارن هذا بعذاب الله، ومن أجل ذلك يفتن عن دينه خوفا من أذى الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم.
2: يقول السائل: رجل يحب السنة ويحب أهل السنة ويدافع عن أهل السنة ويحب فعل الخير ويفرح بظهور علماء السنة وينصح أولاده بأن لا يطلب العلم إلا عند أهل السنة، والمهم أنه معروف بحب دين الله الحق، ولكن هذا الرجل مبتلا بكثير من المعاصي التي يخفيها عن الناس، ويندم بعد كل معصية ويبكي ثم يعود للمعصية مرة أخرى، وهذا ديدنه في سنوات طويلة، ويخاف بأن يكون ممن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فماذا يفعل؟ وهل هذا سحر أو عين؟
3: محتمل أن حصول المعاصي منه بسبب يعني ماذا غير إرادي، بسبب أنه عنده كذا فتور ديني، ضعف ديني، فإن العين قد يحصل منها الضعف الديني، فمن الناس من يصاب بالعين حتى يكره قراءة القرآن، حتى يكره دخول المساجد، حتى يكره أيضا يعني ماذا الصلاة، يكون يقوم إلى الصلاة في مجاهدة لنفسه.

0: هو الذي يموت على غير توبة، يموت على ما هو عليه. أما من تاب قبل الله توبته إنه كان توابا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا ومحبته للسنة فيها خير، يرجى له بها خير التوفيق إن شاء الله وحسن العاقبة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والواجب عليه أن يجاهد نفسه في البعد عن المعاصي، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يدخل تحت الحديث المذكور، لأن الحديث المذكور صفات المنافقين أنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، هذا شأن المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول كان الله بما يعملون محيطا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه صفاتهم، وقوله يجعل الله هباء منثورا، هذا ما هو عمل إنسان صالح الذي يهدر، هذا عمل الكافر والمنافق الذي يهدر عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما عمل المسلمين كان عاصيا ما هو مهدور، كله هباء منثور. وإذا تأملت في الأدلة عرفت أن هذا صفة منافق، من المنافقين عمل أعمال منافقين اللي يجاهدون مع الناس ويخرجون مع الناس في الظاهر، ولهم قسط من الليل مع الناس ربما إذا قام الناس أو صلوا مع الناس، ويأخذون من الليل كما جاء في صفاتهم، يخرجون غزو يخرجون كذلك، يحجون مع الحجاج يعتمرون مع العمار، لكن إذا خلوا انتهكوا محارم الله. فهذه صفات المنافقين، ينبغي أن يفهم هذا، لأن سمعنا من بعض إخواننا يحدث بهذا ويركب هذا على يعني على أناس غير منافقين، لا يصلح هذا. هذا معناه أن المسلم الذي يعمل أعمالا وربما حصل منه في خلواته أو جلواته معاصي أن معاصيه تحبط أعماله، ليس من المعاصي ما يحبط الأعمال إلا الشرك والكفر النفاق الاعتقادي، أما ما عدا ذلك من الأعمال ما تحبط، ما ذلك من يعني من المعاصي ما تحبط الأعمال.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: محاضرة اليوم.
1: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب، المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها، هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
2: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
3: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
2: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج سرها أن تقدم لكم هذه المادة فتح العليم بذكر بعض صفات الرسول الكريم، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الاثنين في 9 من شهر ذي الحجة عام 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا الوقت من الزمن بين مغرب وعشاء الثامن من ذي الحجة لعام 1431 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، نتواصى ونتذاكر بما يسره الله عز وجل، فإن الذكرى فيها خير وبركة ينتفع بها المؤمن كما أخبر الله عز وجل بذلك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويتذكر بها الخاشعون كما أخبر الله عز وجل بذلك، سيذكر من يخشى. وكل هذا التذكير يعتبر من فضل الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه على العبد أن يذكر ويتذكر. قال الله عز وجل: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وفضل الله على العباد كثير. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، كانت سلامتهم من فضل الله عليهم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإنما شاهدنا هذه الآية أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فضلا من الله علينا، وكانت رحمة مهداة. هو الذي بعث في الأميين، هذه الأمة أمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية. وقال الله عز وجل في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل هذا يدل على أن هذه الأمة أمية ونبيها أمي. والأمي هو الذي لا يحسب لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. قد يقول قائل من أمته في ذلك الزمان وبعده: من كان يكتب ويقرأ المكتوب. يقال هذا وصفها على حسب كثير منها، وإلا فيوجد منها من هو يقرأ المكتوب ويكتب، إنما هذا وصفها. ولهذا حث الله عز وجل بل أمر بالقراءة والكتابة، قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيكون بالنسبة للأمم غيرها، ويكون هذا وصفها هكذا الأمة الأمية. هذا فضل الله عليهم، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أي يعلمهم آيات الله عز وجل المنزلة عليه، فيحفظونها ويقرؤونها ويكتبونها. وكانت تكتب في الصحف وتكتب في الجلود وفي اللخاف وغير ذلك مما كان بأيديهم يحتفظون بها ويحفظونها في صدورهم. ويزكيهم، وفعلا زكاهم، فقد كانوا من قبل على حالة سيئة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفها جعفر رضي الله عنه في خطابه مع النجاشي كما ثبت عند أحمد في المسند، كما ثبت عند أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أنهم لما هاجروا أرسلت قريش في إثرهم، وأرسلت مع الرسولين بالهدايا، ويطلبون من النجاشي أن يرد قومهم إليهم، فهم أعلم بهم وأقر بهم عينا. قال: لا الله لا أسلمهم ولا أكاد. وحتى يريد حتى يعرف عنهم. ثم دعا بعد أن طالبوا بهذا المطلب دعا يسأل عن ذلك الخبر المذكور عنهم أهو صحيح. فجاءه جعفر، جاءه ذو الجناحين رضي الله عنه، قال: أيها الملك، إننا كنا في جاهلية كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذا وصفهم، وصفهم الذي كانوا عليه. وقد جمعه جعفر رضي الله عنه في هذه الكلمات، جمع ما عند الجاهلية بشتى ما هم عليه من عبادة غير الله، يعبد الأصنام والأوثان وعدم التحري في المأكولات من حلال أو من حرام، ما يتحرون في ذلك حتى الميتة، وإتيان الفواحش من زنا وغيره، وقطع الأرحام وسوء الجوار، ومن قوي على الآخر أكله، يأكل القوي من الضعيف، دبأ يأكل شداده ضعافه، لا رحمة ولا معرفة حق الجار ولا معرفة حق الرحم ولا تعفف ولا صلة ولا صدقة ولا صلاة ولا عبادة لله عز وجل. الحاصل عند التأمل في هذه الكلمات التي ذكرها جعفر رضي الله عنه للنجاشي، يرى بلاغة جعفر رضي الله عنه وما فتح الله عليه به من جوامع الكلم في هذه المسألة الذي استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تربيته الصحيحة، أعطي جوامع الكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وفي هذا يعني كلام جامع أيضا، أنه لا يعرف بسحر ولا بشعر ولا بكهانة ولا بمطمع دنيوي من حيث أنه عفيف، ولا يعرف بسوء أمانة ولا يعرف بكذب، هكذا في الجاهلية، والناس يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، نعرف صدقه وأمانة نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله عز وجل أن نعبده، أن نوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من قبل من الأصنام والأوثان، تخلع. وكما في حديث قصة هرقل: واتركوا ما يقول آباؤكم. قال: وأمرنا بالصدق، صدق الحديث، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وعن أكل مال اليتيم وعن قذف المحصنات الغافلات، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، أو قال بالصلاة والزكاة والصيام، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا. وفي هذا ما وقر في قلب النجاشي رضي الله عنه، إذ أن هذه مكارم الأخلاق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة بأجمعها، برهم وفاجرهم يحبون مكارم الأخلاق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل خلق حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لتتميمه، وكل خلق سيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لإزالته، لإزالته. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، ثم أتي هذا الرجل الذي يقول أنه نبي أو يقولون أنه نبي، ثم اجلس إليه واسمع منه وأخبرني. فركب أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وأتاه وسمع منه ورجع إلى أبي ذر وقال: سمعته يأمر بمكارم الأخلاق وحديثا ليس بالشعر، يعني قرآن. سمعته يأمر بمكارم الأخلاق في الجاهلية، وهم يحبون مكارم الأخلاق ويحبون الأعمال الحسنة وإن كانوا يقعون في مخالفاتها في كثير من الأمور. فهذا هو، هذه تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فكانت هذه الآيات من أعظم الزكاة للأمة، لأنهم من قبل كانوا في ضلال مبين على ما تقدم نموذج منه، فجاء الله بهذا الرسول وبهذا القرآن لزكاة أخلاقهم وعبادتهم وأقوالهم وأفعالهم وجوارهم وأرحامهم وصلاتهم وسائر أحوالهم. كل من تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاله كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويزكيهم، يزكيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، يزكيهم بالسنة، يزكيهم بمكارم الأخلاق، يزكيهم بالأخوة، يزكيهم بالألفة، يزكيهم بسائر ما فيه زكاتهم، ويعلمهم الكتاب، لأن هذا من زكاتهم، تعليم الكتاب، تعليم القرآن والحكمة، أي والسنة، ووضع الأمور في مواضعها، والحكمة هنا السنة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى على الناس، علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه، ورحمته بنا أن أرسلنا رسولا من المسلمين من العرب، رسولا من معشر قريش، منا نعرف نسبه كما قال جعفر رضي الله عنه: من قريش نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. بهذه الزكاة العظيمة وبالرحمة بالأمة، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد كانوا في دين باطل وشركيات وغير ذلك من الضلالات، فنقلهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم إلى دين الحق، ونقلهم من الضلال إلى الهدى، وبسبب ذلك ينصرون ليظهره على الدين كله، لأن من حقق دين الله وعده الله بالنصر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان هذا فضل الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فزكى هذه الأمة بهذا النبي، نبي الرحمة، كل من أراد الزكاة عليه بالتأسي به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكل من أراد أن يعصمه الله من الشيطان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو فضل من الله ورحمة، ومن شدة رحمته بهذه الأمة كما وصفه الله عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه عنتكم، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو موصوف بالرأفة وموصوف بالرحمة وموصوف بالحرص، بل بغاية الحرص على سلامة الأمة. فهو القائل: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفتليتون من يدي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصفه الله عز وجل بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك، تهلك نفسك أنهم لم يؤمنوا، بالأسف عليهم والحزن عليهم. وقال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. وكل هذه الأوصاف تدل على شدة حرصه على هداية الأمة، على هداية الأمة، وعلى ومن شدة حرصه ورحمته، من شدة رحمته بهم. هذا أمر يجب على المسلم أن يفرح به وأن يكون متشرفا به غاية الشرف ومعتزا به غاية العزة، أن الله عز وجل جعله من أمة هذا النبي الكريم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي زكاه، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وعلمه وصبر على تعليم العباد أشد الصبر. وفضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، ففاضل بين العباد بما يشاء، فبقدر فضل العباد يتفاضلون، بقدر اتباعهم يتفاضلون، قدر ما أخذوا من هذا الفضل وهذه المكرمة يتفاضلون. قال الله عز وجل: هم درجات عند الله. وقال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. فمن نهل من هذا الفضل النبوي من الكتاب والسنة وأخذ هذه التزكية النبوية الإلهية صار فضله أعظم، ومن حرمها حرم الفضل. فإن الله فاضل بين العباد. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا التفضيل كله من أراد الله زكاته أقبل بقلبه على الخير وعلى الهدى وعلى هذا الدين القيم الحنيف والشرعة العظيمة. وحتى فاضل بين الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفضل الأنبياء على سائر العالمين، ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال: وكلا فضلنا على العالمين. فالأنبياء أفضل الأمة، والأنبياء بعضهم أفضل من بعض، والرسل بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وخاتمهم وأفضلهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الأمة وأفضل المخلوقات. وهذا الذي نريد أن يفهم من كلام العلماء، يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الناس ولا فخر، فما الذي يدل على أنه أفضل العالمين، أفضل الأمة، أفضل الخليقة على الإطلاق؟ عند أن تقرأ مثل ذلك تفهم هذا المعنى: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أتدرون مما ذاك؟ وذكر حديث الشفاعة. ولهذا كانت التوراة والإنجيل مبشرة به، كلها ذاكرة له ومبشرة به، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية ذكرت عديدا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض وصفه في القرآن. يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. لست أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. كل هذه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل وصف منها يحتاج إلى شرح مستقل، وإنما كما سمعتم مذاكرة. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله. الحديث في صحيح البخاري. وبنحوها عن عائشة قالت: إنه لموجود في الإنجيل، ما هو في التوراة، في الإنجيل. وقولها وقول عبد الله بن عامر كلاهما صحيح، فهو مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. إنه لمذكور في الإنجيل، وذكرت بعض ما ذكر عبد الله بن عمرو في هذا الحديث من الأوصاف، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها. ونبي الله عيسى يقول، قال الله عز وجل عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو يبشر بمن بعده على فترة، بعد فترة من الزمن، كما قال: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وأبان أنه بين للناس كثيرا، وكان أكثر الأنبياء بيانا وأكثرهم دعوة وأكثرهم تابعا. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أيها المسلم اعلم أنك في نور. هل المسلمون الآن كلهم يشعرون أنهم في نور وأنهم خرجوا من ظلمة، وأن من رجع إلى الكفر أو الزندقة أو النفاق أو الضلال أو ابتعد عن اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه رجع إلى الظلمة، إلى حنادس الظلمة، الظلمات؟ هذا الذي ينبغي أن يعلموا، أن من كان على بينة من الله وبصيرة باتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في نور، ومن خالف ذلك فهو في ظلمات، في حنادس الظلمات بقدر

يرمون فتيلا ما عندكم ينفد ما عند الله باب. وأعظم ما يبقى لك يوم القيامة اتباعك لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا الفضل كله كما سمعت ليس عفويا، لحكمة الله سبحانه، سواء فضل بعض الناس على بعض، تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، تفضيل الرسل، تفضيل الأماكن، تفضيل الأوقات بعضها على بعض، تفضيل الرجال على جنس النساء، ولكل قال الله عز وجل في كتابه نعم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ولهن مثل وقال وللرجال عليهن درجة، وهذه لحكمة، حكمة. وقد صح العلامة الألباني رحمه الله عند قول الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله النساء، يعني أخبر النساء أن الرجال استأثرن بالجهاد واستأثرن بكذا واستأثرن بالكذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا للنساء نصيب ما اكتسبوا اسألوا الله من فضله. فهي وإن لم يكن يجب عليها جهاد وعليها من التكاليف ما على الرجل، فإن فضل الله واسع على عباده، يعطي من يشاء بغير حساب من الرجال أو من النساء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولنذكر في هذه المناسبة من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لنا به أسوة حسنة، والذي هو فضل الله علينا، والذي هو رحمة الله بنا رحمة مهداه، والذي هو تزكية من الله عز وجل لنا، والذي هو حرز للأميين. النبي الذي وصفه موصوف بأنه حرز للأميين أي حاجز لهم عن كل ما يضرهم إذا هم اتبعوه. فمن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زكاه ربه بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل أبدا، وإن كان مشركون يعتبرونه مخالفا ضالا، لا ما ضل صاحبكم وليس بغاوي بل هو على هدى، وما غوى. وزكاه أنه ليس بصاحب هوى بقوله وما ينطق عن الهوى، لا أقواله ولا أفعاله ولا سائر حياته ليست بهوى، كلها لله ومن أجل الله وفي الله، إن هو إلا وحي يوحى. وما جاء به أيضا كله وحي من الله عز وجل، كتاب وسنة، سواء القرآن الذي جاء به هو وحي، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والسنة وحي بنص الآية المذكورة، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزلنا إليك السنة ولتبين للناس بهذه السنة ما نزل إليهم وهو القرآن. فهذه الآية جمعت التنزيلين، تنزيل القرآن وتنزيل السنة، وأنها كلها من عند الله عز وجل وحي من الله، وما ينطق عن الهوى. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لا يخرج منها من فم هذا إلا حق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه ربه بهذه التزكية العظيمة، واختاره واصطفاه، اصطفاه على العالمين وعلى المرسلين. وهكذا قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، بعد أن أقسم بهذه المخلوقات قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لما كانوا يقولون هو مجنون، الله عز وجل دافع عنه بنفسه ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقوله بنعمة ربك أي بسبب نعمة ربك، ما أنت بمجنون. وقوله بنعمة ربك المعنى الثاني أي بالنعمة التي عليك، ما أنت بمجنون بفضل الله عليك، فإن الله له عليك فضل عظيم ولا أنت مجنون. وقوله بنعمة ربك أي ما أنت بهذه النعمة التي جاءتك بمجنون، بالنعمة التي أنت جاءتك يعني بأنك تعمل فيها ما ليس يصلح فيها كما يعمل المجانين، لا
المعاني كلها.

0: لها صحيحة في هذا. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. بعد أن زكاه الله ودافع عنه قال وإن لك لأجرا غير ممنون، أي أنه أجر عظيم. وأي أجر أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل من أسلم وذكر الله وسبح الله وهلل الله وحمد الله وشكر الله وسجد أو ركع أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو وحد الله سبحانه وتعالى في حركاته وسكناته وحياة سائر حياته، كلها مع أنها له مثوبة أيضا تصب في مصب ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار على الأمة، كم من الآثار له على الحيوانات، كم له من الآثار على الحيتان في الماء، كم له من الآثار على سائر الموجودات المخلوقات. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. فكم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمم، كل هذه الموجودات تستغفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وكل تسبيحة وكل استغفار للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم له من ذلك الذروة والقصد الأوفر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. ومن ذلك قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فانظر على مكارم أكرمه الله عز وجل وعلى فضل عظيم أعطاه الله سبحانه وتعالى وعلى منة امتن الله سبحانه وتعالى به. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاه ربه وأكرمه وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وسيأتي ما يتعلق ببعض من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا تزكية الله سبحانه وتعالى له وكرامته له النصر والإعزاز والإكرام والفتح عليه ومغفرة ذنوبه عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما من الله سبحانه وتعالى عليه به. وقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلا يستطيع مع هذه الآية أحد أن يصف مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع جوانبها لهذه الآية وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف من الأوصاف بما من الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه به في الدنيا والآخرة حصل لديه بعض القصور مهما بذل من الوسع في إكمال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جمع له من الأوصاف ما لم يجمع لغيره وجعل الأنبياء كلهم يؤمنون به وجعل الميثاق على ذلك. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، أي يدعو إلى التوحيد كما تدعون إليه، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه شهادة الله وشهادة أنبيائه ورسله وشهادة كل مؤمن بالله عز وجل على هذا الميثاق أنه يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، شهادة كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في
0: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية، قال بعبده، فذكره في مقام أعظم مقام، مقام الإسراء والرفعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وذكره الله سبحانه أيضا في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي مقامات كثيرة ومذكور بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أن الله من عليه بحسن العبودية لله عز وجل. ألا أكون عبدا شكورا، يقوم حتى تتفطر قدماه تعبدا لله عز وجل وتذلل لله وخضوعا لله، فأسجد تحت العرش فيفتح علي من محامده ما لم يفتح على أحد من قبلي، ثم يقال اشفع تشفع واسأل تعطى الحديث. أعطاه الله عز وجل المقام المحمود وهي الشفاعة الكبرى، كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأعطاه المقام المحمود، وأعطاه مقاما الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن يسند إليه ذلك الأمر يخر تحت العرش، ويمكنه الله عز وجل من الشفاعة للأمة في المحشر، الشفاعة العظمى الكبرى لبرهم وفاجرهم ولجميع من خلق الله في ذلك الموقف في أرض المحشر، بلغ بهم الأمر ما لا يطيقون ولا يتحملون كما في الحديث، فيأتون الأنبياء ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريحهم الله من ذلك الموقف، كل إلى طريقه. من ذلك أيضا نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمومها، فعموم نذارته يعتبر من فضله، فسائر الأنبياء يبعثون إلى أنبيائهم خاصة، وهو بعث إلى الناس عامة، وكان الرسول كما في حديث جابر: عطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وعطيت الشفاعة، وعطيت وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى قوله: وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، إلى الناس عامة. لا يسمع بي نبي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، وقال الله عز وجل عنه: لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغته نذارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها قامت عليه الحجة وسار من المنذرين. نعم، لأنذركم به ومن بلغ، وأرسلناك للناس رسولا فللناس كافة، وأرسلناكم أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا رد على القومية المنحرفة الزنادقة الذين يقولون إنما هو رسول إلى العرب بحجة أنذر عشيرتك الأقربين، وغفلوا عن هذه الأدلة العامة أنه رسول إلى الأمة أجمع. هذه عموم رسالته صلى الله عليه وسلم ونذارته وتمام شرعه الذي جاء به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقاء ملته إلى يوم القيامة وهذا الدين الذي جاء به، نعم بقاء، لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. ومن أسمائه أنه نبي الرحمة، نبي الملحمة والعاقب والحاشر إلى آخر ذلك، ومن أوصافه أنه الذي يحشر الناس عند قدمه، وأنه الذي يكون آخر الأنبياء، وأنه الذي يكون عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن فضله أن جعل أمته خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وجعل فيهم هذه الأوصاف الحميدة، وجعل منهم الطائفة المنصورة. ومن فضله أنه جعله شهيدا وأمته شهداء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو الشهيد على سائر الأمم، وأمته شهيدة على الأمم. يؤتى بنوح وقومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا لك من نذير؟ فيقولون: من يشهد؟ فيقول: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته، فيشهدون على ما قرأوه من كتاب الله، ومن أصدق من الله حديثا، أنه لبث فيهم 1,050 عاما، وأنه بلغهم وأنه أنذرهم. قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الآيات كلها وسائر الآيات نشهد بذلك في الدنيا والآخرة أنه بلغ. نعم، هذا كله من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصفه الله عز وجل به بأنه على خلق عظيم. وهذا الخلق أجملته عائشة رضي الله عنها حين قال لها بعض السائلين سعد بن هشام، قال لها: يا أم المؤمنين، أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: فذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. الذي يريد يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فكل آية في كتاب الله هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصف بها ويطبقها ويعمل بها ولا يتجاوزها. نعم، هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. قد كانوا يقولون مفتون، يقولون ساحر، يقولون كاهن. قال: بأيكم المفتون. قال شيخ الإسلام تيمية: الباء هنا جارة، يعني ماذا؟ جارة بمعنى في أيكم المفتون، والمفتون هو الشيطان. فستبصر ويبصرون من الذي أصابه الشيطان، ومن الذي أصابه المس، ومن الذي أصابه تخبط الشيطان. وليس معناها أن الباء زائدة أيكم المفتون، لا، على كلام شيخ الإسلام ليست صلة وتوكيد، وإنما هي جارة بمعنى من الذي المفتون فيه، أنت أو هو. فإنهم كانوا يقولون به مس وبه فتنة من الشيطان. ولقد بلغ هذا الكلام إلى ضماد الأزدي، فجاءه وقال: يا رسول الله، إني أرقي من هذا الريح، من هذا المس، إن شئت رقيتك. وكانت الرقية في الجاهلية، ولكن عندهم من الرقى ما هي من المخالفات. كان يقول: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبعض الرقى كانت شركية في الجاهلية، وأراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. وأخذ من خطبة الحاجة، فقال: أعد علي ما قلت. فأعادها، فقال: والله ما هذا بالشعر ولا هذا بالسحر، يعني ما هذا بمس من الشيطان الذي يقول بك مفتون، أي أصابك الشيطان. نعم، ما هذا بالسحر ولا بالشعر، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي قعر البحر. ثم قال: امدد يدك أبايعك. فبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد من هذا أنهم كانوا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف فيدافع رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. ولما قالت هند: محمد قلينا، ودينه أبينا، وأمره عصينا، أنزوا. وكذا أيضا قال الله سبحانه: ماذا قال الله؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا كان تقليك هذه المرأة فالله ما قلاك، ما تركك. ولما قالوا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أنزل الله الدفاع عن نبيه وقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من مسد. شرح الله له صدره ورفع له ذكره. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ لا يذكر في الأذان، لا يذكر أحد في الأذان رب العالمين: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا ذكر أشهد أن محمد رسول الله. فمن معاني ورفعنا لك ذكرك أنه يذكر في النداء وفي كلمة التوحيد. فلو أن إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهد به، ما قبل منه ذلك، وصار من الكافرين ولا يزال الكافرين. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذاب مهينا. آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون الآيات. من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. قال معاوية بن الحكم حين عطس في الصلاة فجعل عطس رجل فجعل يشمته فجعل أصحابه يسكتونه قال واثك الأمياه ما للناس جعل يتكلم في الصلاة. قال فلما رأيتهم أكثروا علي لكني سكتت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ولا قال لكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتحميد والتكبير وذكر الله قراءة القرآن الحديث. ومن حسن تعليمه حين استأذنه رسول ذلك الشخص قال يا رسول الله إذن لي في الزنا. شاب يأتي يستأذن يريد كما يقولون زنا رسمي بإذن واضح. نعم يا رسول الله إذن لي في الزنا. فهم به الناس وزجروه. هذا كلام استنكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قال دعوه. ثم قال أدنه. فلما دنا منه قال تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال تحبه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال تحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. تحبه لعمتك؟ هكذا لخالتك. وهو يقول لا يا رسول الله بأبي أنت وأمي. ثم لما فرغ من ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. نعم دعا له فكان ذلك الرجل من أكثر الناس عفافا. من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلقه هذا الخلق العظيم. هكذا تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي جزرا أو جزورا. الحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله جزرا أو جزورا بوسق من تمر الذخرة يقال له يعني من تمر العجوة. ثم دخل فنظر البيت فلم يجده ولم يجد له ذلك المقدار فخرج وقال يا أيها الرجل إننا كنا اشترينا منك جزرا على ما نظن أن عندنا لك وفاء فلم نجد. فصاح الرجل قال وغدراه أي غدر بي وغدراه. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يريد أن يستعيد ما عنده لأنه ما عنده له وفاء ولا يزال يقول وغدراه أي أن البيع تم ولم يوفوني حقي. فنظر إليه الناس وقالوا قاتلك الله أيغدر رسول الله؟ قال دعوه إن لصاحب الحق ما قال. ثم أرسل إلى خولة رضي الله عنها وقال إن كان عندها شيء تسلفنا حتى نقضيها. فقالت نعم. جاءها الرسول فقالت نعم ارسلوا من يأخذ ذلك أي التمر. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الأعرابي. فلما أن أخذ حقه قال جزاك الله خيرا أوفيت وأطيبت. قال إن خيار الناس عند الله الموفون المطيبون. وفي لفظ أوفى الله بك كما أوفيتني. وجاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه ويشدد عليه في الطلب في جمل الله أو مال الله. فزجره الصحابة قال دعوه إن لصاحب الحق ما قال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه رجل أعرابي وجبذه حتى عثر في عنقه صفحة الرداء. قال يا محمد اعطني من مال الله ليس من مال أبيك أو مال أمك اعطني من مال الله الذي عندك. الحديث في الصحيح. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. وقد هم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعلم الكريم عليه الصلاة والسلام يصبر ويعفو ويصفح كما أمره الله. خذ العفو. الله أمره أن يأخذ العفو. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. حين شكى على سعد بن عبادة ما يحصل له من أبي الحباب رئيس المنافقين بن سلول قال يا رسول الله اعفو عنه واصفح. فأنزل الله تصديق قول سعد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وهكذا من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم عنه من شدة كرمه، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا حلة أهديت له، فقال رجل: يا رسول الله أعطنيها. قال: نعم. إذن ودخل وخلعها وأرسل به وأعطاه إياها. قالوا: ما أحسنت، ما أحسنت، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة لبسها محتاج إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. ونعم ما كان يقول لا، يعني فيما كان من أمور الدنيا، حتى قال، حتى قيل عنه ما قال قط، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، نعم في قوله أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوه وأخلاقه، ومن ذلك كثير جدا. على كل هذا موضوع شيق، هذا موضوع محبوب إلى النفوس، هذا موضوع يتعلق بسيد الخليقة، برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته وأخلاقه، إلا أن الوقت قد دهمنا، فإلى هذا القدر نكتفي. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم متأسين، وبهديه ولهديه متبعين، والحمد لله رب العالمين.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاورك.

منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.

0: أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا

قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين.

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

0: الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم.

0: الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحابهم.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت

0: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن

0: الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
5: حياكم الله وبارك فيكم.
4: حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، وباعثها أحد الإخوة المستمعين رمز لاسمه في نهايتها بالحروف عين عين عين. أحد أسئلته يقول: أنا في انتظار مولود وأريد أن أختار له اسم شهاب الدين، فما رأيكم في مثل هذا الاسم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم بأسا في هذه التسمية شهاب الدين، ولكن خير غيرها من الأسماء المعبدة لله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، إذا سميته بعبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الكريم أو عبد الملك أو عبد القادر أو نحو ذلك من الأسماء المعبدة لله سبحانه، فهذا أفضل وأحسن، وفق الله جميعا.
4: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر لنفسي صاحب الرسالة يقول: قرأت أن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تعرض للسحر، هل هذا صحيح؟
5: نعم، تعرض للسحر، ولكن الله عافاه منه، ولم يؤثر في رسالته ولا فيما بلغه الأمة، إنما أثر شيئا فيما بينه وبين أهله بعض اليسير، ثم أزال الله ذلك، والحمد لله.
4: الحمد لله.

0: ويخشى المضرة عليه من استعمال الماء فإنه يتيمم والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: مثل ما تم تيمم عمرو بن العاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد البرد وخاف من على نفسه تيمم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر للإنسان ما يسخن به الماء ومحل فيه كن يستطيع أن يغتسل فيه فإنه يتوضأ بالماء المسخن ويغتسل به. أما إذا كان في مكان يخشى على نفسه من الخطر لكونه في مكان بارد وكان الله البرد لا حيلة له فيه، لا حيلة له في الكن ولا في الماء المسخن. والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر يقول فيه هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟
0: نعم سواء
1: سواء.
0: إذا رأى الماء إذا رأى المحتلم الماء المني وجب عليه الغسل. المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها عن الناس أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء يعني المني.
1: نعم.
0: وأجمع العلماء على أن إذا لم ترى الماء أو الرجل لم يرى الماء يعني المني فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في جماع في اليقظة إذا جامع ولو مرأة ماء يغتسل، ما جامع زوجته يعني أو لجى فرجه في فرجها فإنه يغتسل ويتغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل مني، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم عين مقيم في مكة المكرمة يسأل عدة أسئلة من بينها سؤال يقول أرجو أن توضحوا لي عدد النوافل بعد وقبل كل صلاة مفروضة.
0: نعم النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرائض 12 ركعة، هذه يقال لها الرواتب، ويقال لها النوافل التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 4 قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر، تسليمتان قبل الظهر بعد الزوال، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. هذه الرواتب التي حافظ عليها مصطفى عليه الصلاة والسلام، 4 قبل الظهر تسليمتين، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، والأفضل في البيت. وإن صلىها في المسجد فلا حرج.
1: الحمد لله.
0: هذه يقال لها الرواتب وهي سنة مؤكدة في الحضر. أما في السفر فالأفضل تركها، في السفر الأفضل تركها إلا سنة الفجر، وإلا الوتر فإن الوتر في السفر يصلي سنة الفجر. أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها، ويستحب قبل العصر 4 لكن مهم راتبة
1: ما شاء الله.
0: لا قبل العصر يستحب 4 وقبل المغرب 2 وقبل العشاء 2 لكنها غير رواتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر،
1: اللهم صل عليه،
0: ويقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالث من شاء، وقال بين كل اذان صلاه، بين كل اذان صلاه، وهذا يشمل المغرب والعشاء. فيستحب ان يصلي قبل المغرب ركعتين بعد غروب الشمس، بعد العشاء ركعتين، قبل العشاء ركعتين بعد الأذان، يصلي قبل العصر 4، هذه مستحبة لكن ما هي راتبة، لم يراتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مستحبة لأمره صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل عن القنوت في صلاة الفجر هل هو صحيح أو لا؟
0: الصواب أنه لا يشرع في صلاة الفجر، وأنه يفعل للنوازل، إذا نزل بالنازلة يقنت بعد الفجر بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، مثل الدعاء لكفار في بلاد أفغانستان، الدعاء لكفار في فلسطين، على كفار في فلبين لأنهم أضلوا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر وفي غيره.

0: عند النوازل عند ما يوجد من الكفار أهل المسلمين أو قتال المسلمين يدعو عليهم بعد الركوع، يدعو عليهم ويقول اللهم قاتل كفرهم المشركين، اللهم زلزلهم، اللهم صلنا عليهم، وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من يقول دائما في الفجر هذا غير مستحب، بل الذي ينبغي تركه. ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبيه يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث. هذا يدل على أنه محدث وأن السنة ترقه. وإن ذهب إلى بعض العلماء بعض أهل العلم ذهبوا إلى فعله واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك، والصواب أنه لا يفعل وأن السنة ترقه. هذا هو الصواب وهذا هو السنة وهذا هو الراجح من قول العلماء. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. سؤال طويل جدا ملخصه سماحة الشيخ كما يلي، يقول افطرت في رمضان لأني كنت أعمل عملا شاقا وأسأل عن القضاء في أيام الجمعة بالذات.
0: الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان ولا يفطر بسبب العمل، لكن العمل شاقا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة أو يعمل بعضه، يعمل بعض العمل ويترك العمل الذي يسبب له الفطر. فاتقوا الله ما استطعتم ولو بالأجرة. يقول المستأجر هذا يوم من رمضان فيكون في أيام رمضان العمل أقل من أيام الفطر حتى يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما أنه يفطر بسبب العمل لا، هذا منكر لا يجوز، وعليه قضاء إذا أفطر. والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يقضي الخميس والجمعة جميعا لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط، لأن الرسول نهى عن تخصيصها بالصوم. قال صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا يصوم قوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا في النفل بلا شك، ولكن عمومه قد يخشى منه دخول تخصيصه بالقضاء. فالأحوط للمؤمن لا يخصه، ولو صام في يوم الجمعة للقضاء صح إن شاء الله، لأنه لم يقصد به التطوع به، وإنما قصد القضاء، لكن تركه أو لا كن يصوم معه السبت أو مع الجمعة الخميس القضاء أو في النافلة هذا هو المشروع، ولا يخص يوم الجمعة بالنفل ولا بالقضاء، هذا هو الأحوط والأولى. نعم،
1: جزاكم.
0: أما في النفل فلا يجوز، ما يجوز يخص الجامعة بالنفل أبدا، لابد إذا أراد الصوم يصوم يوما قبله ويوما بعده. وأما في الفريضة قضاء الفريضة فالأحوط ألا يفعل، فلو فعل صح إن شاء الله، لأن ما قصد تخصيص الجمعة بالتطوع، إنما قصد أداء الفريضة التي عليه. لكن كونه يحتاط ويصوم في غير الجمعة الخميس أو الاثنين أو يضم على الجمعة يوم قبلها ومن بعدها، كان هذا يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب.
1: الله أكبر. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي صالح مقيم في العراق يسأل ويقول ما رأيكم في صلاة التسابيح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها وكيف كان يصليها جزاكم الله خيرا؟
0: صلاة التسابيح غير صحيحة عند أهل التحقيق، قد تأملنا أحاديث طرقها فهي ضعيفة غير صحيحة ومخالفة للصلاة الشرعية. فالسنة المؤمن يتطوع للصلاة الشرعية التي يفعلها في نوافل في صلاة الضحى وفي الرواتب وفي الفريضة، يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي يقرأ في القيام الفاتحة وما تيسر معها، ويركع ويسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس، مثل ما يصلي في بقية الصلوات. أما الصلاة الواردة في صلاة التسبيح التي يروى أن علمها عمه العباس هذه لا صحة لها.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل عن مشروعية الدعاء أثناء السجود، هل هو جائز؟
0: سنة الدعاء في السجود،
1: ما شاء الله،
0: سنة الدعاء في السجود، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا الحديث صحيح يدل على شرعية الدعاء في السجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي حديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظيم به الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم يحري أن يستجاب لكم. هذا من الحديثان الصحيحان يدلان على شرعية الدعاء في السجود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في سجوده ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآنته وسره. فقد ثبت هذا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام. فيشرع للمؤمن أن يدعو في السجود في فرض النفل جميعا لأن الرسول أمر بهذا وفعلها عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عين با يا ألف بعث برسالة يقول فيها في الماضي قبل حوالي 40 سنة تقريبا كانت الأحوال المادية والاجتماعية سيئة وأنا أبلغ من العمر الآن 60 سنة وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم لعدة أسباب منها ضعف في الوازع الديني لعدم علمي ولجهلي في كل أمور الدين ولأني كنت أرعى الغنم في الحر الشديد في الصحراء فاضطررت للإفطار. استمر هذا الوضع إلى أن أفطرت 4 شهور أي في 4 سنوات فماذا علي؟ هل علي قضاء أم أن لي توبة بحكم إقلاعي عن ذلك العمل؟ ولأنني أبشركم تفقهت وهداني الله للإسلام أم ماذا علي وما صفة القضاء إذا لزم؟ جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليك القضاء مع التوبة إلى الله والندم والعزم الصادق على ألا تعود في ذلك وعليك القضاء للشهور 4 ولا يلزمك التتابع تقضيها ولا متفرقة. لا يلزم التتابع تصوم وتفطر حتى تكملها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: وعليك مع ذلك طعام مسكين عن كل يوم نص صاع كيلو ونص عن كل يوم تمر أو رز أو حنطة يعني نص صاع من قوت بلدك ومقدار كيلو ونص عن كل يوم مع القدرة. فإن كنت فقيرا لا تقدر فليس عليك إلا الصوم فقط تصومها وتستعين بالله جل وعلا مع التوبة إلى الله. وهذا هو الواجب على المسلم لأن الله قال لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان المريض والمسافر يقضي فالمتساهل يقضي من باب أولى مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. الملاحظ سماحة الشيخ أن تارك الصيام يقضي ولا يقضي تارك الصلاة.
0: هل لأن تارك الصلاة كافر وكافر ليس له دواء إلا التوبة كما قال جل وعلا وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما تارك الصوم فالصحيح لا يكفر لكن يكون عاصي عليه قضاء. وهكذا تارك الزكاة وهكذا تارك الحج مع الاستطاعة أخر الحج عليه التوبة إلى الله وأن يصوم ويحج ويزكي. أما تارك الصلاة فهي عمود الإسلام من تركها كفر إن شاء الله. فإذا من الله بالتوبة كفت التوبة ولا قضاء عليه. هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح من قال أكرم أهل العلم.
1: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
0: لأن الرسول عليه السلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكوت والجنة ترك الصلاة. ولم يقل مثل هذا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الحج عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الصلاة لها شأن عظيم أعظم من شأن الزكاة والصيام والحج. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع فاميم من الدمام بعث برسالة يقول فيها أكثر الأحيان أصلي 2 ركعة في البيت ثم أذهب إلى المسجد لأصلي الفرض مع جماعة ولكنني أحيانا أصل إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فهل في هذه الحالة أصلي 2 ركعة بنية تحية المسجد أم أجلس إلى أن تقام الصلاة؟
0: المشروع لك أن تصلي 2 ركعة إذا صليت الراتبة في البيت ثم جئت المسجد والصلاة لم تقم صلي 2 ركعة قبل أن تجلس. في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة وهذا يعم الفجر وغيرها فلا ينبغي لك الجلوس إلا بعد 2 ركعة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا استدعت الحاجة أن أستنشق أثناء الوضوء أكثر من 3 مرات أو أتمضمض أكثر من 3 مرات فهل يصح الوضوء؟
0: يصح الوضوء لكنك أخطأت والواجب عليك التوبة من ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر 3 قال من زاد على فقد أساء وتعدى وظلم. فالسنة 3 غسلات لا زيادة. والاستنشاق 3 تستنشق وتستنشق 3 ولا تزد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن آتي بعمرتين لوالدتي ووالدي في وقت واحد؟
0: نعم، لا حرج في ذلك، كل واحد له عمره خاصة، كل واحد له عمره وإحرام خاص. تحرم بالعمرة لأبيك أو لأمك ثم تكرر لأبيك أو لأمك، لا حرج في ذلك. الحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا.
0: لأن النبي عليه السلام قال العمرة من العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يحدد بين العمرتين أيام معدودة، فدل على الجواز والحمد لله. وقد اعتبرت عائشة رضي الله عنها في أقل من 20 يوما عمرتين رضي الله عنها في حجة الوداع، عمرها مع حجها وعمرها مفردة في ليلة 14 من الحجة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إذا يطوف مرتين والحالة هذه، ويسعى مرتين ويحرم مرة واحدة؟
0: لا، مرة يحرم مرتين ويسعى مرة، يطوف مرتين، كل واحدة لها إحرام خاص.
1: بارك الله
0: فيك. يحرم لأبي أم مثلا، فإذا فرغ منها
1: نعم
0: وأحب أن يحرم لأبي بعد يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، لا بأس، لكن الإحرام يكون واحد فقط.
1: الإحرام واحد،
0: ثم يكون الإحرام لواحد منهما.
1: أيوة.
0: ثم يحرم إحراما ثانيا للثاني.
1: أيوة.
0: ما يكون الحرام عن اثنين أبدا،
1: جزاكم.
0: ما يكون عن واحد.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الأخت لام عين فاء من مدينة القصب بعثت تقول: ما رأيكم يا سماحة الشيخ في الأب الذي يربي أولاده وهم صغار تربية جيدة، ولكن إذا نضجوا وبلغوا سن الرجولة وتزوجوا فإنه يهملهم ولا يبدي لهم النصح ولا يتابع أحوالهم، ولا سيما ما يتعلق بحياتهم الإسلامية، هل تنقطع تربية الوالد إلى أن يبلغ الأبناء سن النضج ويتزوجوا، أم هي متصلة؟
0: بل هي متصلة، والواجب عليها أن يتقي الله في ذلك وأن يلاحظهم ويوجههم إلى الخير إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع لأن كانوا في بلاد أخرى أو عاجز لا يصلونه ولا يتصلون به، فإنه يعمل ما يستطيع، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبة وحسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطاع.
1: جزاكم
0: ولا يجوز أن يهملهم أبدا، بل يجب عليه أن يرشدهم ولو بطريق الهاتف ولو بطريق المكاتبة ولو بطريق البرقية، أي طريق يستطيع يفعله، ولا يجوز إهمالهم لأنه أولاده وهو مسؤول عنهم يوم القيامة. لكن إذا كانوا صغار المسؤولية تكون أشد، وإذا كبروا وانفصلوا عنه كانت مسؤولية خف، اتقوا الله ما استطعت. عليه يتقي الله ما استطاع في ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: بعض الناس هداهم الله يلبسون بناتهم الصغار ملابس قصيرة ويلبسون الأولاد ملابس طويلة نوعا ما، ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
0: هذا غلط وعكس المشروع. هذا عكس المشروع. المشروع يلبسوا البنات اللباس الطويل حتى يعتدن ويكون سجية لهن، وأن يلبسوا الأولاد اللباس الذي فوق الكعب حتى يعتادوه، هذا هو المشروع. ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربي أولاده على خلاف المشروع، فالمؤمن يربي أولاده على المشروع والمؤمنة كذلك، فالبنت الصغيرة تربى على الطويل حتى تعتاده، وتربى على الستر وعدم التساهل في الأمور، هذا هو المشروع للجميع. والرجل يربى على الشرع، على أن تكون ثيابه فوق الكعب، ولا يربى على الدخان أو المسكر أو العقوق أو السب، لا، يزجر عن ذلك حتى لا يعتاد سب والديه ولا العقوق لهما ولا التدخين ولا شرب المسكر ولو كان صغير. يربى على الحق حتى يستقيم ولو بالضرب، وهكذا البنت تربى على الخير وعلى خلق الجميل وعلى ستر العورة حسب الطاقة، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن ولا بالضرب عند الحاجة إلى ذلك، حتى إذا بلغت فإذا قد استقامت على الخير والهدى والصلاح. اللهم استعان.
1: اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في رجل يصلي في رمضان ويصوم ولكنه في بقية الأيام لا يصلي رغم تعداد النصح له؟
0: من لا يصلي إلا في رمضان هو كافر، أو ما يصلي إلا الجمعة فقط كافر، حتى يصلي الجميع، لأن الصلاة عمود الإسلام، فرض على كل مسلم ومسلمة، فالذي يتركها إلا في رمضان أو إلا في الجمعة هذا كافر. يجب أن يستتاب على يجب على ولي الأمر أن يستتيبه يعني الأمير أو المحكمة، فإن تاب إلا قتل قتل كافرا. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وقال بعضهم إنه يقتل إنما يكفر إذا جحد الوجوب، أما إذا كان لا يجحد فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل لكن يقتل حدا لا كفرا. الصواب أنه يقتل كفرا، أما القتل فيقتل على كل حال، إذا لم يتوب يقتل على كل حال من جهة ولي الأمر ولو كان لم يجحد الوجوب، لكن الصحيح أنه يكفر أيضا حتى ولو ما جحد الوجوب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا يعم من تركها جاحدا أو تركها متساهلا، ويعم الرجال والنساء جميعا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها، فلو صلى المغرب والظهر والعصر والعشاء ولكن ترك الفجر كفر حتى يصلي الجميع، أو صلى الجميع وترك الجمعة كفر حتى يصلي الجميع، لا بد أن يصلي الجميع. هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر واشترك الصلاة، وهذا يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر. فالواجب على التوبة إلى الله من ترك ذلك أن يتوب إلى الله وأن يقلع وأن يستقبل توبة صادقة نصوحة، ولا يلزمه قضاء ما فات، بالتوبة يكفر الله ما فات ويعفو الله عما فات إذا تاب توبة صادقة نصوحة، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى توبة نصوحة، وقوله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه مصيبة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، التهاون بالصلاة وقع فيها كثير من الناس من الرجال والنساء. الواجب الحذر والواجب التوبة إلى الله من ذلك، وأن لا يغتر الإنسان بقول بعض الناس أنه لا يكفر حتى ولو كان ما كفر، هي معصية عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من الخمر حتى ولو ما كفر على قول الآخرين، هي أعظم من الزنا، ترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر وأعظم من اللواط، أكبر الكبائر من أكبر الكبائر ترك الصلاة، ما بعد كفر بالله وشرك بالله إلا ترك الصلاة. والصحيح أنه من الكفر بالله أيضا، وأنا كفر أكبر نسأل الله العافية. فيعبد الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكان عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين يكتب إلى أمرائه ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، نسأل الله السلامة. ويقول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم.
1: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع فهد محمد سالم القحطاني من الرياض بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها أنه رجل مرض بكسر في العمود الفقري وهو مصاب باسترسال الحدث، ويسأل كيف تكون صلاته.
0: يقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، صلي على حسب حالك، إذا كان الحدث مستمرا البول مستمرا صلي على حسب حالك، إذا دخل الوقت تستنجي ولو بالمناديل حتى تنظف بالمناديل ثلاث مرات فأكثر، ثم توضأ الصلاة وتصلي على حسب حالك ولو خرج الماء، فاتقوا الله ما استطعتم، مثل المستحاضة التي تصلي على حسب حالها ولو خرج الدم ما دام الدم مستمر معها، تصلي في غير أوقات الحيض وتدع الصلاة في وقت الحيض، وفي أوقات الأخرى تصلي على حسب حالها وتوضأ لكل صلاة. وهكذا صاحب السلس الذي أصابه مرض أو كسر في فقر في فقر في الظهر أو ما أشبه ذلك واستمر معه البول أو الغائط يصلي على حسب حاله، لكن إذا دخل الوقت يستنجي بالخرق والمناديل أو بالماء ثم يتوضا وضوء الصلاة ثم يصلي ولو خرج الحدث، فاتقوا الله ما استطعتم.
1: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
0: حياكم الله وبارك فيكم.
1: حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، هي عين عين دين. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة أخرى من أسئلتها، ففي أحد ما تبقى من أسئلتها تقول: هل تجوز كلمة ألو في الهاتف؟ إنهم يقولون إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى. وجهونا ووجه المستمعين، جزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا أعلم حرجا في كلمة ألو، لأن الناس اعتادوها وتعرفوا عليها ولا حرج في ذلك. وكثير من الكلمات العجمية تعرف عليها الناس وسارت بينهم، فلا يضر ذلك. وإذا قال نعم بدل ألو كله طيب، المقصود أن ألو لا حرج فيها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
0: المدة 40 يوما إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من 40 فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملا فإن النفاس فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل. أما النفاس فإن النفاس يكون 40 يوما ما دام الدم موجودا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا فرق في ذلك، عربية أو عجمية لا فرق في ذلك. العدة 40 يوما لجميع النساء ما دام الدم موجودا، يبتدي من وضع الحمل، تبتدي هذه المدة من وضع الحمل. فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو 20 أو الشهر تغتسل وطهرت. ليس النفاس حد، ليس لأقل حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس 20 يوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضا. أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام 40 ولو كان معها الدم، بعد تمام 40 ينتهي حكم النفاس. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفاسة تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم. أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليه إلا 10 أيام أو 5 أيام. بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصامت، كما قد يقع لبعض النساء. أما الدم الذي بعد 40 فهو دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه تصوم تحفظ بثوب ونحوه كقطن وتحل زوجها ولكن معها الدم بعد 40 مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، لها حكم الطاهرات وتحل زوجها حتى ينقطع عنها الدم. فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست، لم تصلي ولم تصوم ولم تحل زوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها، ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع رمضان حمدان شعبه فيما يبدو يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر، فما الحكم؟
0: عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله أو تقصر من الرأس كله إذا ذكرت، ولو في بلدك، والعمرة الصحيحة والحمد لله. لكن إذا كنت أتيت شيئا بعد السعي مما حرم عليك كالطيب وجماع الزوجة ونحو ذلك، هذا في تفصيل. أما الطيب وقلم الأظهار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك، لأنك ناسي، تحسب أنك قد حلق، قد نسيت الأمر أو جاهل. أما إذا جمعك مرأة فهذا فيه دم، فيه دم يذبح في محل الأذى، محل الجماع، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في مكة في مكة في بلدك للفقراء، كان جماعك في مكة ذبحته للفقراء في مكة، إن كان جماعك في بلدك ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك. وإن كنت جاهلا فالأحوط في الدم أنك، فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم. إن كنت فعلت الجماع في مكة فعلت دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله عبيد الفنجري بعث بسؤال ملخصه كالتالي، يقول: تزوجت بدون رضا والدتي، وأشعر بعد هذه الحالة أنني غير موفق، فهل ذلكم هو السبب؟
0: لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات وحقها عظيم، ومشاورتها مهمة، وهكذا الوالد. ولكن إذا وقع الواقع نرجو لك التوفيق، وعليك أن تستسمحها وتطلب منها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله من كل خير قريب. الوالدة تحب لولدها كل خير، فعليك أن تستسمحها وتقبل رأسها وتطلب منها العفو والمسامحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله تسمح. وفي المستقبل لا تزوج إلا لمشاورة الوالدة والوالد ورضاهما، هذا هو الأمر الذي ينبغي لك، لأن حقهما عظيم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من اليمن بعثت تقول: أختكم في الله واو ميم صاد، تقول: أنا أرتدي الحجاب الإسلامي كاملا والحمد لله، ولكن أسرتي في حاجة ماسة للمساعدة في مصاريف المنزل، ونحن أسرة مكونة من 12 فرد، وأعمل في موقع مختلط، ولكن عملي الأساسي يخلو من الاختلاط، فهل ما فعلت صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأني أعمل مضطرة كما قلت لكم، جزاكم الله خيرا.
0: إذا كنت تعملي في محل غير مختلط مع النساء، أو وحدك في حجرة محفوظة ليس عليك فيها خطأ، فلا بأس عليك والحمد لله. أما مع الرجال فلا يجوز، ما كنت مع الرجال في محل واحد فهذا فيه خطر عظيم، فلا يجوز لك هذا لما فيه من الخطر العظيم والفتنة. وهكذا الدراسة، لا يجوز لفتاة أن تدرس مع الشباب في فراس متحدة في حجرة واحدة مختلطين، لما في هذا من الفتنة العظيمة والفساد الكبير. أما إذا كنت وحدك وإن كان محل اختلاط، لك أنت غير مختلطة بهم، بل لك غرفة وحدك لا تختلط بالرجال، فلا حرج عليك إذا كنت آمنة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. من ليبيا بني غازي رسالة من الأخت منى، تقول في أحد أسئلتها: متى يجوز قصر الصلاة في السفر؟ أي بعد كم من الكيلومترات يتم ذلك؟ وهل هو الحال واحد
2: سواء كان السفر في السيارة أو في الطائرة أو في البحر، وجهوني جزاكم الله خيرا.
0: نعم، المسافر يقصر، السنة المسافر يقصر، سواء من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر، ومتى غادر البلد سرع في القصر. إذا غادر بلده بناء البلد تجاوز بناء صلى ثنتين خارج البلد، سواء كان في المطار أو غيره، كان المطار خارج البلد أو خرج في سيارة خارج البلد أو انتقل من البلد إلى السفينة أو الباخرة، يصلي ثنتين ما عدا في السفر. فإذا أقام إقامة طويلة تزيد على 4 أيام أتم 4 عند أكثر العلماء، أما إن كانت الإقامة 4 فأقل فإنه يصلي ثنتين. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان يقول: التجاني آدم بعث يسأل ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اشرحوا لنا هذا الحديث وما معناه، جزاكم الله خيرا.
0: هذا الحديث حديث صحيح، رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. معناه أن أمته التي تطيعه تتبع سبيله تدخل الجنة، ومن لم يتبعه فقد أبى. من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد الله واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى الزكاة وصام رمضان وبر والديه وكف عن محارم الله من الزنا والمسكرات وغير ذلك، فهذا يدخل الجنة لأنه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أبى ولم ينقل للشرع فهذا معناه قد أبى، معناه أنه امتنع من دخول الجنة بأعماله السيئة. هذا هو معنى الحديث. فالواجب على المسلم أن ينقاد لشرع الله وأن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء به، هو رسول الله حقا وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله في حقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب المحبة، محبة الله للعبد، ومن أسباب المغفرة، ومن أسباب دخول الجنة. أما عصيانه ومخالفته فذلك من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار، ومن فعل ذلك فقد أبى. من امتنع من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبها. فالواجب على كل مسلم بل على كل أهل الأرض من الرجال والنساء والجن والإنس، الواجب عليهم جميعا أن ينقادوا لشرعه صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوه وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، هذا هو سبب دخول الجنة. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال قبلها سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به بمحمد عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآية في هذا معنى كثيرة. فالواجب على كل عاقل وعلى كل مسلم أن يوحد الله وأن يلتزم بالإسلام وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، فهذا هو سبيل الجنة وهذا هو طريقها، ومن امتنع من هذا فقد أبى. نسأل الله السلامة.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد المستمع ضرار العاني بعث يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لي الحكم الشرعي في وضع اليدين
1: بعد النهوض من الركوع جزاكم الله خيرا.
0: السنة وضعها على الصدر كما قبل الركوع، هذا هو السنة، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على يساره، وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، والرفع والساعد. هكذا رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن وائل بن حجر. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لا أعلمه إلا يرميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. السنة للمؤمن بالركوع في الصلاة، وهكذا المؤمنة وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. وأما ما وقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قوله إن وضعهما بعد الركوع بدعة، هذا قول غلط، ونبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في ذلك ما يجوب بيان هذا الأمر. وأرجو أن فضيلته يرجع عن هذا القول لأنه خلاف الصواب، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا ووفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. رسالة مطولة جدا وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها عن حكم النكاح بدون ولي، ولا سيما إذا كانت المخطوبة سيبا، ولا سيما إذا كان الخاطب والمخطوبة في بلد غير بلد الولي.
0: الولي لا بد منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فلا بد من كون المرأة تخبر وليها هو الذي يتولى العقد النكاح. المرأة لا تكره نفسها ولا تكره غيرها، هذا هو الزنا. فرق ما بين الزنا والنكاح الولي، الشروط التي شرطها الله في ذلك، فلا بد من ولي، ولا بد من شاهدين، ولا بد من إجاب وقبول. فلا يجوز للمرأة أن تزوجها سواء كان سيبا أو بكرا، بل واجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها هو الذي يتولى ذلك. والواجب على الولي أن يتقي الله وأن لا يعضي لها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها إذا خطبها الكفر، ينبغي. بل الواجب على الولي أن يسهل في ذلك، وأن يجتهد في إحصان موليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف، لا في المهر ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا هو الواجب عليه. وإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور في إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر وتأخذ على يد الولي. أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، ليس فيها لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإذا الحاكم يقوم مقامه الولي، ولي هو الحاكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، الحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها او يوكل من يزوجها. فاذا كان في بلاد ليس فيها حاكم، ليس فيها قاضي ولا ولي كالاقليات الاسلاميه في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الاسلامي اذا كان عندهم مركز اسلامي، لانهم بمثابه الامير، بمثابه السلطان عندهم، رئيس المركز الاسلامي ينظر لها ويزوجها بكفر، لكن ليس لها اولياء وليس هناك قاضي.
1: جزاكم الله خيرا. وإذا كان الولي بعيد هل يقوم ولي الأمر في هذا الحالة؟
0: بعيد وخاطب يكاتب حتى يرسل وكالة.
1: حتى يرسل وكالة
0: إذا كان بعيد ويعرف محله، فإنه يكاتب. أما إذا كان يعرف محله فالولي بعده يقوم مقامه، اللي أدنى منه يقوم مقامه. فإذا كان ما هو ولي سوى غائب الذي يجهل مكانه، السلطان يقوم مقامه، يعني الحاكم أو العميد كما أنا حاكم يقوم مقامه.
1: جزاكم الله خيرا. من المستمع صلاح محمد كرار بعث يسأل ويقول في قريتنا لا يوجد مسجد لأداء الصلوات جماعة، ولكننا نقوم بأداء صلاة المغرب والعشاء
2: في جماعة بالقرب من مساكننا، فهل يجوز ذلك؟
0: نعم، هذا واجب عليكم، صلوا جماعة في منزل أحدكم أو في قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة. والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد، ولو بالصراع، صراع الأرض والتعمير، لأن المساجد واجب على المسلمين. الواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد قريب أن تعمروا مثلا على حساب أنفسكم أو بأيديكم، كما عندكم نقود بأيديكم، تتعاونوا في بناء بأيديكم في المكان المناسب المتوسط بينكم. وإذا استعنتم بالله ببعض إخوانكم الأثرياء فلا حرج في ذلك، أما تساهلكم هذا لا يجوز. لكن ما دام الناس لم يقم، صلوا جميعا في أي بقعة من الأرض تناسبكم تجتمعون فيها أو في بيت أحدكم إذا لم يتيسر مكان مناسب، والحمد لله حتى يقام المسجد. ولا بد من إقامته، يجب عليكم أن تقيموه وأن تتعاونوا في ذلك، أو تستعينوا بمن ترون من أهل الخير في بلدكم أو غيرها. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم، ويسأل ما هو الدم المحرم.
0: الدم المحرم هو المسفوح، كما في آية الأنعام: قل أجل محرم على طعام يطعم إلا كون ميتة أو دم مسفوح. فالمسفوح هو المراق، وهو اللي ينصب من الذبيحة عند الذبح يهرق منها، هذا يقال مسفوح، هذا هو المحرم. أما ما يكون في العروق يبقى في العروق هذا ليس بمحرم، يبقى في داخلها في عروقها في لحومها ليس بمحرم، إنما هو المسفوح الذي ينصب منها عند ذبحها.
2: جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن التسبيح الجماعي، إذ يسبح الإمام والمأمومون يسبحون من بعده.
0: هذا بدعة لا أصل له، بل كل واحد يسبح نفسه، الإمام يسبح نفسه وكل واحد منهم كذلك يسبح نفسه ويذكر الله نفسه، أما الجماعي فلا بدعة.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع محمود أحمد دوسة من الزعفرانية بعث يقول: جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع النظر إذا انقض الكوكب، ما معنى انقض الكوكب؟
0: انقضاضه سقوطه في رأي الراي، فإن الشهب يرمى بها الشياطين. ولا أعرف هذا الحديث الذي ذكره السائل أنه يعني اتباع النظر، لا أعرف هذا، لكن معنى انقضاضه معنى سقوطه، لأن الله جل وعلا يرمي الشياطين التي تسترق السمع ترمى بالشهب.
2: نعم، جزاكم الله خيرا.
0: كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
2: جزاكم الله خيرا. في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث: حسن غريب، ما معنى حديث حسن غريب؟ هل هو ضعيف أم صحيح؟
0: هذا اختلاف للترمذي رحمه الله، إذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد قال حسن غريب، إذا كان سنده لا بأس به أو له شواهد قال فيه حسن غريب، إذا كان مداره على واحد، أو غريب نسبي غربة نسبية إذا كان من طريق شخص انفرد به عن شخص، وإن كان له طرق أخرى هو غريب بالنسبة إلى الشخص، كأن يكون غريب من رواية مالك، ولكن ليس غريب من رواية غيره، مشهور من رواية غير مالك، لكن انفرد عنه أو انفرد عن مالك بعض الرواة بهذا الحديث يكون غريب من طريق مالك، وهذا يسمى الغرابة النسبية، غريب من طريق مالك أو من طريق الشافعي أو من طريق وكيع أو أحمد أو نحو ذلك. أما الغريب المطلق هو الذي يرويه فرد، يكون مدار على فرد، على صحابي فرد أو على تابعي فرد أو على تابع تابع فرد، هذا يقال غريب. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يروي بعض رواة الحديث أحاديث يذكر في آخرها قولا معنى تفرد به أحمد أو تفرد به ابن ماجه، فما معنى هذا القول؟
0: هذا يقول ابن كثير كثيرا في تفسيره، يعني تفرد به أحمد معنى دون الستة، يعني دون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وماجه، وإذا قال تفرد به البخاري معنى عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به ابن ماجه معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به النسائي كذلك عن بقية السبعة المذكورين. نعم
2: جزاكم الله خيرا. يا أخ محمود، عنوان البرنامج هو ما كتبت على الظرف الذي بعثت داخله رسالة، وللتذكرة فالعنوان كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مع شكرنا لك ولجميع الإخوة المستمعين الذين يسألون عن هذا البرنامج وعن غيره من برامج
0: الإذاعة. لو تعيد مرتين.
2: يقول يسأل عن عنوان البرنامج وهو: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. المستمع أحمد محمد جفون، سوداني مقيم في المملكة، يسأل ويقول: إذا غاب الرجل عن زوجته طلبا للقمة العيش فمكث 20 شهرا، هل يكون آثما؟
0: نرجو أن لا يكون أن لا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك، لأنه مأمور بطلب الرزق، فإذا لم يتيسر له في بلاد ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه. أما إذا استطاع أن يأتي إليها بين وقت وآخر كستة أشهر أو أقل من ذلك فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت قالت إنه لا يشق عليها فلا بأس بذلك، ولكن الأولى به حتى ولو سمحت الأولى به أن يعتني بالرجوع إليها في مدة قصيرة كأربعة أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر. الحاصل أن قيمته الطويلة قد تضر بها وتضر به، فالأولى بالمؤمن أن يحرص على عدم غيبها الطويلة مهما استطاع. أما إذا اضطر إليها في طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج عليه إن شاء الله.
2: جزاكم الله خيرا. من لبنان المستمع حسن السمريط، فيما يبدو بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة سواء كانت من الأغنام أو من الحمام والدجاج وما أشبه ذلك؟
0: نعم لا بأس بذلك، إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس، فقد أقرنا بفضل المرأة على ذبح الحيوان، فالمرأة في هذا كالرجل، إذا عرفت كيف تذبح فلا بأس.
2: جزاكم الله خيرا. سؤال في الفرائض يقول فيه: توفي رجل وزوجته حامل وقد ولدت بعد موته أنثى وله أم و3 أشقاء، فكيف تقسم تركته؟
0: تقسم تركته أنه التالي: من 24 سهما للزوجة الثمن 3، للأم السدس 4، والبنت النصف 12، هذه 19. يبقى 5 لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب. تقسم التركة هكذا:
2: طيب،
0: من 24 سهما للبنت النصف 12، وللزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، الجميع 19، ويبقى 5 من 24 هذا للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألح يقول الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر أو لأن يقرب رجل ذكر. نعم
2: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: نرجو ذلك.
2: مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: والآن تستمعون إلى تلاوة لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر